0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ولا سهل وشرق أوسطيا من هذا التصعيد المتواصل في الحرب في اليمن، حيث أعلنت هيئة العامة للطيران المدني السعودية عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أزيد من 300 شخص آخرين السبت في هجوم نسب للحوثيين المدعومين من طرف إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وبين القتلى 4 سعوديين ومقيمين من الجنسيات البنغلاديشية الأمريكية المصرية الأرجنتينية السورية الفلسطينية والسودانية. التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية أعلن الأحد أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض، كما كشف عن سقوط مقذوف بالقرب من مطار الدمام شرق المملكة متهما الحوثيين بشن الهجوم على مطار الملك خالد الدولي ومتعهدا بالرد عليه بحزم. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. في المنطقة قتل 5 فلسطينيين السبت وأصيب آخرون بالجراح جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة، في تواصل للتصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع والمستمر بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بواسطة أمريكية منذ ما يزيد عن العام. بينما أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية شتنبر 27 و2000 نتيجة العراقيل الإسرائيلية. في لندن شارك الألاف من المتظاهرين المؤيدين الفلسطينيين في مسيرة السبت جابت وسط العاصمة المطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. إيمي شالان مديرة حملة التضامن مع فلسطين صرحت نجتمع اليوم لإحياء الذكرى الثالثة للإبادة الجمعية المستمرة في غزة، مضيفة أن العقوبات الغربية التي تقودها بريطانيا على خلفية أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ليست كافية داعية للفرض عقوبات شاملة على إسرائيل. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من دخول العالم مرحلة أصبحت فيها الإمدادات المائية غير المعتادة أمرا طبيعيا في وقت تظهر فيه الأنهار والمياه الجوفية والأنهار الجليدية على حد سواء علامات على اضطرابات مستمرة. تقرير المنظمة حول حالة الموارد المائية العالمية أضاف أن العام 25-2000 كان من أكثر الأعوام جفافا لتدفق الأنهار حول العالم خلال 35 عاما الماضية، حيث سجلت تدفقات المياه مستويات أقل من المعدل الطبيعي في 36% من مساحة أحواض الأنهار في العالم. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت خلال عرضها للتقرير أن هذا ليس مجرد عام سيء عابر، بل هو مؤشر مستمر يمتد لعقد من الزمن. ارتباطا بالحرب الروسية الأوكرانية، اعتبر الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده السبت وأسفرت عن مقتل 15 قتيلا هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق في شأن الديزل والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة. زيلينسكي انتقد الاتفاق وهو ما فعلته كذلك مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت، محذرة من أن رفع العقوبات عن الديزل الروسي يسهم في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على انتقادات زيلينسكي بالقول أن أوكرانيا تحتاج رئيسا جديدا يوقف الحرب، مطالبا أوكرانيا بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا الجزء بعد كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Pulse Music Media DJ Tawfiq.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سبوتلايت.
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله غنبداو سبوتلايت مع تشيكو أند جيبسي وحسنة المغربية بهذه القطعة لشارل أزنافور لماما ييما.

كان هذا تشيكو اند جيبسي وحسن المغربية على ميديا. مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، تلقوا معكم كل ويكند سبت واحد من 3 4 مع منتصر. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي باسكال مشعلاني، شو بخاف أعشقك.

كانت هذه باسكال مشعلاني، انتم في استماعها الى برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا فنان تشكيلي معروف اللي غادي يعرض الاسبوع المقبل اعماله اللي امتدت عبر 4 ديسيني، يعني أكثر من 40 سنة. ضيفي غيكون محمد المرابطي على ميديا. نواصل المنوعات الغنائية على وحيدة مع عبير العبد.

مستمعينا الكرام، احنا ما زلنا معكم على ميدي ان بعد قليل موجز اخباري، وبعدها غنستقبل الفنان التشكيلي محمد المرابطي ضيفي في حلقه اليوم اللي غيتكلم لينا على المعرض اللي غينطلق الاسبوع المقبل لتلخص 40 سنه من العطاء في الفن التشكيلي. كونوا في الموعد وبقوا معايا مستمعينا الكرام.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. مساء الجمال أينما كنتم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء اللي تنفتحوا فيه نافذة على عالم التشكيل المغربي وعلى التجربة ديال الفنان اللي اختار يجعل من اللوحة مساحة ديال التأمل والبحث عن المعنى. ضيفنا اليوم فنان تشكيلي اللي ارتبط اسمه بمدينة مراكش، وعنده علاقة كبيرة بين الأرض والذاكرة والمكان والإنسان. يعود إلينا اليوم باش غيتكلم لنا على المعرض اللي غيتنظم الأسبوع المقبل بمدينة الدار البيضاء، اللي اختار له عنوان بارابول، تجمع أعمال تمتد من سنة 1988 إلى اليوم. هو يعيد واحد الصياغة واحد التحويلة إلى علامات وإشارات ورموز مراكش، الجدران ديالها، العمارات ديالها، ألوانها، الأزقة، جبال الأطلس، الأرض، الضوء، كلها تتحول في تجربة ضيفي اليوم، تجربة اللي هي لغة بصرية. وأنا سعيد أنني اليوم استقبله سي محمد مرابطي، مرحبا بك، نهار كبير هذا.
2: شكرا شكرا على الاستضافة،
1: نهار كبير هذا.
2: منتصر الله يحفظك.
1: انت بتطبش دير لي زانترفيو بزاف.
2: ايوا شي شويه كنبغيوش نمشيو مع جنب الحيط.
1: ودابا انت هي تحت الاضواء بسبوتلايت.
2: ايوا الله يحضر السلامه.
1: لا لا كنهضروا على التجربه ديالك. لا لا ان شاء الله كل شيء غيدوز مزيان. اليوم غنتكلموا على المعرض اللي غيتنظم الاسبوع المقبل في الدار البيضاء، اللي اختاريته له عنوان بارابول، العنوان لهذه الرحله اللي نقولوا تتمتد لي بغيت نشارف اكثر من 40 سنه. شنو تتعني لك كلمة بارابول؟
2: هو في الحقيقة بور موا بحال قلتي سي ان جو دو مو بارابول، كي تنعرفوا حنا البارابول، مي البارابول عنده ان اوتر سونس ديال واحد لا بانوراميك سور لو ترافاي سور سور حتى لا سبيريتواليتي حتى الروحانية هذا. مي شنو كيعني لي هذا؟ هو في الحقيقة بحال ماشي تصدمت، فوجئت بواحد الحاجه اللي جاوا تيجبدوا لي هاد 40 عام بحال هكا كدوا لي انا، بس حيت انا ما كنديهاش لا في الوقت ولا في السنه ولا في هذا، تنديها في الخدمه تنخدم وصافي. ولكن المشروع اللي جابوه هاد سميتو هاد الرواق 38 هو انه جابوا هاد الفكره اللي انا عجبتني. علاش؟ لانه عاد بينات لي بانه داك الاول لوحه دارت وكذا وكيفاش هذا، بحال رجعت لي واحد بحال كي تيقولوا بالمغربيه رجعت السنتا.
1: واخا الوغ ني الفنان مزيان، هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح لك سي مرابطي، واش يمكن الفنان انه يرسم الذاكره ديالو بلا ما يطيح في الفخ ديال الحنين والنوستالجيا؟ لان انت رضيتي دابا السنتا اللور.
2: الوغ بالنسبه ليا الفنان، اما كاين الفنان تيخدم على الذاكره لا ميموار، وكي هذه انا بالنسبه لي كنخدم على لا ميموار، وبزاف ديال المغاربه، وكاين واحد المدرسه اخرى او موجة اخرى كتخدم على لو فوتور لي سون ديتاش، اللي من من من تيحاولوا يتفرقوا مع الذاكره ويخدموا على واحد الحاجه اللي هي متلوقه وحره بواحد الشكل اللي هو 100%. إذن انا مثلا هذه القضيه ديال الذاكره كتهمني بزاف، انا كنشتغل على الذاكره كتهمني بزاف، بحال كنحس بتنحس بانه انا ذاكره وكنخدم على راسي في الذاكره، بحال واحد هي مني، واحد الحصه مني الذاكره. إذن هي سيبور، بحال حنا كنخدموا على لاطوال كوم سيبور، بالنسبه لي سيبور ديالي روحي الذاكره. ممكن ليش ما نخدمش على مثلا التصوف وما يتبانش ليا مثلا جداتي وهي غير كتشوف بعينها وتبان لي التصوف في عينها مثلا مثلا.
1: نعم.
2: اذا هذا سميتو الذاكره بالنسبه ليا سي واحد القاعده رسميه ومؤكده عندي، لابد خصها هي المنطلق باش نخدم اي حاجه.
1: اذا الا بغينا نضرو الى العمل اللي بديتي نقولوا في 1988 ياك ولا لا، واش ترى فيه انت الان الفنان اللي كنتي في ذاك الوقت، ولا تتشعر بأنك أمام فنان آخر اللي تبدل هاد السنوات كلها 40 سنة سي مرابيتي؟
2: كتبدل كان عنديش ما كانش عنديش شيء اللي بغيت نقول أنا تنظن بأنه بقيت هو في ذاك فسميته في الإحساس ديالي في هذا ولكن شيء طبيعي لأن اللي لابد الواحد يتطور مع الخبرة ومع سميته الممارسة الواحد يتطور اوتوماتيكمون زعما كاينه تطور العمل ديالو الاتجاه ديالو والفكره علاش كيخدم والطموح ولا الطموح او الحلم
1: نعم
2: حيت بعض المرات يقدر يكون حلم بعض المرات يكون واحد الحاجه اللي واحد الهوس اللي كيكون عندنا وتنحاولوا نقلبوا على الحقيقه فيه
1: نعم
2: فوالا
1: نمشيو للاعمال ديالك والرسومات ديالك والناس اللي متبعينك هذه سنوات في الاعمال ديالك نجد دائما واحد الدائره واحد المنحنى واحد القوس واحد القبة أو ضريح إمتى تتحول هذه الأشكال بالنسبة للفنان من مجرد أشكال اللي ولو عندك أنت رموزة سي مرابيطي
2: هي في الأول بحال مثلا نعود نرجعي شوية السؤال اللي قبل من هذا هو ديال مثلا ديك اللوحة ديال 1988 كانت فيها شوية فولكلورية وفيها شوية هكا وتنخدم بشي أدوات اللي هي كانت ديك ساعة تلقاها في هذا في الصناعة التقليدية ديالنا أو في التقاليد أو في الفولكلور أو كل شيء هاد الضوضاء كله مجموع فيها بالنسبة من بعد اشتغلت على تحاولت نطور مثلا باسكو انا عصامي ماشي اكاديمي حاولت نتمكن من شي شويه ديال ديال ديال ديال المعرفه دونك كان ديك الساعات نتعلم كيفاش شنو هي لي بروبورسيون وشنو هما لي بيرسبكتيف وشنو هما لانه ما تهموني الخدمه ديالي كلها على الهندسه اذا اول ريفليكسيون كانت عندي في الاتجاه هو كانت السطوح كنت نخدم على هذا من بعد على السطوح كانوا فيها ديك الساعه بزاف الظهور ديال لي بارابول هادو ديال القوقعات واش تيقولها ولي كوبول والقباب كانت يبان ليا بحال هذيك القباب تتهز واحد شويه تتولي بارابول هادي دونك خدمت على هذا الهوس هذا واحد شويه انتقلت الى زياره الاضرحه في المغرب فيها الاضرحه ديال المسلمين واليهود حيت كنت تنسكن في احياء فيها بزاف اليهود في لا في الدار البيضاء ولا في مراكش دونك كنت نمشي تعجبوني هذوك الطقوس اللي هي في الحقيقه ديال شمال افريقيا من بعد لا عند اليهود لا عند المسلمين تبعات تدينات لا عند اليهود لا عند المسلمين حيت دابا ملي تمشي دابا مثلا عندنا حنايا عند هذا وتشوف

0: اللي عنده تيحط تيخلص على الاخر ولا هذا. ثاني شيء هو الضوء الشمع. ثالث شيء مثلا هو ديك لانستالاسيون ديال القبر، الميت كاين تحت الارض ولكن كنطلعوا حنايا بواحد لو فوليوم، فهمتي؟ بحال كان عندي فيها لا مور بحال. المهم هذه قراءه ديالي،
1: القراءه ديالك والرؤيه ديالك
0: ومع تيتغطى
1: نعم
0: اغطاك سوا ومن بعد معلقات الى اخره. كان تيجيني بحال شي بحال ان بوتي ميوزي فواحد الاطار صغير وبسيط.
1: نعم فوالا. نعم واش انت اللي تتختار العلامات اللي تظهر في اللوحات ديالك، ولا اللوحه احيانا هي اللي تتقودك وتتفرض عليك علامات خاصه؟
0: هو في الحقيقه، ولو كنقول الحقيقه تتبقى بين قوسين، هذا هو السر ديال العمل ما بين الوجود ديال الفنان
1: نعم.
0: وما بين الطاقه اللي تتكون دايره به واللي كاين هذا. دونك كيكون واحد التجاوب ما بينه، ما بين الفنان وما بين العمل. وبنولي العمل عندك ان ستيل، سكون ابل ان ستيل، تيكون هذا، تتولي داخل في واحد المجال اللي هو تيكون شي شويه قوي، تيخصك تجاوب معاه وتيخصك هي سكول. تنقولوا حنا جواد ولا تنقولوا كذا ولا هذا، هي واحد المجال تتولي تيخصك تجاوب معاه ويجاوب معاك. تما فين كاين السر.
1: كاين واحد الحضور قوي ديال الصمت في الاعمال ديالك، واش نقدروا نقولوا بان الصمت اصبح ماده من مواد اللوحات ديالك؟
0: هو انا كيعجبني العمل بعدا، واخا انا كيعجبني العمل المينيماليست اللي هو تيكون بسيط. وديك البساطه هي اللي كتعجبني انايا في العمل او في الانسان او في الطبيعه في اي حاجه، لانه عندها واحد القراءه اللي خاصك لابد تكون تقلب على الطريق باش توصل ديك القراءه ديال الحاجه اللي هي بسيطه.
1: نعم.
0: دونك هذا هو اللي كيعجبني انا بزاف فهاد السكون ولا الصمت.
1: نعم. كاين اكيد تكلمنا كاين واحد البعد روحي في واضح في التجربه ديالك، بلا ما نقولوا بان الاعمال ديالك دينيه بالمعنى المباشر، ولكن كاين واحد الروحانيه في التجربه التشكيليه ديال المرابطي.
0: بكل صراحه بحال ما تنعطيك مثال، لما اشتغلت على ابن العربي كانت بين قوسين انه ماشي زعما انا شي مثقف اللي تيقرا سته الكتب في النهار او في اسبوع او كذا وكذا. انايا نعتبر راسي كمثقف با ريفليكسيون، شي حاجه كانت تطرن ليا في الودن تنقبطها، كانت تهمني كانت هذا. مثلا ابن عربي فاش همني في بعض القراءات، شديت الطياره مشيت لدمشق، مشيت للقبر ديالو. دونك انا العلاقه اللي تتكون عندي بزاف مع الروح ديال مثلا ابن عربي اكثر مما هو في الفكر او في الفلسفه ديالو. تيهمني بزاف ديك تنحاول نوصل لهذاك ديك الطاقه ديال الكتابات ديالو وديال الفلسفه ديالو وديال الصوفيه ديالو.
1: نعم. هاد الطاقه اللي انت تتشوفها وتتبحث عليها وتتخدم عليها اشهر باش توجدها في لوحه، تهمك كيفاش المتلقي تيحس بالعمل بالطابلو ديالك، تيفهمو كاين اللي تيفهم او كاين اللي ما تيفهمش، ولا تتوقف اللور تبغي تسمع تتجرى لك تسمع الناس شنو تيقولوا؟ في المغرب عارفينك، ولكن تبارك الله راه تيكسبوز في العالم يعني.
0: انا كنظن بانه المتلقي ديما المتلقي العادي، ماشي متلقي اللي هو بحال ناقد او فيلسوف
1: او مختص أو في الشأن التشكيلي.
0: المتلقي تيكون سبونتاني، تيشوف حاجه اللي جراتو وحاجه اللي ريحاتو. هادشي هو اللي كنظن انا 100%. عاده باش من بعد كاين داك اللي المستثمر ولا كذا ولا كذا، من اللي هو المهم هو هذاك اللي كيشوف اللوحه وعنده عنده واحد التربيه ذوقيه وعنده شي حاجه ولا عنده شي حاجه اللي ربطاتو عطات واحد هذا باش يعطيه اهتمام ويبقى حداها ويشوف ارتاح لها ولقى الطريق باش يقراها بوحدو.

0: وحده. هل الفنان المرابطي تيرسم ما يراه بعينه أم ما يراه الداخل دياله؟
1: انا تنظن كاع تنظن الفنانين الفن بصفه عامه في التشكيل، وهو تيضل تيقرا في الحوايج، تيقرا في في الاشكال، في الالوان، في البشر، في في المشاكل، في الاجتماعيه، في هادشي تيضل الفنان تيقرا في هذا. الفنان مثلا ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش هذه، ما تيبغيش هذه، وكذلك حتى في الشكل تبغي الحاجه تكون محطوطه في هذا. تنظن بانه كاين الفنانين بصفه عامه عندهم تيخرج الصباح بحال كيخرج يتقدى، ولكن كل ما كاع داكشي اللي تيقتبس من شكل ومن لون ومن مشاكل ومن فرحه ومن اي شيء عاده، بس ملي كيدخل كي بحال كتدخل واحد الحاجه الداخل ديالك لي تريب تكون هذا، وكتخرج واحد الحاجه اللي هي كتكون مخدومه في جوج الحاجات، تكون فكريا وفي نفس الوقت تكون عندها واحد لا سبونت، واحد العفويه اللي كتخرج اللي هي ديالك، اللي كنقولوا حنا داك الامعاء ديالك تتعصروا لي تريب. فوالا.
0: انت تتفضل ترسم بالنهار ولا بالليل؟
1: الوغ انا بزاف في الليل،
0: في الليل،
1: ولكن بالنهار كنشتغل على التقنيه، على الحكام، وهذا لون، هذا ازرق، هذا ما خرج، هذا كذا، هذه هذه، ولكن في الليل هو اللي تتكون فيه شويه واحد السكوت، وتكون فيه واحد تتكمل من ذاك النهار، انت براسك تكمل بالنهار، تسمع تتحس بالسكوت كاين في الداخل ديالك، لانه وصلتي ذاك الضوضاء وذاك الشيء سهله، دونك تولي واحد الطاقه ايجابيه.
0: نعم
1: بالنسبة لي.
0: نعم، بعد كاين تقريبا اكثر من 40 سنة وانت تتخدم على الرسم، على البحث، على التجريب، شنو اللي مازال تتقلب عليه ومازال ما خدمتي عليه انت يا سي المرابطي، واللي مازال تبحث عليه؟
1: نعاود نرجع لك كباقي الفنانة بالنسبة لي، لانه هذا هو الفنان، كل واحد غير كل واحد وكيفاش شنو الاسلوب ديالو. نعم. باش يبحث. تظن انه الفنان ديما في بحث عن الحق او الحقيقه،
0: حقيقه. نعم،
1: هذا هو الهوس اللي كاين عند الفنانين كلهم، كل واحد كيفاش نوطي بسطها، او كيفاش كيدير لها، او كيفاش تيحاول يقلب عليها ويشخصها.
0: واش جرات لك شي مره وقفتي قدام واحد اللوحه وقلتي لنفسك هذه ليست اللوحه اللي ما كنتش باغي نرسم؟ تجرى لك؟
1: الو نعاود نرجع لك واحد الحاجه، شي اللوحه اللي 1988 مثلا، كاين صحابي، عندي شي صحابي تيقول لي ولا سي با هذيك، زعما تجيهم بحال فولكلوريه. انا كنقول مزيان هذيك اللوحه هي تتوريني راسي كيفاش كنت، باش نقدر باش نشد الارض، باش نشد الارض. دونك كتجيني مهمه بزاف ليا، باش مره كتشوف راسي، تنشوف راسي كيفاش كنت. دونك ما هذه اللي كان اللوحه اللي كنكمل ما يمكنش تكون ما عجبتنيش، وديك اللي مازال ما وصلتش تقدر تبقى عندي في لاتولي 10 سنين وهي ما كاملاش.
0: نعم.
1: هذيك هي اللي تقدر ما وصلتش الاعجاب ديالي.
0: نعم، كاينه شي لوحه في هذا المعرض اللي غادي تنظم الاسبوع المقبل والاحتفال ب 40 سنه ديال العطاء، تتشعر انها تشبه اكثر؟ شحال؟
1: 36 دابا.
0: واه يلاه
1: ايزون اروندي.
0: واش كاين شي لوحه في هذا المعرض تتشعر انها تشبهك اكثر من باقي الاعمال؟
1: لا، تتكون شي وحده تتجعل راسك انت تتولي متلقي، ماشي الميسينا هما كلهم اللي قاعد يكونوا بحال ولاد الواحد، مي تتولي بحال بعض المرات تتشعر بحال شي متلقي وبحال شي واحد بغى يقتاني، وتنقتاني هالراسي. نعم. شي لوحه اللي كناخذها الراس تنقول هذه لا هذه خصها تبقى معايا. فوالا.
0: سي مرابطي، انت تبارك الله عليك، انت سنين وانت يا واحد ماشي هم يعني واحد تقل باش توصل واحد الرسالة، بغيت نعرف واش انت كيفاش تترسم، علاش تترسم، واش تترسم باش تفهم العالم ام انك تصالح مع الغموض ديال العالم؟ هذا شوية الفلسفة عميقة.
1: اللي وقع لي انا يا في الحياة ديالي هو كنت غادي ندير الفنون التشكيلية، كنا ندير باك، كنا ندخل الليسي باش ندير فنون تشكيلية. دابا مبقاش ولات فنون تطبيقيه او هذا،

0: ومن بعد كان خاصك هذيك الشعبة الوحيدة اللي كان خاصك هذا الإمضاء ليغاليزي ديال لي بارون. هذا كان واحد المشكل، كنت سول بديت نسول عليه وكل شيء ما عليناش. المهم ما تيسرش ليا في هذا الامر، المهم ما تسيناتش ليا ديك الورقه وداك الشيء. مع هذا وبقيت مشيت خدمت باش نكون ديال راسي وداك الشيء، ولكن بقيت على الطيس. كان عندي اتولي في الدار، كنت هادي، كنت خدام، ولكن ما عمرني فكرت بشي بان شي نهار غادي نبيع شي لوحه، لانه كنقول انا صافي هذاك التران كي تيقولوا مشى. دونك خدام فواحد الخدمه اخرى اللي كنت الحمد لله تيسرت فيها وداك الشيء، ولكن كان عندي اتولي في الدار، وكانوا اصدقاء ديالي الفنانين كانوا تيجيو عندي ديما نهار السبت، فنانين كانوا تيجيو عندي منهم هذا. وواحد النهار منهم نذكر، ولا ممكن نذكر سميتو الملاخ، سي عبد العليم الملاخ، كان قال لي غادي تعرض معنا. كنت تنقول له انا بالنسبه لي كنت بحال شي واحد مولع بالموسيقى ولكن مربي شي فرياخ في الدار ومرياح وكذا وكذا وكذا. دونك تما فين فين فين بدا اول معرض. ودونك واستمريت، بقيت غادي يلاه يلاه يلاه. واحد الوقيته نهار اول في 99 تبعت اول لوحه ديالي، دخل مع ايدمون وكتب عليا وداك الشيء هذا، والناس واحد الاقبال وداك الشيء. وانا نزلت سميتو في الدار البيضاء ومشيت للتحناوت. مشيت للتحناوت دابا شي 28 سنه، درت لاتولي ديالي تمايا،
1: ولات عندك الدار بحال الزاويه، كل شيء تيجي عندك الابواب مفتوحه.
0: قبل ما كانوش لي زاتولي بزاف،
1: دابا الحمد لله كاين،
0: الحمد لله خير كاين.
1: نرجع للبارابول، بغيت نعرف هذا السؤال، يعني قدرتي تجاوبني عليه، واش تشعر بانه سابق الوقت سواء في فكره او اللغه التشكيليه ديالو؟ يعني قدروا هذا المعرض انت كي غتشوفوا واش احتفاء بما انجزتيه أم مواجهة نقدية مع مسارك وأسئلة قديمة اللي ما طرحتش؟
0: في الحقيقة دابا هذا العنوان اللي داروا هو لصاحب المقدمة نوال، جون نوال هو اللي داروا داك الشيء، ولكن خدا من بزاف ديال الحوايج وشاف بأنه هذاك هو العنوان اللي ممكن يكون. ما أنا هاد البانوراميك وهذه نقدر نسميها مقاومة.
1: مقاومة
0: تسميها مقاومة، حيت نشوف مثلا هاد المشروع كيفاش داروا وكيفاش مشى بحركة، تنرجع نشوف راسي من الأول وكنلقى راسي بحال مقاومة، قاومت في حاجة
1: نعم. نرجعوا لهذا المعرض اللي غيتنظم الأسبوع المقبل، كاينين أكيد أعمال قديمة غيكونوا في هذا المعرض. أنا باقي
0: تماما
1: ياك أعمال قديمة، واش تمثل لك هذه الأعمال القديمة واحد المرحلة اللي مازال ما تجاوزتيها، أم انها ما تزال حاضره في اعمالك الجديده؟
0: تنظن بقى واحد الربط ما بين المرحلات كلها، هي بقى غادي. واخا انايا كان ما تنبغيش نعاود نفس الشيء او حاجه هذا، مي عندي ولا يمكن لي نسمي خطاب واحد او هم واحد، وهو مثلا هذاك الوالي او الصالح او هذاك المقدس او كذا، كان دخل الحنين ديالو في نفس الوقت كنبغي نبحث فيه. بعد مره تنديروا على جوج، نحل نشوف اش واقع، واش خصنا نصالحوا مع نفسنا باش نقراوه، او لا خصنا نبحثوا ونزيدوا نكونوا سميتو نكونوا كوريو باش نفهموا اكثر، او خصنا نزعموا، او خصنا نحيدوا شي باريير ولا شي حاجه اللي كتحبس، خصنا نحيدوها باش ندخلوا ونقراو ونكونوا صادقين مع نفسنا ماشي منافقين.
1: انا كنت سعيد استقبلتك في سبوتلايت سي محمد المرابطي، ونبغي نذكر بان الاسبوع المقبل كاين معرض بارابول اللي غتحتضنوا غالري 38، وغتقدم أعمال ديالك منذ 1988 والدعوة عامة. تنتمنى لك التوفيق. شكرا جيتينا خصيصا باش تطلع على مستمعي ميديا او الناس يشوفونا على لي ريزو سوسيو. سي محمد مرابط.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. السهرة العربية.

الحب الحب يكثر وما يفيد ما يفيد مع صبر وهديك هي اللي صعبة وهديك هي

0: واللي عاشق الجمال والبسمة والدلال واللي عاشق الجمال والبسمة والدلال واللي عاشق الجمال والبسمة والدلال إلى مات يموت حلال
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد ونعم

لا تقول لي احتك الماء انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل.

0: الملل أقول لعشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد ونعم نعم تضحية.

ضحك لي الدنيا حتى هي قبل ما تشوفك عيني قلبي خفق وخبرني هدوة وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا قبل ما تشوفك عيني قلبي خفق وخبرني ودوا وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا.

0: ماشي تحقق فيها.
1: لا تقول لي احتك الماء انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليها واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل.

0: لعشق الجمال والبسمة والدلال إلى مات يموت حلال
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد ونعم نعم تضحية.
2: السهرة العربية نجوم الفن العربي.

تلقاه وترتاح لقاه. عايش جوال عايش جوال كنت ومازال عايش جوال. عايش جوال عايش جوال كنت ومازال عايش جوال.

0: ذوبت الحزن اللي كواني، داويت الجراح اللي فيا،
1: داويت عييت من داويت،
0: زرعت ورد في وجداني، رجعت البسمة الصبية،
1: داويت عييت من داويت،
0: ذوبت الحزن اللي كواني.

0: عدوبت الحزن لك ولي داويت الجراح اللي فيا
1: داويت وعيت من داوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيت من داوي
0: وقلت لعيوني يا عيوني نهار كبان نهار كبان اصطعك ويغني يا عيوني يا عيوني

والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام، والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام، فيها تدفى نبطل أيام وتنسى الغربة وانت رحال جوال أنا والغربة.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تو

0: Sur le terrain, chaque seconde compte. L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
1: كاتب وكتاب. اعتماد سلام.
2: أحييكم وأرحب بكم مستمعين.

0: سنوات في النرويج أستاذ جمال الدين كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء، وعندما عدت لم تعد خالي الوفاض ولكن عدت ومعك كتاب.
1: بالفعل هو تلك الفترة التي قضيتها كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء في مملكة النرويج كانت غنية بالتجارب والعلاقات الإنسانية والعلاقات المهنية والتواصل مع الجالية المغربية في المقيمة في مملكة النرويج كانت إيجابية على جميع المستويات، على مستوى المعلومات التي استقيتها عن واقع تلك البلاد وعن واقع الجالية وعن الظروف التي يعيشون فيها، وبالتالي كانت الفكرة أن أدون ملاحظاتي وأدون كذلك مشاهداتي وما استقيته من حوارات وعلاقات شخصية ومهنية التي جعلتها محورا وأساسا لتحرير هذا الكتاب الذي أعتبره كتابا أولا في مساري في مجال التأليف والكتابة، والذي سيكون منطلقا لكتابات أخرى، خاصة وأن الصحفي كما تعرفين زميل اعتماد وأنه الصحفي يشاهد ويكتب، ولكن لا بد له في يوم من الأيام أن يدون ما لاحظه حتى لا تغيب تلك المعلومات وحتى لا تنقرض أو تذهب مع الرياح.
0: نعم، وكتابك أستاذ جمال الدين بن العربي هو إضافة مهمة للمكتبة المغربية، خصوصا في مجال الدراسات المتعلقة بالجالية المغربية وبالهجرة. درجة العادة أنه يتم التركيز في كثير من الكتابات والمؤلفات على مغاربة أوروبا، مثلا في فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها، ولكن على الأقل أنا لم يسبق لي أن اطلعت على كتاب يهم مغاربة في شمال أوروبا أو في بلد مثل مملكة النرويج. أستاذ جمال الدين،
1: بالفعل هناك قلة قليلة من الكتابات التي تتحدث عن تلك المنطقة من العالم، خاصة فيما يتعلق بتواجد المغاربة هناك، لكن على مستوى تأليف كتاب جامع يعطي نظرة كبيرة أو يقدم رؤية حول تواجدهم في تلك البلاد كانت هذه التجربة من قبلي، والتي جاءت لكي تميط اللتام حول واقع المغاربة في تلك الديار، وهو جاء لكي يعرف المغاربة بمغاربة آخرين يعيشون في مناطق لا يعرفون عنها الكثير، خاصة أن من خصائص الجاليات المغربية التي المعروفة لدى المغاربة ولدى الباحثين هي الجاليات القريبة جغرافيا من المغرب، مثل كما ذكرتم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا ودول أخرى، وهي وكذلك الجاليات التي تقيم في بلدان كانت لها علاقات مباشرة مع المغاربة ومتواترة، إلا أنه حينما نتحدث عن النرويج وعن بلدان الاسكندنافية نرى أن العلاقات هي علاقات قديمة ولكنها غير متواترة، بمعنى وجود زخم في العلاقات وفي التقارب، قد نجد على المستوى التاريخي أن المغاربة التقوا بالنرويجيين حينما كانوا وهم جزء من شعب الفايكينغ، كذلك المغاربة كانت لهم تماس ولكنه تماس ليس إنسانيا وليس تجاريا، بل هناك تماس على مستوى الحرب وعلى مستوى العلاقات الحربية مع سكان إيسلندا، حيث أنه حينما نراجع التاريخ نجد أن هناك مغاربة انطلقوا من مدينة سالا وتوجهوا إلى إيسلندا وأسروا بعض الأشخاص هناك وأتوا بهم إلى مدينة سالا، ولكن فيما بعد بدأ المغاربة يتواجدون في هذه المنطقة، منطقة اسكندنافيا التي تضم أيضا الدنمارك والسويد وفنلندا التي المعروفة بالشعب الشعب الفايكينغ الذي له تاريخ مهم في العلاقات مع المسلمين عموما، حيث أن الفايكينغ تواجدوا في يوم من الأيام في منطقة الأندلس حينما كان المسلمون هناك، ولكن المغاربة حاليا الذين يتواجدون في النرويج أو في البلدان الإسكندنافية.

0: العربية تاريخهم يعود إلى فترة نهاية الستينات وبداية السبعينيات القرن الماضي، وهنا نتحدث عن أجيال متعددة. هناك الجيل الأول والثاني والثالث
1: وصولا إلى
0: والرابع، إلا
1: الرابع.
0: أن المغاربة عموما لا يعرفون عنهم الشيء الكثير. كيف حلوا في هذه الديار؟ ما هو الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة حينما تحاور أي مغربي عن معرفته بالإسكندنافيا؟ يقول بأنهم أغنياء وهناك ديمقراطية وممارسة وتقاليد ديمقراطية وهم سعداء، لأنه في كثير من الأحيان نجد تقارير دولية تتحدث عن السعادة
1: مؤشرات
0: والازدهار
1: السعادة مرتفعة، نعم.
0: مؤشرات السعادة مرتفعة، ولكن حينما تسألهم عن هل تعرفوا واقع المغاربة هناك قد يختلط له الأمر مع جالية أخرى.
1: نعم، وأنت أستاذ جمال الدين بالعربي طرحت هذه الأسئلة في الكتاب أو حاولت أن تجيب عنها فيما يتعلق بفترات وصول المغاربة، أجيالهم الأربعة كما ذكرت، كيف حلوا في مملكة النرويج، ولماذا اتجهوا تحديدا نحو الشمال على عكس كثيرين من المغاربة خصوصا في موجات الهجرة التي سبقت ذلك.
0: بالفعل كما قلت في البداية، هناك علاقات المغاربة مع دول أوروبا الغربية مرتبطة باللغة، كذلك كما مرتبطة باللغة. حينما يكون الشخص يتقن لغة أو له دراية معينة بلغة معينة، فإنه حينما يفكر في الهجرة يذهب يكون تفكيره في البداية أن يذهب إلى تلك الدولة التي كان يتقن فيها يتقن أو يعرف نوعا ما لغتها. وهنا نتحدث عن إسبانيا وفرنسا وبعض الأحيان إيطاليا ودول أخرى. إلا أن المغاربة في الذين توجهوا إلى مملكة النرويج توجهوا من أجل أن يكون لهم موضع قدم في تلك البلاد، وأن يحسنوا وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وهم توجهوا إلى هناك لأنهم وجدوا بأن المنطقة تستقبل المهاجرين بكل ترحاب وبدون أي تعقيدات إدارية. ولهذا مثلا عندما التقيت مغاربة حلوا بالنرويج منذ السبعينيات أو ستينيات القرن الماضي، سألتهم فكانت الإجابة أنهم حلوا، جمعوا أمتعتهم ثم توجهوا إلى النرويج. وبعدما استقروا اقتصاديا وكان لهم وضع شبه مستقر، جلبوا عائلتهم بشكل عادي وطبيعي، وسندت وفي الأخير وصلوا إلى أنهم أعطيت لهم الجنسية النرويجية. فهذه السهولة والسلاسة في الاندماج جعلت أن كثير من المغاربة يفكرون في هذه المنطقة ويحاولون أن يبنوا حياة جديدة عمادها الاستقرار والتطور بدون أن يكون لهم هاجس الاندماج، خاصة أننا نعلم أن بلدان الإسكندنافية عموما والنرويج على وجه الخصوص لها خاصية أن المندمجين لديها تحاول ما أمكن أن تجعلهم سعداء بهويتهم، ولكنهم مندمجون قانونا واجتماعيا وعلى المستوى الاقتصادي والثقافي في النرويج بدون أن يتنازلوا عن خصوصياتهم.
1: نعم،
0: ولهذا فإن كثير من المغاربة وجدوا في النرويج ضالتهم الاقتصادية بدون أن يتخلوا عن انتمائهم الثقافي والهوية وكذلك حتى الديني.
1: نعم، وفي هذا الكتاب مغاربة النرويج هجرة ومسارات الصادر عن دار الإحياء للنشر والتوزيع بطنجة، أستاذ جمال الدين بن العربي، يجد القارئ الأكاديمي وأيضا الصحفي. أضفت أيضا جزءا مهما في الكتاب يتعلق ببورتريهات لشخصيات مغربية برزت في مجالات مختلفة واندمجت في المجتمع النرويجي، النرويج المزدهرة اقتصاديا والمتطورة اجتماعيا، ولا شك أن ذلك أيضا كما قلت سهل هذا الاندماج. أستاذ جمال الدين،
0: هو بالفعل أستاذ اعتماد، حاولت ما أمكن أن يكون الكتاب يجمع ما بين التأليف ككاتب ويحاول أن أكتب فصولا من

0: الكتاب عن طريق في بما يتيسر في مجال الكتابة الأكاديمية. وهنا أتحدث عن قضية التعريف بالنرويج كبلد باعتباره المحض الأساسي للمغاربة، وكذلك حضور المغاربة في منذ الستينيات القرن الماضي، وأجيب حول تطور وجودهم هناك، ثم الحديث عن ثم في الجانب الثاني الحديث عن وجوه هذه الوجوه هي نماذج ناجحة في ميادين شتى، في ميادين التعليم والكتابة والأدب والفن
1: الطب
0: والعلوم
1: أيضا.
0: الطبية والعلوم الفلكية والميادين الاجتماعية والاقتصاد والرياضة، بمعنى أنه أسست نظريا لمن يمكن أن أتحدث عنهم في بورتريهات. وهذه البورتريهات استمدت مشروعيتها كما أقول من الكتابة الصحفية. أنت تعلمين أن البورتري لا بد له من حدود ومن قواعد أساسية يجب مراعاتها حتى يمكن أن نقرب الشخص من القارئ، حتى يكون هذا الشخص نموذجا ووعاء أساسيا لما تحدثنا عليه في الفصل أو في المحور الأول المتعلق بالنرويج والمغاربة عموما.
1: نعم، والدكتور عبد الوهاب الرامي الذي نحييه في تقديمه للكتاب أستاذ جمال الدين قال إن هذه البورتريهات تركز على التقاط العمق النفسي وأيضا الاجتماعي والتجربة الإنسانية لمغاربة النرويج.
0: هو الأستاذ عبد الوهاب الرامي التقط هذه الإشارة، وهذه الإشارة يمكن أن نجدها أو نبررها في مسألة الإقامة ل4 سنوات في النرويج. إقامة في 4 سنوات في النرويج كانت تجربة أساسية خضت فيها معركة التعرف على المغاربة. هو من النادر أن تجد مغربيا يلتقي معك، يحادثك، يجتمع معك، يحكي لك عن تاريخه، عن حلقات دراسته، عن انتمائه الجغرافي، عن سبب وجوده في النرويج. ولكن هذه المسألة تجاوزتها بالعلاقات الإنسانية التي بدأتها مع كثير من المغاربة هناك، والذين كنت ألتقيهم باستمرار، وبعضهم كنت ألتقيهم يوميا، إلى درجة أنه كان هناك تماهي اجتماعي مع العديد منهم، وهذا جعلني أقترب شيئا فشيئا من طريقة تفكيرهم ومن طريقة عيشهم ومن ميادين التي اشتغلوا عليها، زيادة على أنه هذه العلاقات جعلت البوح بكثير من الأشياء الخاصة تحدث في إعداد الكتاب، أو في كثير من الأحيان أنهم جعلوا من حياتهم الخاصة جعلوها قريبة مني أنا شخصيا. وفي هذه ال4 سنوات كانت حبلة بالعلاقات التي أدت إلى أن أتحدث عن تفاصيل بعض منهم، وأتطرق إلى كثير من الأشياء التي كانوا نسبيا يخفونها على الآخرين. بل إن اتصل بي كثير من المغاربة في النرويج وتحدثوا معي، قالوا إن فلانا مثلا، لا أذكر الأسماء، كان يسكن بالقرب منا ونلتقيه ولا نعرف عنه أشياء كثيرة إلا حينما قرأنا الكتاب. إذا مسألة البورتري يعني لا بد أن تقترب من الشخص مهنة، وكذلك حتى على المستوى النفسي وعلى المستوى
1: والإنساني.
0: الاجتماعي. وهذه استعملت فيها نسبيا البحث الصحفي على المعلومة، وهذه المعلومة كانت مفيدة لإعداد كثير من البورتريهات التي أنجزتها ودونتها في هذا المؤلف.
1: وطبعا عين الصحفي كانت حاضرة وروحه أيضا أستاذ جمال الدين بن العربي، وهذا الكتاب بطبيعة الحال يمكن أن يشكل ربما أرضية لدراسات أكاديمية أوسع حول المغاربة في الشمال الأوروبي تحديدا.
0: بالفعل أستاذة اعتماد، لأنه نعرف أنه في العلاقة في المواد التي يدرسها طلبة طلبة العلوم السياسية هناك ما يسمى بدراسة المناطق. دراسة المناطق حينما نأتي إلى منطقة معينة، مثلا شمال إفريقيا، ندرس البلدان والجغرافيا والاقتصاد والثقافة والعمران والتاريخ والعلاقات الدولية والموقع، الموقع من الخريطة العالمية وتأثيرها في القرارات العالمية وفي العلاقات الإقليمية. في المغرب في كثير من الأحيان أنا التقيت أساتذة جامعيين سألوني أسئلة مباشرة عن النرويج، أنا اعتبرت بأنهم أنا محظوظ بأسئلتهم وهم المتخصصون أكاديميا.
1: ولكن
0: هذا
1: أنت لديك قوة الميدان أستاذ جمال الدين أيضا.
0: فعلا هو قوة هذا الأمر هو تواجدي 4 سنوات. يعني لا يمكن لباحث ولا لشخص يدرس منطقة بعيدة عن المغرب بدون أن يتعمق في الجانبين. الجانب الأول هو النظري الذي يأتي من خلال المؤلفات، من خلال الدراسات السابقة، والجانب العملي أو الميداني الذي يأتي من حلوله إلى تلك المنطقة والغوص في تفاصيلها. أنا حاولت ما أمكن أن أسير في الاتجاهين، أن أستغل أو وجودي في 4 سنوات في تلك البلاد أن تكون دراستي ودراسة ميدانية عن قرب مع المغاربة، حتى لا يمكنني أن أتحدث عنهم من بعيد، بل أنا أتحدث عنهم عن قرب. ولذلك هناك حتى مسألة أخرى أساسية، حينما نتحدث عن المغاربة في النرويج، إذن هم مهاجرون بطبيعة الحال، فأنا أيضا وضعت نفسي كمهاجر، ولكن مهاجر مؤقت، هم
1: نعم
0: مهاجرون دائمون، وأنا عابر، مهاجر عابر يقضي 4 سنوات له مهمة يعني في إطار عمله
1: تبدأ
0: كصحفي
1: وتنتهي.
0: وتنتهي. هم مستمرون، ولكن هذه الحياة التي غصت فيها معهم جعلتني أرى الأشياء كما يرونها، وأعيش الأشياء كما يعيشونها، وأتفاعل مع الأحداث كما يتفاعلون. وبالتالي حينما دونت ملاحظاتي فهي لم تكن مدونة عن طريق الملاحظة فقط، بل كأنني أنا جزء من هذه الجالية. ولكن حينما رجعت إلى المغرب انتهى الانتماء إلى جالية
1: نعم
0: إلى جالية المغار جالية المغاربة في النرويج.
1: نعم هل لديك رغبة في أن تعيد تجربة وتعود إلى النرويج أستاذ جمال الدين؟
0: ممكن في لحظة من اللحظات أن أرجع إلى النرويج كسائح أو كزائر أو كشخص يريد أن يرى أصدقائه الذين منذ مدة لم يلتقيهم. وهناك لا زالت هناك روابط إنسانية، وكثير من المغاربة هناك في النرويج حينما يأتون إلى المغرب يتصلون بي وألتقيهم في مناسبات وفي الرباط وفي أماكن أخرى من المغرب. فذلك البلد حتى لو أني غادرته بعد انتهاء فترة انتدابي فهو لا زال يسكنني، وأتتبع كثيرا من أخباره، وأحاول أن أربط ما بين ما يحدث وما بين تاريخي البلد، وكيف يتطور وتأثير ذلك على الجالية المغربية هناك، حضورها الديني، حضورها الاجتماعي، حضورها الاقتصادي والرياضي.
1: نعم، وأنت ألفت كتابا سيربطك دائما بالنرويج وبمغاربة
0: فعلا.
1: النرويج طبعا أستاذ جمال الدين. لا أعرف إن كان هناك مشروع لتقديم هذا الكتاب هناك.
0: هو فعلا هناك مشروع لتقديم الكتاب في مدينة في العاصمة أوسلو، بحضور العديد من الشخصيات، وسأكون سعيدا بأن تنتهي الإجراءات الخاصة بذلك وأوقعه، ومع وعد بأن أخبركم بذلك
1: بالتوفيق أستاذ
0: إن
1: جمال
0: شاء الله.
1: الدين بن العربي. طبعا هذا الكتاب هو الأول لك في مسارك، مسار التأليف. هل بدأت التفكير في الكتاب القادم؟
0: هو الإنسان حينما يبدأ الكتابة في تأليف كتاب يظهر له بأنه أن هناك قدرة على
1: الكتابة
0: التحرير ما على الكتابة وتحرير ما ينطبع لديه أو ما توصل إليه من نتائج. وبالفعل هناك مشاريع أخرى تتعلق بمنطقة جغرافية قريبة من النرويج، وهناك كتاب آخر حول ظاهرة هنا في المغرب تتعلق بالألتراس، مجموعة التشجيع الرياضي في كرة القدم، ومشاريع أخرى سأحاول ما أمكن أن أنهيها في القريب العاجل، وأن تكون إضافة من حيث الأسلوب ومن حيث المقاربة ومن حيث طريقة الكتابة، لأن لكل موضوع يعني منهجية إعداده ومنهجية تقديمه إلى القارئ.
1: نعم، بالتوفيق في كل هذه المشاريع أستاذ جمال الدين من العربي. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: في هذه الأيام أقرأ كتاباً لأحد المغاربة يتحدث فيها عن الألطرس والسياسة، وهذا الكتاب أعتبره مهما في هذا البحث الذي أحاول أن أنجزه، وهو كتاب صدر مؤخرا ويتحدث عن السياسة وعن الرياضة، وكيف أن السياسة تؤثر على المستوى الدولي وكذلك تؤثر على المستوى الوطني، وكيف أن الرياضة لها علاقات سياسية والسياسة لها علاقة بالرياضة.
1: طبعا أنت باحث في التشجيع الرياضي والاحتجاج السياسي بالمغرب، هذا موضوع أطروحتك تحديدا أستاذ جمال. بالتوفيق لك كتابة وصحافة وتأليفا وأيضا بحثا. كل الشكر لك الأستاذ جمال الدين بن العربي، سعدت باستضافتك اليوم في كاتب وكتاب.
0: شكرا جزيلا للأستاذ اعتماد، وشكرا للمستمعين ولطاقم إذاعة ميديا.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لائحة الاتهام طويلة في هذا الملف، منها القتل العمد والتنكيل بجثة والاختطاف بعربة ذات محرك. المتهمان مواطن مغربي وآخر مصري، كلاهما في أواسط الأربعينات من العمر. ورغم كل الشهود والحجج والقرائن، ظل المتهم الثاني مصرا على نفيه ضلوعه في ذلك في مختلف أطوار التحقيق، فيما يؤكد المتهم الأول المواطن المغربي بأنهما قتل الضحية وأحرق الجثة في ضواحي مدينة طنجة. في وقائع هذا الملف بتاريخ 11 من دجنبر عام 2018، تقدمت للدائرة الأمنية بطنجة المسمات ماليكا ديار، وصرحت في محضر قانوني بأن زوجها المسمى عبد الغفور الأمير انقطعت أخباره منذ أكثر من شهر، وأنها تشتبه في كونه تعرض لمكروه. عبد الغفور الأمير حسب تصريحات زوجته ماليكا ديار القادمة من مدينة الدار البيضاء، شيد مؤخرا عمارة سكنية في طنجة من 6 شقق بشراكة مع شخص يدعى إبراهيم سانين، باع 5 شقق واحتفظ بالسادسة لنفسه لكونه يستغل محلا تجاريا أسفل العمارة كميني ماركت. وقبل نحو شهر من الآن في منتصف نوفمبر، غادر عبد الغفور إلى طنجة لتفقد مشاريعه واستخلاص بعض الديون، وبعد 5 أيام خرج هاتف عبد الغفور عن التغطية ليومين قبل أن يستأنف التواصل مع أسرته بين الفينة والأخرى عبر رسائل نصية في الواتساب لا غير، ويختلق في كل مرة من تلك المرات عذرا لئلا يكون التواصل عبر المكالمات الهاتفية. ولتبرير كل ذلك قال في رسالة نصية إنه صدم شخصا بسيارته ولاذ بالفرار، وسيعود للمنزل بعد إيجاد حل لهذه القضية. انتبهت أسرة عبد الغفور الأمير إلى أن أسلوب الرسائل لم يكن أسلوبه، كانت الرسائل مشوبة باللهجة المشرقية. ارتبت الأسرة في الأمر وسألوا مخاطبهم عن بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا العائلة، فلم يجب. فانتقلت زوجة عبد الغفور وابنه رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى شقة عبد الغفور في طنجة. الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 14 من نوفمبر عام 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه، لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة وتقدم لدى الدائرة الأمنية بتصريح في محضر قانوني، لكن عبد الغفور الأمير كان حينها قد تبخر. قال المتهم الأول المغربي إنه أحرق الجثة وأذابها رفقة شريكه المصري الذي أصبح المتهم الثاني في القضية رغم نفيه ضلوعه في ذلك. ثم شهد شهود في الدار البيضاء بأنهم تواصلوا مع الضحية بعد تاريخ وقوع الجريمة، وأرسل 3 سجناء إشهادا إلى الوكيل العام للملك من شأنه أن يعيد القضية إلى الصفر، لكن القضية لم تعد إلى الصفر، واقتنعت المحكمة بالقرائن المتوفرة لديها فقضت بالإعدام في حق المتهمين المغربي وشريكه المصري. ملف متشعب نحاول الإمساك بخيوطه الآن في هذا العدد من عقول الجريمة.

لدى استقصاء شهادات الجيران صرح أحدهم بأنه لاحظ باب شقة عبد الغفور لامير مفتوحا نحو يومين بعد تاريخ اختفائه، وأنه ناداه فلم يجبه. كان ذلك حوالي 9 صباحا، وعندما هم بالخروج من شقته فوجئ بشخصين يغادران شقة عبد الغفور وبحوزتهما حقيبة. أثاره الفضول فتعقب الرجلين، ركب سيارة من نوع داسيا رمادية اللون وذكر ترقيم لوحتها المعدنية. اتصل الجار بسي عبد الغفور ليعلمه بالأمر، فأخبره هذا الأخير عبر رسالة واتساب بأن ابنيه هما من ولج إلى الشقة. لم يكن الجار يعلم بأن سي عبد الغفور لديه ابنان، أحدهما يواصل دراسته في الخارج والثاني يعيش رفقة أمه في الدار البيضاء. ثم صرحت مستخدمة لديه في أحد محلاته بالدار البيضاء بأن سي عبد الغفور تواصل معها عبر الواتساب بعد شهر من التاريخ المعلن لاختفائه. أبلغها بأنه سيبعث لها شيكا بقيمة 20,000 درهم بواسطة إحدى الحافلات القادمة من طنجة لاستخلاصه. تواصل معها في يوم غد بالواتساب أيضا وطلب منها إقفال المحل الذي تشتغل به إلى إشعار آخر. توصلت المستخدمة بالشيك لكنه كان بدون رصيد، وتم الاستماع لسائق الحافلة لكنه لا يتذكر شيئا باعتبار أنه يقوم بتوصيل مئات الودائع ويلتقي بمئات الأشخاص يومياً.

وابنه لإحالتها على مختبر الشرطة بالدار البيضاء، وتركز التحقيق على الشريكين المغربي إبراهيم سينان والمصري خالد أحمد زكي. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها الشفوية بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني ليتبين من خلال التحريات بأنهما في حالة فرار. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء وله دعاوى قضائية كثيرة، خاصة المتعلقة منها بالعقار والشغل. أنجزت التحريات بتنسيق وثيق بين الشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات أكيدة عن مكان اختباء الشريك المغربي إبراهيم سينان. تم اعتقال إبراهيم سينان بمنزل إحدى شقيقاته بضواحي طنجة، وتم الحجز على سيارة قال إن المصري خالد زكي هو الذي أحضرها وطلب منه الاحتفاظ بها. ولدى التحقيق عاينت المصالح بقع دم فوق الكراسي، وكشف الترقيم بأن ملكية السيارة تعود للمختفي عبد الغفور لامير. أحيلت عينات الدم على المختبر، وبعد مقارنتها بالحمض النووي لابن وشقيق الهالك عبد الغفور لامير، تبين بأنها مطابقة ب50%. صرح إبراهيم سينان بأنه أدين سابقا بخيانة الأمانة واعتقل بسجن طنجة ست فيلاج، حيث تعرف إلى المصري خالد زكي الذي أخبره بأنه مسجون على خلفية شكاية تقدم بها شريكه في المقاولة عبد الغفور لامير، وأنه عازم على الانتقام منها، خاصة بعدما علم من زوجته بأنه يتحرش بها عبر الرسائل الهاتفية. وحسب تصريحات إبراهيم سينان دائما فقد خرج الرجلان من السجن وعزم على الانتقام من عبد الغفور، ترصد له في الدار البيضاء لكن دون جدوى، ثم علم بأنه توجه إلى طنجة فانتقل إلى هذه المدينة. كان قد قرر تصفية المسمى عبد الغفور لامير، ترصد له وظل يتعقبانه على متن سيارة إيجار. ثم كانت ليلة عيد المولد النبوي الشريف لعام 2018، في تلك الليلة تربص به وأشبعانه ضربا بعصا كبيرة ومفتاح العجلات. حاول عبد الغفور المقاومة، فوجه له المواطن المصري ضربة أخرى بمفتاح العجلات وهمد. لفظ عبد الغفور أنفاسه ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة، وأخفيت الجثة في مرآب بضواحي طنجة. كان ذلك في منتصف الليل. وفي اليوم الموالي توجه الرجلان إلى منطقة الحمراء بضواحي طنجة بحثاً عن مكان لمواراة الجثة. استقر رأيهما على مجرى لصرف مياه الأمطار قرب أحد الدواوير، ثم عاد إلى طنجة حيث اقتنيا موقد اللحام الشليم وكيساً من الفحم ومنشاراً يدوياً صلباً وقنينتي غاز كبيرتين وقنينة حمض النتريك الماء القاطع. وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقى الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد، وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادر.

0: ديران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي وقنينتي الغاز وقنينة حمض النتريك، وتعرف جميع أرباب تلك المحلات على المعنيين معا إبراهيم سينان وخالد زكي. وبناء على تصريحات إبراهيم سينان بأنهما يحتفظا بجثة الضحية في صندوق سيارة الإيجار بمرآب يكتريه المواطن المصري بضواحي طنجة، انتقلت الشرطة القضائية إلى المرآب، واستعملت الشرطة العلمية والتقنية مادة البلوستار الخاصة بالكشف عن آثار الدم، فكشف التفاعل الكيميائي عن بقع بنفسجية أحيلت عيناتها على الخبرة العلمية. وصرحت صاحبة المرآب القاطنة قربه بأن إبراهيم سينان وخالد زكي كانا ينظفان المكان غدات عيد المولد النبوي الشريف، وكانت تنبعث من هناك رائحة كريهة لم تستطع تحديد مصدرها. وفي اليوم الموالي سمعت تدفق الماء بشكل مفرط في المرآب لنحو 3 ساعات متتالية، وأثارت انتباهها روائح البخور ومواد التنظيف. طرقت باب المرآب فوارب المواطن المصري الباب في حالة ارتباك بادية، وأخبرها بأنه ينظف المكان من الجرذان، وبعد ساعات من ذلك لاحظتهما يغادران على متن سيارة سوداء. دل إبراهيم سينان الشرطة القضائية إلى مكان اختفاء شريكه المصري خالد زكي الذي نفى بأن يكون له علم بالجريمة، لكن دون إعطاء أجوبة مقنعة ودون الرد على القرائن والبراهين التي تواجهه بها الشرطة القضائية. استدعت الشرطة القضائية زوجة المواطن المصري التي أكد إبراهيم سينان علمها بالجريمة، التزمت بالحضور لكنها لم تفعل، وبعد معاودة الاتصال بها أكدت بأنها حامل وتوجد بالمستشفى. ولدى الاستماع إليها بعد ذلك أكدت بأنها تجهل كل شيء عن القضية، وأنها انفصلت عن زوجها منذ 4 أشهر وانقطع الاتصال بينهما بشكل نهائي. شكك دفاع المواطن المصري في ادعاءات إبراهيم سينان الذي عين له دفاع في إطار المساعدة القضائية، وجاء التشكيك من معطيين أساسيين. أولاً، أن إذابة العظام البشرية تحتاج إلى وقت أطول بكثير مما زعمه المتهم الأول، والثاني أن 3 سجناء زملاء إبراهيم سينان في فسحة السجن شهدوا كتابة بأنه أخبرهم بأن الجريمة وهمية، وبأن أحدهم طلب منه الإيقاع بالمواطن المصري مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. انتقلت الشرطة القضائية رفقة إبراهيم سينان إلى الموقع الذي ادعى بأنهما أحرقا فيه جثة عبد الغفور لامير بمنطقة الحمراء في ضواحي طنجة، فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير، فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سينان، أم هل يكون عبد الغفور لامير حي يرزق، أم أن شخصا عصابة حرضت إبراهيم سينان على التخلص من عبد الغفور مثلما يزعم زملاؤه في فسعة السجن، أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سينان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير. وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته، وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي. فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: السماح الصوفي أحمد الخليع،
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو باب الآمال بل منتهى القصد وأشهى المنى لقلب الشجي، وهو مثوى صفو الإله تعالى، أصل نور الوجود طه الصفي، قبضة النور مستمد البرايا من قديم في العالم الأصلي، وهو لوح الأسرار والقلم الأعلى وعرش للمشهد العيني، نقطة الكون درة الصون، روح الحق قدما في البرزخ الكلي، صلى الله عليه وآله وسلم.

خص الله تعالى حبيبه المصطفى ونبيه المرتضى سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بفضل لم يعطه أحداً غيره، فقد جعله عز وجل مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم محل نظره من العالم، وجعله مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم، وهو المنفرد بالأكملية صورة ومعنى صلى الله عليه وآله وسلم.

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأظهر. كانت لنا المزية على الأمم، وكان لأمته صلى الله عليه وآله وسلم الفضل على سائر أمم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نبي طمى بحر تشريفه وميزان تعظيمه قد رجح، بمقدمه زال عنا العنا وآب الهدى والهنا والفرح. لقد رفع الله من قدره كثيرا وللصدر منه شرح، وأورثه حكمة حكمها به الحق بعد الخفاء اتضح. ألا إن من يقتفي نهجه أصاب ومقصده قد نجح.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقرراً للشرائع، حافظاً للودائع، مجتهداً في المصالح، رائضاً للجوامح، ناظراً في المهمات، رافعاً أثقال الملمات. كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيز الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه، ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه، ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعد الله صباحكم مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية أينما كنتم. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الأحد سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الصحة الدولية. كما سنأخذكم مستمعينا في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. كالعادة مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وطبعا فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل طقس صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. تقصد هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا شمال الخط في قيق العيون ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في الخدية النهار في شرق الخط شفشاون أزيلال وغادي يزيد حتى شي رعدات في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا تافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك فواد الذهب فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الدخلانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس

0: مستوى ديال البارح ما بين 16 و 20 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و 23 درجة في ناحية الريف، ما بين 21 و 24 درجة في تادلة، ما بين 21 و 25 درجة في تافيلات، ما بين 21 و 27 درجة في ناحية الحوز، 24 درجة في ناحية سايس، 24 و 25 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24 و 26 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية سوس، 25 و 26 درجة في الشاوية، 26 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 26 و 29 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 32 درجة في واد الذهب، 28 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غالبين فيه الرعدات في النواحي الفلاحية الجبلية ولا المناطق القراب لهم، واللي تيمكن يضربوا قويين ويمكن يخسروا النوادر ديال التبن ولا ديال القرد الفوراج اللي مخبعين على برا. وهذا علاش باش نحافظوا على هاد المواد المهمة والحيوية لتربية المواشي ديالنا، خاصنا ناخذوا الاحتياط من الرعدة في هاد المناطق ونغطيو النوادر بالميكا ونتقلوها مزيان باش ما يديها لا الريح ولا الماء ديال الرعدة، وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ الجميع.
1: تمام 5 صباحا باستوديوهاتنا بميدي أم، وجاز لأهم الأخبار. بداية الموجز من منطقة الخليج العربي، حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين أمس في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عنه وفاة مواطنين سعوديين ومقيمون من عدة جنسيات، ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. في خبر آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم رغبة في ذلك. وتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتقادات الذي عمس في أعقاب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ومقتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء الضربات الروسية على أوكرانيا والتي طالت العديد منها منشآت للطاقة. جددت عدد من دول الخليج من بينها السعودية والكويت والبحرين وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نفس الموقف عبرت عنه عدد من الدول الإفريقية من بينها بوركينا فاسو والكوت ديفوار والكابون. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية والأمس من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة ومجموعة من المعدات بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدف لا شيء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ليحتل المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني لكرة القدم على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر. واضطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، لكنه حافظ على تقدمه وخرج بالنقاط الثلاثة. نهاية الموجز تمام 5:04، يبقوا في الاستماع.
2: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة.

0: هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
3: صباح الأخبار متواصل على ميديا وفيه قصة من أضواء المسرح إلى أروقة الحكومة. مسيرة فنانة مغربية تجاوزت الخشبة لتصل إلى مواقع القرار. ثريا جبران إحدى أبرز الوجوه التي طبعت المسرح المغربي، جعلت من الفن فضاء للتعبير قبل أن تخوض تجربة جديدة في العمل المؤسساتي. في العام 2007 أصبحت أول فنانة مغربية تتولى حقيبة الثقافة في تجربة جمعت بين الإبداع والمسؤولية الحكومية. قصة ثريا جبران يرويها سفيان أم الحوت.
4: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران واسمها الحقيقي السعدية قريطيف.
5: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، المهم تكفرت بالمعقول فبلاص من
4: قرار. ولدت في الدار البيضاء سنة 1952 ونشأت في درب السلطان، أحد الأحياء التي طبعت ملامح المدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضراً في حياتها، دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي الطيب صديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس، ثم ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. لكن مسيرتها لم تتوقف عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة والشمس تحتضر وأيام العز وطير الليل والنمرود في هوليوود. ثم جاءت سنة 2001 مع عمل من أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه. على الخشبة صنعت ثريا جبران اسما فنيا، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماما. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي، لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصبا حكوميا. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
3: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل مباشرة على ميديا، وجهتنا واشنطن وميديا روبورتاج.

0: تواجه مايكروسوفت اتهامات من إدارة ترامب بتفضيل العمالة الأجنبية على الأمريكيين. الشركة ترد بأن معظم طلبات تأشيرات العمل التي قدمتها تخص موظفين يعملون لديها أصلاً. تطورات تعيد ملف توظيف الكفاءات الأجنبية إلى واجهة الجدل حول حماية الوظائف الأمريكية. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا إكرام بن عائشة.
1: Satya, we are honored to give you the National Medal of Technology and Innovation. It is so well deserved. Congratulations, Satya.
2: في اليوم الذي كرم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسه التنفيذي ساتيا ناديلا، واجهت مايكروسوفت قراراً يعرقل حصول موظفين أجانب لديها على الإقامة الدائمة، لتصبح الشركة في قلب الجدل حول حماية الوظائف الأمريكية واستقطاب الكفاءات الأجنبية. الإدارة تتهمها بإساءة استخدام برامج الهجرة على حساب الموظفين الأمريكيين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس:
3: There has been no company in the United States, unfortunately, that has abused this system more than Microsoft.
4: لم تسئ أي شركة أمريكية استخدام هذا النظام بقدر ما فعلت مايكروسوفت، فقد سرحت الشركة العام الماضي 6,000 موظف أمريكي في وقت استفادت فيه من 6,300 تأشيرة عمل من فئة H1B ونحو 3,000 بطاقة إقامة دائمة جرين كارد، وبعملية حسابية بسيطة يعني أنها استبدلت بكل موظف أمريكي سرحته عاملا أجنبيا ونصف يعملون في ظروف أشبه بالخدم المقيدين بعقود عمل.
2: لكن مقارنة أعداد التسريحات بطلبات التأشيرات لا تثبت وحدها أن موظفين أجانب حلوا محل أمريكيين. مايكروسوفت تقول إن 80% من نحو 6,000 طلب لتأشيرات H1B قدمتها خلال السنة المالية الماضية كانت لتمديد أو تعديل وضع موظفين يعملون لديها أصلاً. أما الإجراء المعلن فيستهدف برنامج بيرم لشهادات العمل الدائمة، وهو خطوة تسبق طلب الإقامة الدائمة في العديد من الحالات، وشمل مايكروسوفت وأدوبي وست شركات للخدمات التقنية. وزير العمل الأمريكي كيث ساندرلينغ:
5: I am hereby suspending from the permanent labor certification program.
6: أعلن تعليق مشاركة عدد من كبرى شركات التعهيد الأوتسورسينغ في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم في برنامج شهادات العمل الدائمة. كما قررت وزارة العمل تعليق مشاركة مايكروسوفت وأدوبي في البرنامج على خلفية تحقيقات اتحادية جارية، وهذا يعني أننا لن نقبل أي طلبات جديدة من هذه الشركات، ولن نواصل معالجة طلباتها التي لا تزال قيد الدراسة للحصول على شهادات العمل الدائمة.
2: بهذا القرار تتعطل خطوة أساسية لحصول بعض الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة دون إلغاء تأشيراتهم الحالية. وفي موازاة ذلك تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت الشركات قد منحت الأفضلية في التوظيف لأجانب على حساب أمريكيين. وزير العدل تود
7: بلش:
8: تجري وزارتي حاليا تحقيقات بشأن شركات تمنح الأفضلية للعمال الأجانب على حساب الأمريكيين. لقد عبر الشعب الأمريكي عن موقفه بوضوح، وأي شركة سواء كانت مايكروسوفت أو أدوبي أو غيرهما تميز ضد عامل أمريكي لمصلحة شخص آخر في الضفة الأخرى من العالم تكون قد أخلت بثقة الحكومة الاتحادية والشعب الأمريكي وستخضع للتحقيق. لقد أثرت هذه القضية على أجيال من الأمريكيين، لكنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب أصحاب الكفاءات الذين لا يجدون عملا.
2: الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، والذي منحه الرئيس الأمريكي ترامب الوسام، مولود في الهند وسبق أن حمل تأشيرة H1B، مسار يجسد إسهام الكفاءات المهاجرة في التفوق التكنولوجي الأمريكي. بين حماية فرص العمل والحفاظ على هذا التفوق تتجاوز تبعات القرار مايكروسوفت لتطال مستقبل موظفين يسعون إلى تحويل سنوات العمل في أمريكا إلى استقرار دائم. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
9: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: الخامسة والربع.

0: باستديوهاتنا بميديا. إليكم أهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد رغبة فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، ويتبادل الانتقادات مع فولوديمير زيلينسكي وسط التحركات الأمريكية لتخفيف العقوبات على الديزل الروسي وتصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا. دول خليجية وإفريقية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها حلاً للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الشرطة القضائية بطنجة توقف متطرفاً موالياً لتنظيم داعش وتحجز مخطوطات حول الاختراق السبراني ومعدات ومواد كيميائية يشتبه في استخدامها في صناعة المتفجرات. فريق ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدف دون رد في سانتياغو برنابيو، ينتزع المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة. صباح الأخبار على ميديا، لازال في طياته الكثير ونواصله بضيف صباح الأخبار. في حوار مع إذاعة ميديا أكد عبد العزيز باريك أن نجاحه في الحصول على مقعد في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي جاء بفضل دعم شباب الدائرة الانتخابية محليا وبفضل اشتغال طويل قام به في الأقاليم الجبلية. وعبر إذاعة ميديا تعهد النائب البرلماني الذي اشتهر بحضوره البارز على منصات التواصل الاجتماعي بإيصال صوت المناطق الجبلية المهمشة إلى البرلمان من أجل تحقيق التغيير الإيجابي لصالح المنطقة التي يفتخر بالانتماء إليها. صباح أو ضيف صباح الأخبار رفقة عادل الزبيري.
1: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار الإذاعي الجديد من حوارات الصباح من العاصمة المغربية الرباط مع النائب البرلماني المغربي الجديد عن إقليم ميدلت عبد العزيز باريك في أول ولاية تشريعية برلمانية. سيد نائب البرلماني، مرحبا بك في إذاعة ميديان وكل تهاني والتبريكات بهذه الثقة من المواطنين المغاربة.
2: شكرا لك، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن الساكنة اللي كان بغي نقول بأنه هذا الشيء راه ماشي مفاجئ، إنما هو نتيجة عمل ماشي غير ديالي، ربما أنا اللي في الواجهة، ولكن شباب الإقليم ككل كانت عندهم رغبة في التغيير، كانت عندهم رغبة في أن الإقليم ديالهم تهو يتنمى ويواكب هذا السرعة نماوية خاصة اللي كاين في الأقطاب الكبرى ديال بلادنا، فهو تاهما بغاو حقهم وعملوا جاهدين لأن الخيار يكون من داخل المؤسسات. فرزوني ودافعوا عليا وناقشوا وبنينا أفكار مشتركة وكذلك عمل مشترك وتحاور مع الساكنة. وتنبغي نقول بأن هادشي كاع ماشي غير نتاج فيسبوك، إنما نتاج حضور ميداني متوالي ومتواصل.
1: جميل، أريد أن أعرف ويعرف معي المستمع الكرام المنطقة تحديدا في إقليم ميدلت التي قدمت منها وخصوصية هذه المنطقة. نحن ما نعرفه مثلا في الرباط أن إقليم ميدلت هو إقليم منتج للتفاح.
2: أنا من قرية سنتات جماعة بوزمو دائرة إيميلشيل، كنظن بأن إيميلشيل غنية عن التعريف. فميدلت صحيح بأنه هي عاصمة التفاح وأكثر إقليم منتج للتفاح على الصعيد الوطني، وكاين حاليا ملتقى التفاح، ولكن هو إقليم ذو تضاريس جبلية، يعني حتى فلاحة ما عندناش لأن المساحة ضيقة نظرا لأن الطابع الجبلي هو اللي غالب. وهذا الشيء ممكن نقول بأنه في حد ذاته خلق مشاكل سواء على مستوى البناء أو لا على مستوى الفرص التنموية أو لا الصعوبة في تثمين ما هو متاح، لا سواء طبيعيا لا سواء من المؤهلات.
1: هل هذا يعني أنك قادم من مغرب السرعة الثانية، المغرب الذي يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى أن يسمع صوته اليوم عبرك في مجلس النواب في البرلمان المغربي؟
2: هذا الشيء أكيد، وأخبرك بما أنه إحنا وما دوك الناس اللي لبغي نقرأ تنهزو الصك، بغينا نخدمو تنهزو الصك، بغينا ندو تنهزو الصك، فمن الأولويات

0: أننا هذا الشيء ما يبقاش ديال أنه عندنا منتوجات، عندنا مؤهلات طبيعية سياحية وجب تثمينها وخلق فرص شغل واستثمارات في المنطقة، كذلك ما عندناش عرض صحي خاص، وبالتالي خصنا امتياز في العرض الصحي العمومي. ضيف إلى ذلك أن أصلا الناس ما عندهمش الإمكانيات باش أنه يمشيوا للخاص، وخا كاع يكون كذلك التعليم ديالنا وجب التجويد ديالو، وكاين الناس عندنا شباب اللي ما كيكملوش قرايتهم لانه خصهم يهزوا الصاك لمدن اخرى بعيده، وبالتالي مصروف، وبالتالي بزاف ديال الحوايج.
1: هل تشعر بثقل المسؤوليه؟ هل تشعر بثقل المسؤوليه وانت القادم من منطقه جغرافيا جميله اشتهرت بإسلي وتسليت؟ هل يمكن ان تطمئن الناخبين انك ستكون صوتهم في العاصمه الرباط؟
0: أشعر بثقل المسؤوليه، وكذلك بثقة أنه عندي من الإمكانيات ومن القدرات والمؤهلات وآلية العمل بشتى أنواعها اللي غتخول لي إن شاء الله أنني نعمل ما يمكن أنه يدار. وكنتمنى أن هذا العمل كله وذاك المجهود اللي غنقدمه يتوج بواحد النتائج، لأنه في نهاية المطاف ربما لا تكون مسؤولا عن النتائج أكثر مما أنت مسؤول على أنك تلعب الدور ديالك كما ينبغي.
1: بالنسبة لك الآن أنت في المعارضة، اخترت أن تكون في المعارضة، لماذا هذا الاختيار؟
0: هو أولا الحاجة اللي خصي يعرفوها الناس، وأريد أن أهني السيدة فاطمة الزهراء المنصورية على التعيين ديالها من طرف جلالة الملك، إلا أنه كاين ملاحظات مثلا في المشاورات اللي كيداروا نورمالمون خص يكون التصور مع جميع الاحزاب السياسيه، ياك
1: دوها صحيح.
0: فاحنا من الناس اللي ولو مكالمه تكلموا مع الناس اللي عندهم 8 6 نواب، كنظن بان راه عندهم الوزن ديالهم، واصلا لا تقاس الامور بالعدد، وهذا من المشاكل اللي عندنا في المغرب، وان حزب كبير وحزب صغير.
1: وانت جئت لتغيير هذه الصوره على ما يبدو.
0: وي كنتمناو نديروا مجهود، لان السياسه عندنا خاصها الصدق فهمتي، وخاصها الكلمه، وخاصها الترافع والحس بحجم المغرب وبالعرق ديالو وبالتجدر ديالو في التاريخ، وانه يستحق مكان افضل. وهذا الشيء خاص الناس وخاص الاحزاب تفهم بانه راه هي اللي عندها الدور الاساسي باش تلعب هذا الدور، واول من اللي خصو يحس بهذه المسؤوليه هما الاحزاب السياسيه.
1: تابعت ان الاستاذه نبيله منيب هنأتك بعد دخولك لاول مره قبه البرلمان، كيف تشعر وانت الان في يومك الاول احد نجوم هذه التشكيله البرلمانيه؟ هل هذا نتيجه محبه ابناء المنطقه والتواصل الاجتماعي وخطابك كما تقول الصادق؟
0: وي نتيجه شنقول لك، هو اولا المؤسسه حسيت بان رحبت بيا انتي داخل بواحد الراحة وبواحد سميتو، وتعرفنا على ناس وتكلمنا وتبادلنا أطراف الحديث، ولقيت بأنه كاين حسن نية من بزاف ديال الناس كما ربما ما كايناش من ناس آخرين. السيدة نبيلة منيب هي أولا كانت تهنئة متبادلة وشرح السوء فاهم اللي كان في واحد الفترة، وكذلك بحكم أنها من الناس اللي عندهم تجربة كبيرة فكانت مناسبة لأنها تقول لك بأن راه الخبرة ديالنا راه متاحة للشباب أمثالك وهذه الأمور هذه، فهذه واحد الحاجة اللي أعتبرها إيجابية جدا. وإن شاء الله الله يلاقينا مع أولاد الحلال ومع الناس اللي عندهم غير على هذا.
1: سي باريك، أريد أن أستمع إلى رأيك وتعليقك كشاب كمثقف ابن الجبل لردك وتعليقك على خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطاب مهم وتحدث عن منطقتك ولو بطريقة غير مباشرة من خلال الإشارة إلى لا مركزية ولا تمركز والتأخر الحاصل في هذا الورش الملكي الذي تحدث عنه الملك منذ سنوات في قبة البرلمان.
0: أول حاجة أريد أن أشير لأنه الخطاب ديال جلالة الملك هو مؤثر في عمقه، خاصة حينما ذكر، أنا تأثرت حينما ذكر بأن المغرب هو ضارب في التاريخ، وهذه واحد الحاجة اللي خصنا نشعروها مزيان ونفهموها باش نفهموا بأن البلاد تستحق أكثر وتستحق مكانة ريادية في العالم. وكذلك ارتحت لسماع اهتمام جلالة الملك وتوجيهه.

0: في إطار أننا نمشيو في واحد الجهوية اللي هي متقدمة دي من الأسس ديالها ولا تمركز. فهذه واحد الحاجة اللي احنا كنعتبروها من الأمور اللي ممكن تعطينا الحل مجاليا للمناطق ديالنا، أننا نكون نوع من الاستقلالية ونوع من الناس المنطقة تخدم راسها براسها كما تنقولوا، بلا ما يجيونا شي حوايج من الناس اللي ربما ما عارفين شنو كاين في الاخر. هذه كلها مؤشرات ايجابيه. اريد ان اشير بان الخطاب ديال الملك فيه الكثير من العمق اللي ما يخليناش اننا في هذا الوقت الضيق نقدموا القراءه ديالنا والتحليل ديالنا، لانه خصك بزاف، خصك تجلس ليه وتحللو وتفهمو مزيان. ترى كاين اشارات كبيره وكاين عمق كبير.
1: في الأخير، ما هي رسالتك للشباب؟ وأنت ما شاء الله شاب، نجحت في انتخابات من المعروف أنها تاريخيا تعطي الأعيان والرموز التقليدانية في العمل السياسي. أنت اليوم تكسر القاعدة وتأتي إلى الرباط متوجا بأصوات الناخبين. ماذا تقول للشباب الذين عزفوا عن السياسة في السنوات الأخيرة في المغرب؟
0: تنقول للشباب يحاولوا يبدأوا الخدمة من دابا، لأنه ما يمكنش أنك تبقى النهار تبقى شوية وتنوض وتبغي عندكم كل شاب والمنطقة ديالو عنده دراية كافية داكشي اللي كاين عندهم والاحتياجات ديالهم والحلول اللي ممكن يقترحوا كشباب، ماشي كعقل واحد يكون عنده النية ديال أنه يجلس مع شباب ومع خبرات ومع أطول ديال ديك المنطقة ويستافد ويحشد ديك المعرفة كاملة ويحاول ما أمكن أنه يمشي في اتجاه أنه يكون واحد الصدق، واحد نية مع الناس، واحد حوارات دائمة ومقاربة تشاركية مع الناس كلهم بجميع الشرائح اللي كاينة. وكنتمنى أنه غنكون سعيد جدا بأن هذه تكون هي الانطلاقة وفتح الباب للشباب، ولكن باش يكون هذا الشيء خاص العمل الجد وخاص التعب وخاص الصدق وخاص الاطلاع الكافي والفهم الكافي للأمور. تنقول الكافي ماشي الكامل، لأنه الكامل صعيب. إن شاء الله يكون خير، وهذا باب اللي تحل وكنتمنوا أنه ما يتسدش، وكنتمنوا أنه يكون هو الحافز. وأكيد راه بزاف ديال الشباب تحفزوا، وكنتمنوا أننا نشوفوا بزاف اللي دخلوا، راه شفنا راه كاين واحد النسبة اللي مهمة، وهذا مؤشر إيجابي.
1: سي عبد العزيز باريك، سيد النائب البرلماني المحترم، شكرا جزيلا على هذا الحوار وولاية شريعية طيبة مليئة بالنجاحات ومليئة بالإنجازات.
0: إن شاء الله. شكرا لكم تنتوما، وسعيد جدا بكوني معكم. الله وشكرا لكم.
1: مستمعي إذاعة ميدان في كل مكان، شكرا جزيلا على إنصاتكم لهذا الحوار من حوارات الصباح من مقر البرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط. كان ضيفا كريما سيد النائب البرلماني عبد العزيز باريك، أحد الأسماء الجديدة في البرلمان المغربي وأحد الأسماء التي تمكنت من الفوز بأصوات الناخبين في هذه الولاية التشريعية. شكرا لكم وتحياتي لكم من العاصمة المغربية الرباط.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك. الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة، يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساء.
4: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
5: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء العلامة. في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوب الشرقية.

0: خطفوني بصوت النجم المصري الغني عن التعريف عمرو دياب. تحية طيبة مجددا مستمعينا ولكل من التحق بنا اللحظة على ميديا محطتنا الآن. إيكولوجيا، اكتشاف أثري حديث في موقع واد بات بالمغرب أعاد فتح صفحة قديمة جدا من تاريخ علاقة الإنسان بالبيئة، فقد كشفت أعمال التنقيب عن بنية دفاعية تعود إلى نحو 3500 سنة في مجتمع زراعي كان قادرا على تنظيم موارده وتغيير المشهد الطبيعي المحيط به. إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
1: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالبا في المستقبل، لكن أحيانا لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة

الحديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن

وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئا أكثر أهمية، تذكيرا بأن الإنسان لم يكن يوما خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها، يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضا تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكيرنا بأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد رغبة فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، ويتبادل الانتقادات مع فولوديمير زيلينسكي وسط تحركات أمريكية لتخفيف العقوبات على الديزل الروسي وتصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا. دول خليجية وإفريقية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الشرطة القضائية بطنجة توقف متطرفا مواليا لتنظيم داعش وتحجز مخطوطات حول الاختراق السبراني ومعدات ومواد كيميائية يشتبه في استخدامها في صناعة المتفجرات. فريق ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدف دون رد في سانتياغو برنابيو وينتزع المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة.

0: الرادية الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا التراند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثارت مقاطع فيديو توثق سيولا وفيضانات قوية تجتاح عددا من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة المغربية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل رواد المنصات الرقمية مشاهد لارتفاع منسوب المياه وجريان السيول بقوة، إلى جانب مقاطع تظهر صعوبة مرور السيارات عبر الطرق المتضررة في مشاهد عكست حجم التقلبات الجوية التي تشهدها هذه المناطق. وتبينت تفاعلات المتابعين بين التعبير عن الدهشة من قوة السيول وسرعة تدفقها والدعوة إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصا في المناطق الجبلية والمنخفضات التي قد تتحول إلى مجار مائية خلال التساقطات الرعدية. كما شدد عدد من المتفاعلين على ضرورة تجنب المغامرة بعبور الطرق التي تغمرها المياه واحترام التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة تفاديا لحوادث قد تهدد سلامة المواطنين. وفي مقابل ذلك، استحضر بعض المتابعين أهمية هذه التساقطات في تخفيف آثار الجفاف وإنعاش الموارد المائية، مع التأكيد على أن الأمطار رغم أهميتها قد تتحول إلى مصدر خطر عندما تكون غزيرة ومصحوبة بسيول جارفة. ودعا متفاعلون أيضا إلى التأكد من صحة المقاطع المتداولة ومصدرها أيضا، وعدم نشر فيديوهات قديمة أو غير موثوقة على أنها توثق الأحداث الجارية.
2: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار متواصل على ميديا، محطتنا الآن لنعبر بمناسبة عرضه لشريطه الجديد حكايات متوازية في مهرجان ريو بالبرازيل. انتقد المخرج الإيراني أصغر فرهادي الطريقة التي تقدم بها هوليود بعض المجتمعات والثقافات الأجنبية. أشار أصغر فرهادي إلى أن عددا من الأفلام الأمريكية يكرس صورة المنقذ الأمريكي التي أو الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين، هي بحسبه نظرة قاصرة جدا. لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحا؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصل كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالا؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي، الرجل يقوم حاليا بجولة عالمية في المهرجانات الدولية لتقديم شريطه حكايات متوازية إستوار باراليل، الذي صوره في فرنسا وأشرك فيه نجوما كثر من ضمنهم فانسون كاسيل وإيزابيل هوبر أو فيرجيني إيفيرا. هذا الشريط شاهدته وخصصت له مراسلات كثيرة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في مايو الماضي، وأسمعت صوت نجومه في نشراتنا بالفرنسية مباشرة بعد تقديم الفيلم. المهم، علي أصغر فرهادي الذي سيحضر لاحقا في بوزان عبر من مهرجان ريو السينمائي قبل أيام لتقديم شريطه. وفي ريو انتقد المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار الطريقة التي تقدم بها بعض من أفلام هوليود بلدانا وثقافات هذه البلدان. بدون أن يتردد أعطى المثال بفيلم آغو، الذي يقدم بحسبه صورة نمطية تقوم على تصوير الشخصية الأمريكية باعتبارها الطرف المنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاء مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل، وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافات المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في آغو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهادي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب، قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك آغو عند عرضه

ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. آغو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة في إخراج 6 أمريكيين من طهران. المشكلة في بعض هذه الأفلام بحسب فرهادي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين، ثم تساءل لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس، ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه، وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام، مع احترامي الكبير للكبير بسينما علي أصغر فرهادي. انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفياً لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم، كان سيصور هناك واختار نجوماً أمريكيين كثر قبل أن تتعقد المهمة وينقل قصته إلى فرنسا. لو صور حكاياته المتوازية في الولايات المتحدة كان سيقول كلاماً آخر، على الأقل كان سيصمت، لأن من مصلحته أن يصمت. هو يعيش حالياً في فرنسا وأشرطته تساهم فرنسا في إنتاجها بالنصيب الأكبر. هل بمقدوره مثلاً أن يقول بأن كثير من أفلام فرنسية بعضها نافسه في كان، هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً، لن يقول شيئاً. بالعكس، في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً، والسلام إلى الملتقى.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس. في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوبي الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع سحب متفرقة واحتمال أمطار محلية، فيما تصل إلى 28 درجة في نواكشوت مع احتمال نزول أمطار متفرقة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يتوقع أن تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، و31 في دكار، 33 درجة في واغادوغو، 32 درجة في دار السلام مع احتمال تشكل سحب رعدية محلية في بعض المناطق. أما في أوروبا وأمريكا الشمالية فيرتقب تسجيل درجات حرارة في حدود 17 درجة في باريس، 24 درجة في مدريد، و23 درجة في روما، و14 درجة في برلين. في المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة في بيروت، 38 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في دبي، و28 درجة في دمشق، 37 درجة في بغداد مع أجواء حارة ومشمسة في عدد من المناطق. السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة حقا بنا زميل نور الدين الحوتي لتقديم نشرة السادسة. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة: تفاعل مع خطاب العائلة المغربية الذي شخص اختلالات التعاون الدولي مع الشركاء في مجال محاربة الهجرة غير النظامية. أوساط إعلامية وأكاديمية وحقوقية خاصة من القارة الإفريقية تشيد بالرؤية الملكية بخصوص هذا الملف. المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوافق على المشاركة في الحكومة المغربية المقبلة، ومراقبون يرجحون قيادة الأصالة والمعاصرة للحكومة بمعية أحزاب الكتلة الديمقراطية. استهدافات جديدة للمملكة العربية السعودية والرياض تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن. البارسا يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا هذا الموسم، حقق فوزه الثامن تواليا. وفي إنجلترا قمة كروية مرتقبة مساء اليوم بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي. أهلا بكم. تتوالى ردود الفعل في الأوساط الإعلامية والأكاديمية الدولية المشيدة بمضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. دعوة العاهل المغربي إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون مع شركاء في مجال الهجرة بعد أن أصبح متجاوزا استوقف المتابعين. العاهل المغربي أشار في هذا الصدد تحديدا إلى الشراكة مع إسبانيا التي أكد أنها شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. هذا التشخيص الملكي لواقع وإشكالية الهجرة خلف صدى إيجابيا على الصعيد الدولي، كما عبرت عن ذلك عدة أوساط من مختلف المشارب وخصوصا على صعيد القارة الإفريقية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والاستهلاك.
2: المغرب حقق مقاربة شاملة ومتوازنة في تدبير ملف الهجرة، وقد أكد الملك محمد السادس في خطابه خلال الافتتاح البرلماني اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ظاهرة الهجرة التي تعتبر ظاهرة كونية، وقد أسفر ذلك عن نتائج ملموسة جعلت منه نموذجا على الصعيد الإفريقي. وهذه المقاربة المغربية تتميز بطابعه الشمولي في معالجتها لظاهرة الهجرة، وقد حظيت هذه الاستراتيجية بإشادة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وكذلك مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. والمغرب ما فتئ يؤكد على استعداده للتعاون مع مختلف الشركاء في مجال تدبير ملف الهجرة المعقد، لكنه في نفس الوقت كما أشار الملك في خطابه أمام البرلمان لا يخضع للابتزاز والاستقلال ولا يساوم على سيادته وعدم تدخل في شؤونه الداخلية. ولذلك على إسبانيا أن تلتقط الإشارات الواضحة والرسائل المباشرة التي تضمنها الخطاب الملكي، فالمغرب كان وما يزال شريكا استراتيجيا لإسبانيا وأوروبا، لكن على مختلف الشركاء احترام المغرب بالمقابل.
1: محمد لامين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية كان معنا من نواكشوط. نواصل بالشأن السياسي المغربي. صلة بمشاورة تشكيل الحكومة، وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس على المشاركة في الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب للتفاوض حول عرض المشاركة. موقف المجلس الوطني لحزب الوردة بالإضافة إلى الإشارة الإيجابية بشأن المشاركة في الحكومة الصادرة عن الهيئة التقريرية لكل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، كل ذلك يقوي التوجه نحو حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة ومعه ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بتحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية. عن هذا التوجه المرجح لدى أوساط واسعة نتابع تعليق عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره أيمن الأحمد.
3: ما يسمى بالكتلة لم يعد له وجود على أرض الواقع، لأن هناك تباعد كبير الذي حدث بين كل مكوناتها، وبالتالي لا يمكن لهذه الأحزاب أن تنهل من مشروع كان يروم إحداث تحور على مستوى الماضي. يجب أن نتفق على هذا المعطى الأساسي. الأحزاب التي كانت تنتمي إلى ما يسمى بالكتلة يتدخل بشكل انفرادي ومنفرد، وكل حزب يدخل بطموحات أساسية مختلفة عن حزب آخر. الآن الأحزاب التي تقول بالإصلاح ستصلح ماذا؟ هل هو برنامج يقوم على محتوى؟ وهذا البرنامج الذي يقوم على المحتوى هل يستطيع حزب واحد أن يفرض رأيه، علما أن نتائجه في الانتخابات كانت نتائج تراجعية مقارنة مع الانتخابات السابقة؟ وبالتالي كل هذه الأمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار ولابد أن تحلل بشكل أساسي وبشكل منطقي وبشكل موضوعي. رغبة الحزب في الدخول إلى الحكومة أو الانضمام إلى أغلبية يمكن أن تقود الحكومة هي رغبة بطبيعة الحال مرتبطة بما هو ذاتي، ولكن على الحزب أن يدرك بأن دخوله سيكون مرتبطا بنتائج صناديق الاقتراع. معنى ذلك أنه لن تكون له نفس يعني المكان التي هي للأحزاب التي حصلت على أغلبية.
1: عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. مغاربيا، أعلنت الرئاسة الموريتانية في وقت متأخر من مساء أمس تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيلها مجددا عقب ساعات من تقديم استقالة حكومته السابقة بعد عامين من تنصيبها. وضمت الحكومة الجديدة 29 حقيبة وزارية، وتميزت بمغادرة وزيرين من أهم وزارات السيادة، هما وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ووزير الدفاع حنان ولتيدي. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات السعودية أمس تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرض لهجوم أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح. وبسبب الهجوم الذي نسبته مصادر دبلوماسية للمتمردين الحوثيين، انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد، وهو الإجراء الذي يتخذ من قبل وزارة التعليم السعودية في عاصمة المملكة خلال للمرة الثانية خلال الأقل من شهر. في هذا الخضم، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية في اليمن أمس عن عملية واسعة ضد المتمردين الحوثيين. عن طبيعة وأهداف العمل العسكري التي أعلن التحالف العسكري إطلاقها في اليمن، نستمع إلى توضيحات عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني، تحدث من واشنطن لأيمن الأحمد.
4: العملية التي أطلقت الواسعة هي عملية عسكرية تدعم العملية الكبرى أو في إطارها، بمعنى أن عملية الفجر لليمن هي عملية عسكرية تنفذ بواسطة القوات العسكرية اليمنية التابعة للشرعية ومدعومة بطيران دول التحالف، ولكن هنا إعلان اتساع هذه الرقعات الضربات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها. ولكن هذا الإعلان يعني أن الحوثيين يمتلكوا كمية هائلة من الصواريخ ومن المصانع المسيرات، وبالتالي إذا لم يتم إعلان هذا الاستهداف لربما دخلنا في حرب طويلة المدى ولسنوات. ولهذا أعتقد أن هنالك قرار للتسريع بإضعاف قدرات الحوثيين.
1: عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني كان معنا من واشنطن.

0: وفي ظل التوتر الميداني المتواصل على الساحة اليمنية، قال الرئيس ترامب إنه سيقرر قريبا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب معاقل المتمردين المدعومين من إيران. من مختصرات الشرق الأوسط، أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعية لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة شهر شتنبر من عام 27 و2000. صفحة الرياضة من هذه النشرة، نعنى بالليغا الإسبانية، نادي برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم بفوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه خطافي. وفي إنجلترا، قمة قوية مرتقبة اليوم بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي وديع أحتي.
1: لا أحد يبدو قادرا على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خطافي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات حتى مع اعتماد فليك على سياسة تدوير. والأهم من هذه الثلاثية أن برشلونة عادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، إنجاز لم يسبق أن حققه سوى فريق تاتا مارتينو في موسم 2013-2014. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشاق على فياريال بهدف دون رد، بيد أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد حقق حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا ضد ليدز يونايتد بهدف لواحد ليعادل رصيد النقاط مع السيتي. الأخير يلعب اليوم قمة مثيرة ونارية ضد مضيف ليفربول، مواجهة تأتي في ظل المتابعات القانونية ضد السيتي. قمة الجولة السادسة من البريمير ليج تنطلق في تمام الساعة 3:30 بعد الزوال.
0: وفي كرة القدم المغربية، انتخب علي بن جلون السبت بالإجماع رئيسا جديدا لنادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم حامل لقب البطولة. نهاية النشرة والكلمة تعود إليك محمد.
2: شكرا لك نور الدين، ونبقى معك وديع في هذا العدد الجديد من الجولة الأسبوعية في أبرز عناوين الصحف الرياضية المغربية والدولية. سنتحدث عن كل ما ميز هذا الأسبوع أساسا من جلسة الاستماع أمام التاس الخاص بملف نهائي كأس أمام إفريقيا بين المغرب والسنغال، إلى جانب التصريحات الأخيرة لرئيس الكاف باتريس موتيسيبي ومواضيع أخرى جذبت اهتمام الصحافة المغربية والدولية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة المغربية والدولية الرياضية. نفتتح جولتنا مع صحيفة المنتخب المغربية التي أوردت في متابعتها لملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تفاصيل جديدة بشأن النزاع بين المغرب والسنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي. وعنونت صحيفة المنتخب بعد موادها بتطورات الملف القانوني في وقت انعقدت فيه جلسة الاستماع بمدينة لوزان السويسرية يوم الخميس الماضي للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة المنتخب أن التاس لن تعيد محاكمة المباراة النهائية من جديد، بل ستنظر فقط في قانونية القرار الذي اتخذته الهيئة القارية. كما نقلت توضيحات قانونية بشأن طبيعة الملف الذي يتمحور حول الطعن في قرار اعتبار السنغال منهزمة بثلاثية مقابل منح اللقب للمغرب. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي يحتاج إلى بعض الوقت وأن الهيئة التحكيمية ستدرس الدفوع على الأطراف قبل إعلان حكمها، وبذلك سيبقى ملف التتويج المغربي مفتوحا إلى حين صدور القرار النهائي. من صحيفة المنتخب إلى صحيفة البطولة الإلكترونية التي عنونت خبرها الأبرز باعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بداية من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وأوردت البطولة أن سامسون أدمو الأمين العام المؤقت للكاف أكد اعتماد التقنية في هذه المرحلة من المسابقتين في خطوة تروم تعزيز نزاهة المنافسات والحد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، لكن كما توضح المعطيات المرتبطة بالمشروع فإن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بجاهزية الملاعب وتوفير التجهيزات والأطقم التقنية اللازمة لضمان تطبيق التقنية بصورة متكافئة. نواصل جولتنا هذه المرة مع صحيفة إسبريس التي سبق أن سلطت الضوء على الجدل الذي رافق قرار الكاف تغيير دورية تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من سنتين إلى 4 سنوات ابتداء من المرحلة التي تلي نسخة 2028. لكن بحسب إسبريس وفي تطور جديد، عاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يوم الجمعة الماضي ليفتح الباب أمام مراجعة هذا التوجه بعدما أعلن أن الكاف تدرس إمكانية العودة إلى تنظيم البطولة كل سنتين، ويعيد هذا التصريح النقاش إلى الواجهة بشأن مستقبل المسابقة القارية التي تمثل أحد أبرز المواعيد الكروية في إفريقيا، سواء من حيث قيمتها الرياضية وعائداتها التجارية، وبين ضغط الرزنامة الدولية ومصالح الاتحادات الإفريقية يبقى السؤال مطروحا، هل تتراجع الكاف عن نظام 4 سنوات أم تتمسك بإعادة هيكلة مسابقاتها وفق التصور الذي أعلنته سابقا. إلى الصحافة الدولية والبداية من إسبانيا، حيث عنونت صحيفة ماركا خبرها بفتح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا بحق كريستيانو رونالدو عقب مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي في 30 شتنبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط قررت إخضاع اللاعب لإيقاف احترازي مؤقت مع منح المسطرة طابع الاستعجال في انتظار استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي. وتعود القضية بحسب ماركا إلى الخلاف الذي نشب بين قائد المنتخب البرتغالي والمدرب خورخي جيزوس بعد عدم إشراك رونالدو أساسيا في مواجهة النرويج رغم إحماه لفترة طويلة قبل أن تتطور الأمور ويغادر اللاعب تجمع المنتخب. وأضافت ماركا أن رونالدو نشر توضيحا بشأن الواقع أكد فيه أن تصرفاته ينبغي أن تخضع للمسألة وأنه مستعد لتقبل العقوبة التي قد تصدر في حقها. نختم جولتنا الأسبوعية مع الصحافة الأرجنتينية وتحديدا صحيفة أولي التي سلطت الضوء على واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا في مسيرة ليونيل ميسي الدولية، ليلة الوداع أمام الجماهير الأرجنتينية. وتبرز صحيفة أولي مكانة ميسي لدى الجماهير الأرجنتينية التي ترى فيه رمزا لجيل كامل عاش معه سنوات من الانتظار والإخفاقات قبل الوصول إلى المجد العالمي، كما تعيد هذه المناسبة إلى الواجهة أبرز محطات مسيرة قائد الأرجنتين من خسارة نهائي مونديال 2014 مرورا بالتتويج بكوبا أمريكا وصولا إلى رفع كأس العالم في قطر 2022. بصحيفة أولي الأرجنتينية مستمعين الكرام، نصل إلى نهاية عدد هذا الأسبوع من جولتنا المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
2: شكرا لك وديع، واللحظة مستمعين الكرام نلتقي مع مولي هشام العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
3: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: موضوع الأسبوع،
5: وصلنا النهار الاخر من هذه السيمانه اللي تندوي فيها على الموضوع المهم والحيوي ديال توزيع الاسمده الفلاحيه في بلادنا، وكنا وصلنا البارح للكلام على التحديات والاوراش اللي خاصها تفتح وتحلوا المشاكل ديالها باش يساهموا الاسمده في الرفع من الانتاج والانتاجيه الفلاحيه ديالنا، وكذلك في تحسين الخصوبه ديال الاراضي ديالنا، ونحافظوا في نفس الوقت على الجوده ديال البيئه والمياه ديالنا. وكان بقى لنا نكملوا كلامنا على آخر التحديات اللي خاصنا نعطوها أهمية كبيرة في موضوع التسميد وتوزيع الأسمدة في بلادنا. من هذه التحديات الأخرى كاين وضع استراتيجية واضحة ومتفقين عليها كل المتدخلين والفاعلين والموزعين ديال الأسمدة، توضيح وتنظيم الشروط الأساسية للتجارة والبيع والشراء في الأسمدة، تجارة وشروط تجارية مناسبة للسوق الداخلي ديالنا والمعاملات مع الفلاحة ديالنا. كذلك خلق برامج عملية لإشراك ومساعدة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لونكا باش يساهم مساهمة فعالة في ميدان التحسيس والتطوير ديال التسميد المعقلان في بلادنا. تشجيع استعمال وسائل التحسيس السمعي البصري، برامج وطنية وجهوية في الإذاعات والتلفازات ديالنا، وتفعيل المواكبة والمراقبة ديال الموزعين، وكذلك تتبع الجودة ديال الأسمدة المعروضة للسوق الفلاحي، بالخصوص الأسمدة اللي داخلة من بلدان الخارج.
4: ملاحظة اليوم،
5: هذا النهار الاخر من هذه السيمانه اللي خدينا فيها الكلام على موضوع الاسمده وبالخصوص مشكل توزيع الاسمده في بلادنا، وفي كلامنا اليوم على التحديات والمشاكل اللي خاصنا نواجههم باش نحسنوا تطور استعمال الاسمده في الانتاج الفلاحي ديالنا. تكلمنا على التحسيس بالبرامج الاذاعيه والتلفازيه باش نوصلوا هذه التقنيات ديال التسميد المعقلان لاكبر عدد ديال الفلاحه ديالنا، لكن ما خاصناش نساو نتكلموا على اكبر عمليه تحسيس تدارت في بلادنا على التسميد ولمده سنين كتير وهمت جميع النواحي والمناطق في الحياة ديالنا، وهي عملية التحسيس بواسطة القوافل اللي نظمهم المجمع الشريف للفوسفات واللي كانوا تيتجمعوا فيهم مئات الفلاحة كل مرة في كل ناحية، وتيجيو فيهم عدة اختصاصيين وباحثين تيتكلموا على تقنيات تسميد الزراعات والشجر وعلى التحليلات ديال التربة والفوائد ديالها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
6: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
2: صباح الأخبار متواصل مباشرة على ميديا، وآخر فقراته رسالة الرباط. في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسائل واضحة إلى شركاء المملكة الأوروبيين وخاصة الإسبان، فيما أعلن عن توجه المغرب لتقديم وثيقة رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المشتركة والاستقرار. اعتبر الملك محمد السادس نموذج التعاون في ملف الهجرة الحالي متجاوزا أمام التحديات المطروحة، مؤكدا رفض الابتزاز والضغوط في العلاقات الثنائية المغرب إسبانيا. خلصوا العلاقة من بعض السياسيين، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نور الدين الحوتي.
7: تحية طيبة وبعد. من مسلمات العلاقات الدولية التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة. العلاقة التي تستعصي عن إمكانية التعريف ليست علاقة. الشراكات تبنى على الثقة والاحترام المتبادل حقيقة لا شعارا، وعلى الثابت من المواقف، وعلى الاعتماد المتبادل في سوق المصالح. أخيرا وليس آخرا، المواقف التي يعزها الوعي التاريخي بعيدا عن تقلبات وصروف الزمن السياسي أكبر مشوش على بناء علاقة حقيقية بين بلدين. لم يكن جزافا أن يتناول الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العلاقات المغربية الإسبانية وأن يخصها بما خصها به من حيز. ثمة أسباب مقنعة تجعل الرباط على يقين بأن العلاقة بمدريد تظل دون مستوى الطموح. معضلة الهجرة الأخيرة تكفلت بإظهار ذلك بوضوح، أو أعادت إظهار ذلك إن شئنا دقة أكبر. وكل ما اعترى العلاقات الثنائية مما يكدر صفوها انبنى على نتائج تدبير هذا الملف. كان الظن وقد سبق الظن الأمل أن المملكتين غادرتا خانة الجوار الحذر. ليس من المقبول بأي منطق جغرافيا كان أو سياسيا أو حتى براغماتيا خالصا أن يظل طرف الجوار اللذين لا يفصل بينهما غير زقاق مائي عرضة لهزات وارتدادات دورية. في العقل المغربي عن إسبانيا أكثر من سؤال، أليس في المملكة الإيبيرية استراتيجية دولة عابرة للقوى السياسية وأجنداتها وميولها، بل وأحياناً نزواتها الظرفية؟ أثمة اختلاف بين القوى السياسية هناك في تعريف مصلحة بلادها في علاقتها بالمغرب إلى هذا الحد المؤثر دورياً على المضي بالعلاقة الثنائية إلى حيث تتمنى بعض النفوس الصادقة؟ ألا يمكن الفصل داخل أجندات القوى السياسية الإسبانية بين أمور التدبير والسياسة الداخليين اللذين هما مدى مفتوح أمام ما تشاء من الأطروحات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبين أمور السياسة الخارجية التي يجب أن تحجز لمبادئ تضمن لها الاستقرار والاستمرار وإن مع تقلبات الأعاصير السياسية؟ إلى متى ستخضع العلاقات بين البلدين لسطوة اليمين المحافظ عقيدة سياسية وخطابا إعلاميا المسكونين بأسطورة ماتاموروس وهذيانة ريمون لول ورامون مارتي وسموم معهد خيس للتفكير الاستراتيجي؟ وبما أن معضلة الهجرة هي الكاشفة في هذه المحطة، فلماذا ارتضت إسبانيا لنفسها هذه المرة وهي الفخورة بديمقراطيتها ارتضت رد فعل يتأسس على مقتضيات قانونية متجاوزة وعلى قرارات قضائية بعيدة عن الواقع بنص الخطاب الملكي. التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة، هكذا قلت في مستهل هذه الرسالة. من هذا المنطلق سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، هكذا قال العاهل المغربي في خطاب 9 أكتوبر. من جانب المغرب إذن ليس ثمة من ضمانات إلا القيام بالواجب، أما الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان يومها، وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري، خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة السردين. اليوم بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى تخليص العلاقات المغربية الإسبانية من أوهام ومآرب بعض السياسيين. والسلام.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات عبد الرحيم الودراسي الذي رافقني في الإخراج. لحظات وتلتقون مع مقطع جبهة في متى صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة وإلى اللقاء.

0: religieux et autres. C'est toute une partie du patrimoine de cette nation irakienne qui, au fil des décennies, au gré des pillages, des guerres et des fouilles clandestines, autant de chefs-d'œuvre qui ont disparu. Le ministre irakien de la Culture annonce donc ce plan visant à récupérer au moins 100 000 pièces qui sont sorties du pays de cette manière. Les autorités distinguent deux catégories d'objets. Il y a d'abord les antiquités qui appartenaient officiellement aux collections irakiennes, donc qui portent un numéro d'inventaire. Et puis les autres pièces, elles sont très nombreuses, qui elles ont disparu. C'était surtout pendant la guerre de 2003 et puis ensuite sous le groupe État islamique lorsque celui-ci a exercé une poussée depuis Mossoul vers Bagdad, qu'il n'a jamais atteint d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a eu aussi durant cette période nombre de chefs-d'œuvre irakiens qui ont été volés, dérobés, revendus. Bagdad est clair, il veut récupérer aujourd'hui ce qui lui appartient.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Il est 6h46 sur Média. Merci d'être avec nous. Il est temps de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. اليوم الاخر من هذه السيمانه اللي خصنا فيها الكلام بحال هذا الوقت على موضوع الحط بكري، ولا بغيتي نفكرك اخي الفلاح بكل ما قلناه مده هاد الست ايام اللي فاتوا من هذه السيمانه. غادي نقول لك اننا تكلمنا على المزيات والمحاسن ديال الحط بكري مباشره من بعد الحصاد والجميع ديال التبن او لا ديال القصب ديال الذره ولا ديال نواه الشمش ولا كل ما تبقى من الزرعه اللي كانت من قبل في البقعه. كذلك شكون هما الانواع المختلفين ديال الحرث اللي يمكننا نديروهم بكري باش نستافدوا من هاد المزيات كلهم اللي ذكرناهم، وشكون هما المسائل اللي يمكن ياثروا على عمليه الاختيار ما بين هذوك الانواع ديال الحرث اللي تكلمنا عليهم. واخيرا شفنا اشنو هما الوسائل والالات والماكن والحديد اللي خاصنا نخدموهم حسب النوع ديال الحرث اللي اختاريناه. اما اليوم اخواتي اخواني الفلاحه، ما فيها باس نقول لكم واحد جوج الكلمات على شروط النجاح ديال الحرث بكري. خاص الحرث يكون مناسب للغرق ديال العروق ديال الزرعه اللي جايه في هاد البقعه، ويكون مناسب للتربه اللي عندنا. فواياك تقلب اخي الفلاح تغرق الحرث وانت عندك بياضه ولا الحجر لتحت، راه العواقب ديالها اكثر واقبح بكثير من المزيات ديال الحرث الغارق. ثانيا خاص المحرات يكون قادر يوصل لهذاك الغرق اللي باغي توصل له، والليقلاج ديال الغرق يكون مقاد، لهذا خاص لا التراكتور ولا الشيفور اللي سايقو يكونوا مناسبين لهذا الاختيار اللي درتيه. وشحال من تراكتور مزيان سايقو شيفور ماشي حتى لهيه، وشحال من الشيفور عفريت خاصو غير تراكتور ومحرات مزيانين. ثالثا ما تنساش ان النار الرعده يمكن لها تجيب شتيوات قويه بزاف وتدي التربه الفوقانيه اللي على وجه الارض بسهوله، لهذا ما تحرضش في الاتجاه ديال الحدوره ديال البلاد ديالك. واخيرا ما تنساش ترش على الارض قبل من الحط شويه ديال الملحه الا كانت عندك الحصيده مازال كثيره في البلاد، باش تساعد التبن يذوب ويتحول في الارض الغبار والمواد المغذيه تنفع الزريعه ملي تبدا تنبت في الموسم الجاي اللي على الابواب ان شاء الله.
1: نصيحه اليوم
3: اخي الكساب، تتذكر كل ما قلناه هذه شيامات على مشكل الدبان والخسائر اللي يمكن يديروها في الكوارة والاضرار اللي يمكن يسببوها للبهايم ديالك الا ما داويتيش ضدهم. وبلاشك انك لاحظت ان في هاد الوقات كلها اللي دازو كثار الدبان بلا قياس، لان الحال كان سخون وموالمهم بزاف. وكنا قلنا انه الا كان الحال سخون ومناسبهم تيمكن لكل دبانه تبيض وتعطي مئات ديال الدبابن في ظرف كل سيمانه. وما تنساش كذلك اننا قلنا لك ان المحاربه ضد الدبان خاصه تاخذ بعين النظر ان الدبانه متى تدخل الكوري غير في الوقت اللي سخونه عليها الحراره بزاف على برا، لهذا في هذاك الوقت فاش خاصك ترشها بالدواء الا ما كنتيش باغي تستعمل الادويه اللي هي غبره ولا محببه، وتصبر عده اسابيع واخا ان المفعول ديالها ما تيبانلكش في ساعته.
1: اخبار فلاحيه.
3: في هذه الأخبار الفلاحية ديال هذه السيمانة بديت نتكلم لكم أخواتي إخواني البارح والبارح على الأهمية ديال زراعة القطنيات والإنتاج ديالها في مجموع أنحاء العالم، وكنا شفنا شحال في المجموع ديال الإنتاج يوصلوا له هذه الزراعة ديال القطنيات، وكنا شفنا كذلك حتى أشنو هما أهم الزراعات والمنتوجات ديال القطنيات اللي تينتجوا أكثر. والبارح كنا تلينا كلام

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: La météo agricole, c'est tout de suite, juste avant le journal de 7h.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا شمال الخط في قيق العيون، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الخدية النهار في شرق الخط شفشاون أزيلال، وغادي يزيد حتى شي رعدات في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في واد الذهب فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 16 و 20 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و 23 درجة في ناحية الريف، ما بين 21 و 24 درجة في تادلة، ما بين 21 و 25 درجة في تافيلات، ما بين 21 و 27 درجة في ناحية الحوز، 24 درجة في ناحية سايس، 24 و 25 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24 و 26 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية سوس، 25 و 26 درجة في الشاوية، 26 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 26 و 29 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 32 درجة في واد الذهب، 28 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غالبين فيه الرعدات في النواحي الفلاحية الجبلية ولا المناطق القراب لهم، واللي تيمكن يضربوا قويين ويمكن يخسروا النوادر ديال التبن ولا ديال القرد الفوراج اللي مخبعين على برا. وهذا علاش باش نحافظوا على هاد المواد المهمة والحيوية لتربية المواشي ديالنا، خاصنا ناخذوا الاحتياط من الرعد.

0: في هاد المناطق ونغطيو النوادر بالميكا ونتقلوها مزيان باش ما يديها لا الريح ولا الماء ديال الرعدة، وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ الجميع.
1: h le retour de l'actualité, c'est tout de suite avec le journal de Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: اهلا بك مرتان، اهلا بكم متابعينا، اليكم عناوين النشر. الحملة الانتخابية للتشريعيات السابقة لأوانها في إسبانيا تنطلق في سياق سياسي مشحون بين اليسار الساعي للبقاء في السلطة واليمين الراغب في العودة إليها. المراقبون يرصدون الإشارات القوية للبعد الاقتصادي والتنموي في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. في طليعتها دعوة ملكية متجددة للقطاع الخاص للعب دوره في قيادة الاستثمارات النوعية والاستراتيجية التي تحتاجها المملكة. الرئاسة الفلسطينية تقرر تأجيل الانتخابات التشريعية إلى شتنبر من العام المقبل، قرار أثار ردود فعل سلبية على نطاق واسع. تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين وتكثف وسائل المراقبة لحماية هذه الفئة من مخاطر المنصات. أهلا بكم. نستهل العرض الإخباري من إسبانيا بأن طلقت الحملة الانتخابية أمس استعدادا للتشريعيات المبكرة المقررة في 29 من شهر نوفمبر المقبل، في وقت لا تزال البلاد تحت واقع تداعيات وفاة ماري كارمن أباسكال المسنة التي باتت رمزا لتفاقم أزمة السكن. وأمام تجمع حاشد تعهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتعزيز التشريعات الهادفة إلى حماية المستأجرين من المضاربة العقارية في حال فاز حزبه بأغلبية المقاعد. مقابلي حاشد زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو ناخبه في مدريد في أول محطة من حملته التي يأمل الزعيم المحافظ في أن تقوده إلى رئاسة الوزراء بعد فشله في تشكيل الحكومة العام 23 و2000. عن أجواء التنافس الانتخابي الحاد في إسبانيا نستمع إلى توضيحات محمد الروين الباحث بجامعة مدريد المختص بالشأن الإسباني، تحدث من العاصمة الإسبانية لأيمن الأحمد.
3: سياق ما قبل الحملة هو الآخر أعتقد سياق محموم، هناك التبادل لعنف لفظي واضح خصوصا من جانب المعارضة، من جانب الحزب الشعبي. سيد بيدرو سانشيز قال هناك مالا إدوكاثيون من طرف الحزب الشعبي، هناك طبعا يشير إلى الكلمات النابية التي أدلى بها الحزب الشعبي. نحن نعيش سياق محموم والأحداث تتوالى طبعا في ظل أزمة سكن، أزمة سكن وقد أشار إليها سيد بيدرو سانشيز، قال على أن إسبانيا تحتاج إلى حل مشكلة السكن، إسبانيا تحتاج إلى مزيد من الحقوق الاجتماعية، لذلك إسبانيا تحتاج إلى الإشتراكيين وإلى اليسار لكي يحكم من جديد. الحزب الشعبي من جهته من مدريد سيد نونيز فيخو قال الأول تغيير الحكومة، خصوصا هناك استطاعت الرئيس، الرئيس يؤكد أنه بالفعل أن الإسبان يريدون تغيير الحكومة. طبعا السياق فيه توتر كبير، يصعب إلى حد كبير تكهن بالنتائج، وإن كان أن الشارع يميل إلى كفة اليسار لأنه بيدرو سانشيز تقدم بمرسومي سكن تم إسقاطهما من طرف المعارضة، أعاد تقديمهم من جديد، أكيد أنه سيتم تمريرهم من طرف اللجنة الدائمة على مستوى البرلمان لأن البرلمان لا يقف سيشتغل، هناك أغلبية لصالح بيدرو سانشيز على مستوى هذه اللجنة داخل البرلمان. أعتقد هذا الجانب القانوني المرتبط بالسكن سيخدم بيدرو سانشيز، الشارع يميل إلى بيدرو سانشيز على حساب اليمين، لكن ننتظر الأيام المقبلة ما ستفرز عنه من معطيات أخرى ومتغيرات أخرى.
2: محمد روين الأكاديمي والباحث بجامعة مدريد. وفي محطتنا التالية من هذه النشرة أو أؤكد أن محمد روين والأكاديمي الباحث بجامعة مدريد بالعاصمة الإسبانية. المحطة التالية من هذه النشرة نخصصها للشان المغربي. في خطابه أول أمس أمام البرلمان أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية، داعيا القطاع الخاص إلى لعب دوره في تحقيق هذا الطموح. إشارة التقطتها الأوساط الاقتصادية، حيث أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، موضحا أنه يتم العمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور أساسا حول أولويات واضحة. عن دور القطاع الخاص في تحقيق الطموح الذي ذكر به الملك محمد السادس في خطابه نستمع إلى توضيحات الخبير الاقتصادي المهدي فقير حاورة وفاء توزرية.
4: الأكيد أن الخطاب المولوي قد حمل عددا من الرسائل

0: على المستوى الاقتصادي تتجلى في مستويين اثنين في تقديري المتواضع. المستوى الأول هو الدعوة لمواصلة الجهود من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية، أخذا بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالسيادة الوطنية، سواء تعلق منها الأمر بالسيادة الطاقية وكذلك السيادة على التكنولوجيات والسيادة الغذائية. وبالتالي يجب أن يلعب الاقتصاد دوره المحوري في دعم سيادة الدولة المغربية وتدعيم اكتفائها الذاتي في عالم متلاطم الأمواج. بالنسبة للمستوى التالي للتحليل، هو توجه صاحب الجلالة للقطاع الخاص ليلعب دوره الاستراتيجي كمحفز للاقتصاد في تماهي مع أوراش وسياسات الدولة. وبالتالي فهذه دعوة إلى تغيير العقليات التي تجعل من الربح السريع والربح بصيغة المفرط إذا صح التعبير الهدف الأساسي لكل الفاعلين في المجال الاقتصادي من الخواص، على أن هؤلاء يجب عليهم أن يفهموا بأن المرحلة الحالية تستخدم انخراطا أكبر في أوراش الدولة، وبالتالي فرسكلة الأموال ورسكلة الرساميل ودعم الاستثمار الخاص يجب أن يذهب بهذا الاتجاه، أي أن يتماهى مع سياسات وأوراش الدولة.
1: استمعنا للمهدي فقير الخبير الاقتصادي متحدثا عن الدور الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يقوم به حتى يتحقق طموح المغرب، الوارد في خطاب العائل المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت عدد من دول الخليج من بينها السعودية، الكويت، البحرين وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نفس الموقف عبرت عنه عدد من الدول الإفريقية من بينها بوركينا فاسو، الكوت ديفوار والغابون. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن إرجاء موعد الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل بالضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المضروب إلى كموعد شهر شتنبر من العام المقبل. التأجيل خلف ردود فعل داخلية وخارجية سلبية، ولم تجر انتخابات تشريعية في فلسطين منذ قرابة عقدين، وتنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. في المتابعة مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: بين خيبة الأمل وعدم الاستغراب، تلقى الفلسطينيون قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية من 28 من نوفمبر المقبل إلى 21 من سبتمبر من العام القادم، على أن تكون انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. الشارع الفلسطيني بدا منقسما بين من كان متيقنا بعدم جدية القيادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات، وبين أولئك الذين كانوا يحلمون في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع بعد غياب هذه الانتخابات لأكثر من 16 عاما عن موعدها كما يقول مواطنون.
3: الانتخابات بالنسبة لنا كانت محاولة جيدة لإصلاح النظام السياسي، كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات بالموعد، خاصة أنها تأخرت سنوات طويلة.
4: إحنا كنا متوقعين أصلاً إنه هاي الانتخابات ما تتم، يعني وما تصير في الوقت المحدد إلها، ويمكن حتى ما تصيرش نهائياً. واللي كان معزز هذا الإشي هو الاختلاف اللي صاير بين القيادات الفلسطينية نفسها.
2: تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، وهذه المرة تحت ذريعة فتح الباب أمام توافق داخلي واسع من جهة، ولأسباب تتعلق بالحالة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي من جهة ثانية، من شأنه أن يزيد من فقدان ثقة الفلسطينيين بقيادتهم، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب.
5: تقليص أيضا التأييد السياسي من دول وازنة داخل الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية أو للقيادة الفلسطينية بعد أن شعرت بخذلان.
2: هذا الخذلان ربما ينعكس أيضا على الدعم المالي من جهة، وتعزيز نظرية تأكل الشرعيات الفلسطينية من جهة أخرى خلال المرحلة المقبلة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: من مختصرات أنباء الشرق الأوسط، أعلنت السلطات السعودية أمس تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لهجوم أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح. وبسبب الهجوم الذي نسبته مصادر دبلوماسية للمتمردين الحوثيين، انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد، وهو الإجراء الذي يتخذ من قبل وزارة التعليم السعودية في عاصمة المملكة للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد. ومن المملكة العربية السعودية ننتقل في آخر محطات السابعة إلى تركيا. تركيا وعلى خطى عدد من دول العالم أعلنت عن إجراءات جديدة لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن

0: الخامس عشر بموجب تشريع يدخل حيز التنفيذ في الفاتح من الشهر المقبل. وتتضمن اللائحة قيودا إضافية على استخدام القاصرين للمنصات، أبرزها حظر البث المباشر لمن هم دون الثامن عشر، وإلغاء خاصية التصفح النهائي للمحتوى، وتقييد الرسائل الخاصة بالإضافة إلى مجموعة من القيود الأخرى. المزيد من التفاصيل حول الخطوة التركية في مراسلة يوسف الأمجد من أنقرة.
1: حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي أبرز الدوافع وراء تشديد تركيا القيود على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق توازن بين حماية القاصرين وحقهم في الاستفادة من التكنولوجيا.
2: آلية القرار تحدثون عنها راضية سزر عضو اللجنة البرلمانية لحماية الأطفال.
3: نسعى لحماية الأطفال دون سن الثامن عشرة من المحتويات الضارة من خلال أنظمة تصفية المحتوى، وهذا يشمل أيضاً الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي قد تشكل خطراً عليهم. سنخصص أيضاً شرائح اتصال للأطفال تتيح لنا حمايتهم بشكل كامل من المحتويات الضارة.
1: القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ تطبيقه في الأول من نوفمبر المقبل عبر التحقق من العمر باستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية دون مشاركة بيانات الهوية الشخصية مع المنصات. أما الحسابات القائمة فتمنح مهلة حتى نهاية مارس المقبل للتحقق من أعمار أصحابها، بينما ستخضع الفئة بين 15 و18 لقيود على المحتوى والخصوصية.
4: كأم فأنا مع هذا القرار الذي أعتقد أنه سينال إعجاب كل الآباء والأمهات. أتمنى أن يبدأ تطبيقه في أسرع وقت ممكن.
5: هناك جانب إيجابي لهذه المنصات أيضا، وليست الأضرار فقط. منعها بالكامل عن الأطفال سيعيق نموهم وحتى مواكبتهم لتطورات المجتمع والعالم، لذلك لا أرى هذا القرار صائبا.
1: وبين التأييد والتحفظ سيكون التحدي أمام السلطات التركية ضمان التزام المنصات بالقيود الجديدة ومدى قدرتها على منع التحايل على أنظمة التحقق من العمر. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
0: ومن أنقرة ننهي النشرة والكلمة تعود إليك مارتن.
6: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h12 sur Média. On va tout de suite s'intéresser à l'actualité sportive dans Sport Matin avec Wadia Houti.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من صباح الرياضة، والذي نستهله من المغرب ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي لحساب الجولة الثالثة، حيث نجح يوم أمس فريق الكوكب المراكشي في تحقيق فوز ثمين بعد إسقاطه ضيف اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف واحد في سيناريو هيتشكوكي ومثير، حسمه المراكشيون في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه نهاية اللقاء على وقع التعادل. هدف في كل شبكة أشعل الكوكب المراكشي اللقاء بهدف ثان قاتل في الدقيقة 88 من توقيع اللاعب محسن الربجة، الأخير منح الكوكب الفوز الثاني وست نقاط في سبورة الترتيب. نستمع ليوسف السفري مدرب الكوكب المراكشي.
8: نشكر جمهور اللي ساندنا بشكل كبير اليوم بصفة خاصة، لأن المساعدة ديالو اللاعبين كانت عملت الفارق في المقابلة. قدمنا شوط أول ممتاز، خلقنا فرص كثيرة، سجلنا صحيح كنا دفاعيا ممتازين في الشوط الأول. تنضم بداية الشوط الثاني كانت صعبة بالنسبة لنا، لأن تنضم أن مجهود كبير، مجهود جبار قاموا به اللاعبين.
7: وفي مباراة ثانية أجريت يوم أمس دائما لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، سحق الدفاع الحسني الجديدي مستضيفه الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت بخمسة أهداف مقابل هدفين. اليوم تختتم الجولة الثالثة، الوداد الرياضي وبعد فوز في الجولة الماضية يستقبل النادي المكنسي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الفريق الأحمر لتعزيز الانتصار السابق والقدام لاستعادة التوازن بعد هزيمته في آخر جولة. القمة تنطلق في تمام الساعة 8 مساء. نستهل رحلتنا في الدوريات الأوروبية من إسبانيا، حيث واصل برشلونة تألقه مع بداية هذا الموسم. النادي الكتالوني عاد من فترة التوقف الدولي ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة، حيث تفوق أمس على ضيف خطافي بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب الجولة الثامنة من الدورية الإسبانية، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا قاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي

0: قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات، وبذلك نجد البارسا في الصدارة ب 24 نقطة بثمانية انتصارات. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشق أمس على فياريال في سانتياغو برنابيو بهدف دون رد، رغم أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. من إسبانيا إلى إنجلترا وإثارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق أمس حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا على ليدز يونايتد بهدفين لواحد ليعادل رصيد النقاط مع السيتي بفارق الأهداف فقط. باقي أبرز نتائج الأمس في البريمير ليج، قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة، وتشيلسي سحق بورنموث ب5-1. اليوم قمة قوية بين ليفربول سابع الترتيب والمتصدر السيتي بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال. نستمع لإنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي.
1: أعلم أن ملعب أنفيلد ملعب رائع، ومن المرجح أن تكون الأجواء فيه أكثر حماسا من الناحية الجماهيرية، لكن السبب الذي دفعني إلى أن أصبح مدربا هو خوض مباريات من هذا النوع. ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد واختبارا صعبا كما قلت، لكن علينا أن نكون مستعدين. يجب أن ينصب تركيزنا على المباراة مع إدراكنا أن الأجواء في أنفيلد رائعة وربما ستكون أكثر صعوبة بسبب الوضع الحالي، لكن في النهاية تقع على عاتقنا مسؤولية تقديم أفضل ما لدينا ومحاولة الفوز بالمباراة.
0: إلى الدورية الألمانية لحساب الجولة الخامسة، حيث فرض الدوري المغربي إسماعيل السيباري نفسه في واجهة الأحداث خلال المواجهة التي جمعت بايرن ميونخ أمس بأوكسبورغ بعدما تمكن من هز الشباك وإعادة فريقه إلى أجواء اللقاء خلال الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة. وجاءت لحظة التألق المغربي في الدقيقة 55 حيث استغل السيباري فرصة سانحة لوقع هدف تعادل مستعينا بلمسة فنية لافتة أنهاها بتسديدة ناجحة استقرت داخل المرمى معلنا عودة النتيجة إلى التعادل بهدف لمثلها. من ألمانيا نتحول إلى فرنسا ومنافسات الليغ آن لحساب الجولة السادسة، نادي باريس سان جيرمان بحضور أشرف حكيمي سحق لومون ب3-1 ليواصل إذن الصف الخامس ب11 نقطة. أما نادي موناكو فحافظ على الصدارة رغم تعادله أمام تولوز ب2 لمثلهما. نختم من القارة العجوز، حيث أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على لسان رئيسه أن نجمه كريستيانو رونالدو سيعود للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية القادمة في شهر نوفمبر المقبل. وأكد بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي رغبته في عودة رونالدو إلى المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية القادمة بعد المشاكل ومغادرة رونالدو المعسكر الأخير للبرتغاليين. وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد البرتغالي رغم بعض التقارير التي تحدثت عن إمكانية إيقاف صاروخ ماديرا لفترة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
2: Sur le terrain, chaque seconde compte.
3: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
2: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
3: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
2: Studio Sport.
3: كل سبت وأحد.
2: À partir de 17h sur Média. Matin Info. Martin Gibert.
4: Merci d'être avec nous sur Média en ce dimanche matin. On prend tout de suite la direction du Burundi à la découverte d'un instrument iconique du pays. C'est l'heure de notre magazine culturel. Le tambour burundais reste un patrimoine d'identité culturelle indéniable, de cohésion sociale et d'unité. La danse rituelle au tambour royal est une occasion de transmettre des messages politiques, sociaux et culturels. Il est surtout battu devant les hautes autorités du pays lors des événements nationaux et devant des invités de marque. Déjà inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il reste encore à faire pour que le Burundi puisse en tirer profit selon certaines opinions. Les plus de détails, c'est dans ce magazine présenté par Léonce Bitario.
5: Le tambour burundais est un mode de rassemblement hors du commun. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est aimé de tous au Burundi et en

0: تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن. ورش الجهوية المتقدمة يعود بقوة إلى ساحة النقاش العمومي بالمغرب بعد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة وسط تطلعات بتسريع التنزيل وتجنب اختلالات التنفيذ. حكومة جديدة في موريتانيا تضم 29 وزيرا يقودهم المختار دجاي، أهم تعديلاتها همت حقيبتي الدفاع والداخلية. بعدما انتقلت من فرنسا إلى بلجيكا، الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلدين بقيادة الطلبة تتواصل رفضا للتقشف وتدهور الخدمات العمومية. البارسا يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا هذا الموسم، حقق فوزه الثامن تواليا. وفي إنجلترا قمة مرتقبة بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي. أهلا بكم، نستهل النشرة بآخر تطورات الشرق الأوسط. فقد أعلنت السلطات السعودية أمس تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لهجوم أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح. وبسبب الهجوم الذي نسبته مصادر دبلوماسية للمتمردين الحوثيين، انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد. توازيا مع ذلك، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعم للحكومة الشرعية في اليمن أمس عن عملية عسكرية واسعة ضد المتمردين الحوثيين. في المتابعة محمد بن عبو.
1: هجوم دام تعرض له مطار العاصمة السعودية الرياض نسب إلى الحوثيين في اليمن في تطور أمني ألقى بظلاله على الأوضاع داخل المملكة ودفع إلى اتخاذ تدابير احترازية شملت المؤسسات التعليمية وحركة التنقل الجوي. وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، إجراء هو الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. التحالف بقيادة السعودية من جانبه كثف غاراته الجوية دعما للقوات الحكومية اليمنية التي أطلقت هذا الأسبوع هجوما واسعا لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون. عن طبيعة الرد وأهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف، يقول عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني:
2: هذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة، فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها.
1: هذه التطورات بحسب مراقبين تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع امتداد تداعياتها إلى الإجراءات الأمنية وحركة الطيران والتعليم في السعودية وسط ترقب لمآلات العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
0: وفي ظل التطور أو التوتر الميداني المتواصل بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيقرر قريبا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب معاقل المتمردين المدعومين من إيران. من مختصرات أنباء الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن إرجاء موعد الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل بالضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في شتنبر من العام المقبل. التأجيل خلف ردود فعل داخلية وخارجية سلبية، ولم تجر انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. نواصل نشرة مع ملف الشؤون المغربية. من بين أولويات الولاية التشريعية والحكومية الجديدة التي حددها خطاب العهد المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية. الملك محمد السادس اعتبر أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري. وفي هذا الصدد نبه إلى استمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل هذا المسار وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيح طارق مودن الباحث المختص في قضايا التنمية الترابية، تحدث من الدار البيضاء لوفاء توزري.
3: الرسالة الأساسية في هذا الخطاب واضحة بالنسبة لي، أن التنمية الترابية خصها اليوم تنتقل من الطموحات من الشعارات للعمل الميداني والعمل الملموس على أرض الواقع. جلالة الملك أكد بشكل واضح كنظن أن التأخر في تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري هو اللي باقي يعرقل فعالية السياسات العمومية، تحد أيضا من قدرتها على الاستجابة للحاجات الحقيقية ديال المواطنين والمواطنات. التحدي اليوم تيبقى هو أننا خصنا نخليو هذه الجهوية المتقدمة تخدم فعليا، خصنا ننزلوها لأرض الواقع من خلال تمكين الجهات من الاختصاصات ديالها، من خلال تمكين الجهات من الموارد البشرية والموارد المالية ومن الصلاحيات الضرورية باش تاخذ القرار. هاد الجهات هاد الشيء كيتطلب تنظن تنسيق حقيقي بين الدولة والجهات والتزامات واضحة بيناتهم باش تكون أن القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ هاد المشاريع ذات الوقع على المواطن. التحدي ما بقاش كنظن غير هو نوفر التمويل للمشاريع، لأن التمويل ما عمره كان مشكل. أنا كنظن أن التحدي هو نحقق نتائج ملموسة، هو الواقع. والنزاعة ديال التنمية الترابية اليوم خصها تقاس بجودة الخدمات العمومية كما قال سيدنا الله ينصرو، وبالفرص اللي كتوفر للمواطنين والمواطنات على أرض الواقع، وبمدى إدماج الشباب، تقليص الفوارق المجالية والفوارق الاجتماعية. يعني معنى آخر خصنا ندوزو من جهوية متقدمة في النصوص والمبادئ الجهوية كتبدل الواقع وكتحسن الحياة اليومية ديال المواطنين وديال المواطنات.
0: طارق مودن الباحث المختص في قضايا التنمية الترابية. ومن مختصرات الساحة المغربية، اختتمت السبت بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران بعرض جوي استثنائي قدمته فرقة الطيران للاستعراضية المسيرة الخضراء. دورة هذه السنة من المعرض وقد امتدت لأيام أربعة تميزت بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة وأكثر من 60 وفدا أجنبيا، من ضمنها 27 وفدا من بلدان القارة الإفريقية. نواصل مع جديد الساحة المغاربية والمحطة موريتانيا. بها أعلنت رئاسة الجمهورية في وقت متأخر من مساء أمس تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولداجاي الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيلها مجددا عقب ساعات من تقديم استقالة حكومته بعد عامين من تنصيبها. وضمت الحكومة الموريتانية الجديدة 29 حقيبة وزارية، وتميزت بمغادرة وزيرين من أهم وزارات السيادة هما وزير الداخلية ووزير الدفاع. تفاصيل أوفى في مراسلة الشيخ أنول سيدي من نواكشوط.
4: إعلان الحكومة الموريتانية أسفر عن خروج 10 وزراء من أبرزهم الداخلية والدفاع والطاقة، فيما دخل الحكومة 10 آخرون واحتفظ 19 بحقائب وزارية. وبهذه التشكيلة يرى الوزير الأول المعين المختار للجاي أن الحكومة الجديدة ستكون في تطلعات المواطن الموريتاني.
5: وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة، هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على خلق ديناميكية وأمل حقيقيين في التكوين وفي التشغيل وفي الإشراك وفي التمكين لشبابنا في المدن وفي الأرياف.
4: الحكومة الموريتانية تأتي عقب أزمة الكهرباء التي عرفتها نواكشوط، وما كشفه التحقيق في حريقي محطتين للتحويل الكهربائي من اختلالات على المستويين الفني والإداري. المحلل السياسي بشير بابانة في تصريح لإذاعة مدياه:
6: بعيدا عن الأسماء والتوازنات السياسية، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة لن يكون في فقدتها وحدها، وإنما في قدرتها على الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات ومن الخطاب السياسي إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
4: الحكومة الجديدة هي ثاني حكومة للوزير الأول والجاي، وهي سادس حكومة للرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني منذ وصوله مقالد السلطة أغسطس 2019. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
0: في شأن الليبي، عقد أمس اجتماع حكومي موسع لمناقشة إصلاح نظام المرتبات وتوحيد جداول الأجور للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية. وبحث المشاركون في الاجتماع عددا من المقترحات لإصلاح منظومة الأجور في ليبيا وإقرار جدول موحد يحقق العدالة والإنصاف بين العاملين في مختلف القطاعات. واصل مع جديد الساحة الأوروبية. بإسبانيا انطلقت أمس الحملة الانتخابية استعدادا للتشريعيات المبكرة للتاسع والعشرين من نوفمبر القادم، في وقت لا تزال البلاد تحت وقع تداعيات وفاة ماري كارمين باسكال المسنة التي باتت رمزا لتفاقم أزمة السكن. وأمام تجمع حاشد تعهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتعزيز التشريعات الهادفة إلى حماية المستأجرين من المضاربة العقارية في حال فاز حزبه بأغلبية المقاعد. بالمقابل حاشد الزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز شيخو ناخبه في مدريد في أول محطة من حملته التي يأمر

0: الزعيم المحافظ في أن تقوده إلى رئاسة الوزراء بعد فشل في تشكيل الحكومة العام 23 و2000. إلى اهتمام أوروبي آخر، شوارع بعض دول القارة في طليعتها فرنسا وبلجيكا تحولت تدريجيا إلى مسارح لاحتجاجات واسعة النطاق تعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. فمن العاصمة باريس حيث انطلقت شرارة الغضب الطلابي إلى الساحات الكبرى في بروكسل، تصاعدت هذا الأسبوع أصوات الطلاب والمواطنين الرافضة لسياسات التقشف وتدهور الخدمات العمومية في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم. عن أسباب الاحتجاجات الطلابية في كل من فرنسا وبلجيكا وأوجه التشابه في المطالب، نستمع لتوضيحات رجاء بركات الخبير في الشؤون الأوروبية، تحدث من بروكسل لأيمن الأحمد.
1: هناك مثل دارج يقول بأنه إذا أصيبت فرنسا بالزكام بلجيكا تعطس، وهذا ما يجري حاليا. ولكن في واقع الأمر المظاهرات في بلجيكا ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرات ومسيرات وإضرابات على المستوى الوطني احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الحكومة البلجيكية من أجل تقنين النفقات خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، وذلك من أجل زيادة النفقات العسكرية بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. بالطبع مظاهرات الطلاب في فرنسا أثرت على تواجد أعداد كبيرة من الطلبة أثناء المظاهرات في بلجيكا التي حصلت في مدينة ليج وأيضا في بروكسل. فبالتالي المطالب تقريبا هي نفسها، هناك مطالبات بعدم تخفيض الميزانيات المتعلقة بالتعليم والصحة ووقف الإجراءات التي تتبناها الحكومات الأوروبية وخاصة بلجيكا وفرنسا من أجل خفض النفقات.
0: محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية كان معنا من بروكسل. وفي شأن أوروبي آخر، اقترحت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقترحت أمس خفض الميزانية المقبلة لتكتل بمقدار 140 مليار يورو في محاولة لتجاوز الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. وتختلف دول الاتحاد بشأن حجم الميزانية المقبلة، فيما تقود ألمانيا دعوات إلى إجراء تخفيضات كبيرة على مقترح سابق قدمته بروكسل بقيمة تقارب تريليون يورو. ويجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة، سعيا إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الفترة من 28 إلى 34 و2000 بحلول عيد الميلاد. في صفحة الرياضة من هذه النشرة نعنى بالليغا الإسبانية. بداية، نادي برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم بفوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه خطافي. وفي إنجلترا قمة كروية مرتقبة بين ليفربول والسيتي، والتفاصيل مع كوادي أحتية.
2: لا أحد يبدو قادرا على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خطافي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات حتى مع اعتماد فليك على سياسة تدوير. والأهم من هذه الثلاثية أن برشلونة عادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، إنجاز لم يسبق أن حققه سوى فريق تاتا مارتينو في موسم 2013-2014. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشاق على فياريال بهدف دون رد، بيد أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد حقق حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا ضد ليدز يونايتد بهدف لواحد ليعادل رصيد النقاط مع السيتي الأخير. يلعب اليوم قمة مثيرة ونارية ضد مضيف ليفربول، مواجهة تأتي في ظل المتابعات القانونية ضد السيتي. قمة الجولة السادسة من البريمير البريمير ليج تنطلق في تمام الساعة 3:30 بعد الزوال.
0: وفي كرة القدم المغربية، وديع انتخب علي بن جلون السبت بالإجماع رئيسا جديدا لنادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم حامل لقب البطولة، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
2: Il est 9h sur Medi 1. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. C'est donc l'heure pour moi de rendre l'antenne, une antenne que je laisse à Mohamed Ibn Abou pour la synthèse d'actualité. Bonjour Mohamed.
3: Bonjour Martin. Sabah al-khair, moussamina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من منطقة الخليج العربي حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين اليوم في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عن وفاة مواطنين سعوديين ومقيمون من عدة جنسيات ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. سلة بالموضوع وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع وفق رسالة وجهت لأولياء الأمور ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. ننتقل إلى جديد النزاع الروسي الأوكراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتقادات اللاذعة أمس في أعقاب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ومقتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء الضربات الروسية على أوكرانيا والتي طالت العديد منها منشآت للطاقة. في أخبار المملكة المغربية جددت عدد من دول الخليج من بينها السعودية والكويت والبحرين وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نفس الموقف عبرت عنه عدد من الدول الإفريقية من بينها بوركينا فاسو والكوتيفوار والغابون. نختم الموجز بأخبار الرياضة إذ حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدف لا شيء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ليحتل المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني لكرة القدم على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر. واضطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزي مورينيو إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين لكنه حافظ على تقدمه وخرج بالنقاط 3. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
4: كاميرا ريدي اند اكشن.
5: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة من تجاربهم أفكارهم ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا 1 كازابلانكا 99.6 رابات 97.5
6: ميديا 1 ويكند الأسرة محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. فرحان بزاف نعاود نتلاقى معكم من جديد هذا الصباح. كنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال ديما. موعد جديد اللي غادي ندوزوه معكم مستمعينا الكرام على ميديا مع مواضيع من حياتنا اليوميه واسئله اللي كتخلينا نفهموا راسنا اكثر ونراجعوا بعض التصرفات والاختيارات اللي شي مرات كنقوموا بها بلا ما نردوا لها البال لا التاثير ديالها علينا ولا على الناس اللي كيكونوا دايرين بنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام ويكند الأسرة. يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نطرحوا واحد السؤال اللي كيهم العلاقات ديالنا بالناس. واش النية الطيبة كتكون كافية باش تكون العلاقة ديالنا بالآخرين سليمة؟ شنو كنستافدوا من النية الحسنة؟ إلا كانت الطريقة اللي كنعملوا بها الناس كتجرحهم، واش حسن النية كيعفينا من المسؤولية ديال التصرفات ديالنا؟ ولا خاصنا حتى حنا ننتبهوا للأثر ديال الكلام ديالنا والأفعال ديالنا على الآخرين؟ ومن تأثير ديال التصرفات ديالنا على مشاعر الناس غادي نمشيو للعالم اللي ولات فيه المشاعر كتبان وكنعبروا عليها بطرق اللي هي جديدة. غادي نتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي فين كلمة أو لا تعليق أو لا حتى غياب التفاعل يقدر يخلينا نحسوا بواحد الفرح أو لا القلق أو الرفض. غادي نتكلموا على المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. علاش كنفرحوا بتفاعل معين وكنقلقهم لما كنلقاوش الاهتمام اللي كنتسناو، وكيفاش نميزو بين المشاعر الحقيقية والتفسيرات اللي كنصنعوها من خلال الإعجابات والتعليقات وردود الفعل الرقمية. وكيف ما كتأثر علينا التفاعلات الرقمية حتى الإعلانات والعروض والرغبة في مواكبة الآخرين كتأثر على اختياراتنا اليومية. وشي مرات كنلقاو راسنا كنشريو شي حوايج اللي ما محتاجينهاش فعلا غير أننا لأننا يعني نجذبنا لها في ذاك الوقت. غادي نتكلم على ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بوعي ونحمي راسنا من الإسراف والتبذير اليومي، كيفاش نفرقوا بين الحاجة الحقيقية والرغبة العابرة، وشنو العادات البسيطة اللي تقدر تعاوننا نتحكموا في المصاريف ديالنا بلا ما نحرموا راسنا من قاع داك الشيء اللي كنستمتعوا به. وفي الفقرة الأخيرة غادي ننتقلوا لواحد الموضوع صحي مهم اللي كيهم صحة الرجل والخصوبة اللي ممكن يطرح أسئلة كثيرة عند الأشخاص اللي كيعانيوا منه أو لا كيسمعوا عليه. فغادي نستضيفوا الدكتور جعفر فويمتيزي الأخصائي في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية باش يتكلم لنا على موضوع دوالي الخصية والعلاقة ديالها بالعقم عند الرجل. شنو هي دوالي الخصية؟ واش كل حالة كتأثر على الخصوبة؟ وإمتى كيكون العلاج ضروري؟ وشنو هي الاختيارات المتاحة حسب كل حالة؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الأسرة اللي غادي نبدأوها بالفرق بين حسن النية وحسن التعامل، وأكيد كذلك نتكلموا على تأثير ديال مواقع التواصل الاجتماعي للمشاعر ديالنا، وغادي نوقفوا عند أهمية الاستهلاك الواعي قبل ما نختموا الحلقة رفقة الدكتور جعفر فويمتيزي حول دوالي الخصية وعلاقتها بخصوبة الرجل. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام كيف ما العادة في ويكند الأسرة قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على واش النية الطيبة كافية باش تكون العلاقة ديالنا بالآخرين سليمة، أشنو حنا كنستافدو من حسن النية إلا كانت الطريقة ديال اللي كنعملوا بها والتعامل ديالنا بها مع الناس كتجرحهم، واش حسن النية كيعفينا من المسؤولية ديال التصرفات ديالنا؟ هذا الشيء اللي غنتكلموا عليه في هذه الفقرة الأولى مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لعمرو دياب يا بختو.

عمرو دياب يا بختو في كند الأسرة على مجا. مستمعينا الكرام كنقولوا بزاف أنا نيتي كانت زوينة، ولكن واش النية الطيبة بوحدها كافية باش نحافظوا على العلاقة ديالنا بالناس؟ واش ممكن تكون نيتنا حسنة وخا هكاك نجرحوا شي حد أو لا نتسببوا ليه في الإحراج بلا ما نقصدوا؟ في التعامل اليومي كنلقاو مواقف كثيرة اللي كتكون فيها النية ديالنا مزيانة، ولكن النتيجة ما كتجيش دائما كيف ما كنتمناو. ممكن نعطيو نصيحة لشي حد بدافع الخوف فعليه، ولكن هو يفهمها على أنها انتقاد. ممكن تدخلوا باش نصلحوا واحد الخلاف بين جوج الأشخاص وكان لقاو راسنا زدنا عقدنا الأمور، وممكن حتى نساعدوا شي واحد، ولكن الطريقة اللي قدمنا بها المساعدة كتخليه يحس بالإحراج بدل أنه يحس بالامتنان. وفي هذه الحالات أول حاجة يعني كنبقاو نقولوها حنايا، وراحنا ما كانش عندنا نية خايبة، كانت نيتنا زوينة. فعلا النية كدير واحد الفرق لأنها كتوضح علاش تصرفنا بواحد الطريقة معينة، ولكن التعامل مع الناس ما كيتحددش غير بداكشي اللي كنكونوا احنا قاصدينه، كيتحدد حتى بالطريقة اللي كنوصلوا بها هذاك القصد وبالأثر اللي كيخليه التصرف ديالنا عند الطرف الآخر. وهنا كيتطرح واحد السؤال، كيفاش نقدروا نحتفظوا بالنية الطيبة ديالنا وفي نفس الوقت نتعلموا نتعاملوا مع الناس بوعي وبحكمة؟ واش ممكن تكون نيتنا زوينة ولكن الطريقة ديالنا تقدر تجرح الآخرين؟ ممكن، لأنه شي مرات كنكونوا باغيين الخير لشي حد ولكن كنختاروا طريقة اللي مثلا ما كتوصلش ليه هذا الخير. هذا مثلا شي شخص اللي قريب لينا اللي زاد في الوزن، فكنقولوا ليه وراك شاهد شي راه حاول شويه على صحتك راك غلاضيتي، او لا شي واحد مثلا اللي فقد الخدمة ديالو، فكنحاولوا نبداو نمشيو بالزربه نعطيوه النصائح ونقولوا ليه شنو كان خاصو يدير. ممكن احنا ما كنردوش البال بانه في هذه اللحظه هذه ممكن هذاك الشخص مثلا يكون محتاج شي حد يسمعه اكثر من انه شي حد يحاسبه. وحتى في العائله ممكن نقارنوا بين جوج ديال الناس مثلا بدعوى اننا باغيين نشجعوا واحد منهم، ولكن المقارنه كتخلي واحد الشخص يحس بالنقص بدل التحفيز. في هذه الحالات النية ممكن تكون فعلا طيبة، ولكن الطريقة فيها واحد القلة ديال الانتباه للمشاعر ديال الآخر أو للظروف اللي كيدوز منها. وهذا الشيء كيخلينا نفرقوا بين جوج ديال الأمور، يا أننا نبغيو الخير لشي شخص وأننا نعرفوا كيفاش نقدموا ليه هذاك الخير بطريقة اللي تكون مناسبة. ماشي كل حقيقة يعني خاصها تقال في أي وقت، وماشي كل نصيحة خاصها تعطى بلا ما يطلبها الشخص اللي غادي نعطيه النصيحة، وماشي كل مساعدة خاصنا نفرضوها على الآخرين. شي مرات أحسن حاجة نقدروا نديروها هي نسولوا قبل ما نتدخلوا، نختاروا الوقت والكلام اللي مناسبين، ونقبلوا حتى أن الشخص الآخر ممكن ما يكونش مستعد يسمعنا في ذيك اللحظة. فالنية الطيبة كتبدأ من القلب، ولكن حسن التعامل كيتطلب حتى الوعي بالطريقة اللي غادي نوصلوا بها هذيك النية. مستمعينا الكرام غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا النادى في هنايا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على ملي كنقولوا انا بغيت غير مصلحتك، واش كنعاونوا بها الاخر فعلا ولا كنفرضوا عليه تصور ديالنا للخير.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو واش النية الطيبة كافية باش تكون العلاقة ديالنا بالآخرين سليمة. تكلمنا على أولا على واش ممكن تكون نيتنا زوينة ولكن الطريقة ديالنا تقدر تجرح الآخرين, وكذلك دابا غنتكلموا على ملي كنقولوا أنا بغيت غير مصلحتك. هي عندنا نية مزيانة فاش كنقولوا لشي واحد هذه الهضرة هذه, ولكن واش كنعاونوا فعلا الشخص الآخر اللي كنقولوا له هذه الهضرة ولا كنفرضوا عليه التصور ديالنا للخير؟ فهاد الزاوية كتخلينا ننتبه لواحد الأمر اللي هو دقيق بزاف, لأنه شي مرات كنكونوا مقتنعين بأننا عارفين شنو هو الأفضل للناس اللي كنبغيوهم وكنتصرفوا على هذا الأساس بلا ما نسولهم شنو باغين هما. الوالدين مثلا ممكن يختاروا لولدهم التخصص الدراسي اللي كيشوفوه مناسب بدافع الخوف على المستقبل ديالو, ولكن ما يعطيوش المساحة الكافية باش يعبر على الميولات ديالو والقدرات ديالو. وصديق ممكن مثلا يضغط على صاحبه باش هي واحد العلاقة اللي هي عاطفية أو اللي يبدل الخدمة أو لا يتخذ واحد القرار اللي هو معين وهو مقتنع أنه كيدير هاد الشيء لمصلحته. وحتى بين الأزواج مثلا ممكن واحد الطرف يتدخل في الاختيارات ديال الآخر ويبرر هاد الشيء بالحرص والخوف عليه, ولكن هنا خاصنا نسول راسنا واش فعلا كنساعدوا الشخص باش ياخذ القرار اللي مناسب ليه ولا كنحاولوا نخليوه ياخذ واحد القرار اللي احنا مقتنعين به. فالفرق كبير بين اننا نقدموا واحد النصيحه ونخليوا للاخر الحريه ديال الاختيار, وبين اننا نضغطوا عليه باش يوافقنا الراي ويدير بديك النصيحه اللي كنقدموا ليه. فالنيه الطيبه ما كتعطيناش الحق نتحكموا في حياه الناس, وحتى الا كنا كنشوفوا شي امور اللي ما كيشوفوهاش هما فماشي بالضروره اننا حنا نكونوا عارفين كاع الظروف والتفاصيل ديالهم. ممكن نصحوا ونوضحوا المخاطر ونعبروا على التخوفات ديالنا, ولكن خاصنا نعرفوا فين كيسالي الدور ديالنا وفين كيبدا الحق ديال الاخر في الاختيارات ديالو في الحياه ديالو. يعني شي مرات احسن دليل على النيه الطيبه فماشي هو اننا نقرروا شنو هو الخير الاخر, ولكن اننا نعاونوه يشوف الاختيارات ديالو بوضوح ونحترموا الحق ديالو في القرار ديالو. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي غادي نسمعوا الرغب علامة الحب الكبير ونعاد نرجع لكم, خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، النية الطيبة قيمة مهمة فعلا في العلاقات الإنسانية، ولكن بوحدها ما كتضمنش أن التعامل ديالنا غادي يكون دائما سليم. ممكن نقصدوا الخير ونغلطوا في الطريقة، ممكن نصحوا بدافع المحبة ولكن غنتجاوزوا الحدود ديالنا، ممكن نعطيو حسن الظن للآخرين ولكن نحتاجوا في المقابل ننتبهوا للسلوك ديالهم. هادشي علاش حسن التعامل كيتطلب أكثر من نية زوينة، كيحتاج الإصغاء، كيحتاج الاحترام، الاختلاف ومراعاة الظروف والقدرة على الاعتذار وتصحيح الأغلاط والأخطاء. نقولوا ماشي كل مرة خاصنا نكونوا يعني نكونوا فيها احنا على حق، ولا خاص الآخر يفهم الطريقة اللي بغيناها احنا. المهم هو أننا نكونوا مستعدين نتواصلوا بوضوح ونراجعوا الأسلوب ديالنا. وفي النهاية يعني يمكن الإنسان ما يقدرش يتحكم في كيفاش غادي يفهم الآخر، يعني كل كلمة كيقولها، ولكن يقدر يتحكم في اختيار الكلمات دياله واحترام الحدود وتحمل المسؤولية ملي كيخطأ. فالنية الطيبة هي البداية، أما القيمة ديالها الحقيقية فكتبان ملي كتحول لتصرفات اللي فيها احترام ووعي ومسؤولية. والسؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام هو: واش سبق لكم نتوما شي مرة كنتوا باغيين الخير لشي حد ولكن اكتشفتوا من بعد أن الطريقة ديالكم باش تقدموا لهذاك الخير جرحاته وضيقاته؟ وكيفاش تعاملتوا مع الموقف؟ واش اكتفيتوا بشرح النية ديالكم ولا حاولتوا حتى تصلحوا الأثر اللي خلاه هذاك التصرف؟ كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب لهذا السؤال هذا. وغادي نقول لكم خليكم معنا مستمعينا الكرام، غادي نديروا أكيد وقفة موسيقية وغادي نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار ديال التاسعة والنصف، حيت غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف مستمعينا الكرام. غاديش نقول لكم الموضوع لانني ترجعوا بعد موجز التاسعة والنصف باش نقدم لكم موضوع بافضل طريقه ممكنه.

شو بس لازم يصير.

اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده في كندا الاسره، قبل ما ندخلوا لهذه الفقره الثانيه اللي خصصناها باش نتكلموا على الموضوع اللي غادي نقول لكم دابا، اللي هو المشاعر ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نقدروا نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. هذا هو الموضوع اللي خصصنا هذه الفقره هذه، لان بزاف بينا كنستعملوه، اكيد كاملين بينا تقريبا كنستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وكنفرقوا فيها المشاعر، ها لي لايك ها لي ديسلايك ها لي كومونتير. فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره مستمعينا الكرام، بعد ما نسمعوا لهدى سعد في حبيبي كان معايا.

مستمعينا الكرام، واش مواقع التواصل غير وسيلة اللي كان عبروا بها على المشاعر ديالنا، ولات حتى هي كتأثر على حتى على الطريقة اللي كان حسوا بها احنا؟ يعني علاش ممكن تعليق واحد يفرحنا وكلمة واحدة تقلقنا، ولا صورة اللي نشوفوها تبدل النظرة ديالنا لراسنا والحياة ديالنا؟ اليوم هادشي ولا جزء كبير من تواصلنا مع الآخرين كيدوز يعني عبر الهاتف. كنعبروا على المحبة بالرسائل، كنشاركوا الفرح بالصور، كنواسيوا الناس بالتعليقات، شي مرات حتى الخلافات يعني كنعيشوها من خلال منشور أو رسالة اللي كتكون مقتضبة. ولكن هاد التواصل عنده خصوصية، لأننا كنشوفوا الكلمات والصور والإشارات الرقمية وما كنشوفوش دائما السياق الكامل اللي كيكون مراها، وهذا الشيء يقدر يأثر على الفهم ديالنا المشاعر الآخرين وحتى على النظرات ديالنا لأنفسنا. هذا الشيء علاش ماشي الهدف هو نحكمه مثلا على مواقع التواصل بأنها إيجابية أو لا سلبية، ولكن نفهمه كيفاش كتخدم على العلاقة يعني بين المشاعر والعالم الرقمي، وكيفاش نستعملوا هذه الوسائل بوعي بلا ما نخليوها تحكم في المزاج ديالنا وتضعف حتى الجودة ديال العلاقات ديالنا. فأول حاجة نتكلم عليها هي كيفاش كتأثر هاد مواقع التواصل على المزاج ديالنا، وعلاش بعض التفاعلات كتشد انتباهنا أكثر من غيرها. يعني ممكن نبدأ النهار ديالنا عادي، ولكن بعد تصفح قصير لمواقع التواصل الاجتماعي كنلقاو راسنا فرحانين أو لا متوترين أو لا حتى حاسين بشي نقص اللي ما كانش عندنا من قبل. كنشوفوا شي خبر اللي كيفرح أو لك لقاو شي رسالة من شخص عزيز فكيولي المزاج ديالنا كيتحسن، وفي المقابل ممكن نشوفوا واحد التعليق اللي كيكون جارح أو لندخلوا في شي جدال وكيبقى الأثر ديالو معنا حتى بعد ما نسدو الهاتف. هادشي كيبين أن التصفح ماشي دائما نشاط اللي محايد، لأن المحتوى اللي كنشوفوه والتفاعلات اللي كندخلوا فيها كيقدروا يحركوا المشاعر ديالنا بواحد الطريقة مختلفة. ونزيد على هذا الشيء أن المنصات كتقدم لنا واحد المحتوى اللي هو متجدد باستمرار، وكتوصلنا يعني الواحد لي نوتيفيكاسيون اللي كيوصلونا يعني اللي كتجذب انتباهنا حتى وحنا كنكونوا مشغولين بشي حاجة أخرى. وكل ما ولا التليفون جزء من كل لحظة فارغة فممكن نلقاو صعوبة اللي كننتبهوا لها، يعني التأثير اللي كيخليه فينا هذاك الشيء. هذا الشيء علاش من المفيد أننا نلاحظوا شنو كنحسوا به قبل التصفح ومن بعد التصفح. واش كنخرجوا من شي تطبيق وحنا مرتاحين ولا متوترين؟ واش المحتوى اللي كنشوفوه اليوم كيعطينا يعني معلومات أو لا متعة، ولا كيدخلنا في واحد الدوامة ديال الغضب والمقارنات؟ واش ملي كنفتحوا واحد يعني تطبيق باختيار اللي هو واعي ولا بشكل تلقائي كل ما حسينا بالملل؟ هذه الملاحظة كتعاوننا نعرفوا يعني شنو المحتوى والتفاعلات اللي كتأثر علينا ونختاروا كيفاش نتعاملوا معها. وإذا مثلا لاحظنا أن التصفح اللي كنديرو كيقطع علينا كيخسر لنا النعاس أو لا كيقلل لنا التركيز أو لا يعني

مستمعينا الكرام، بين الامور اللي كتحتاج الانتباه هي اننا شي مرات كنربطوا القيمه ديال داكشي اللي كنقوموا به يعني برد فعل الاخرين. كنشروا صور وكنبقاو كنتسناو الاعجابات، كنشاركوا واحد الانجاز وكنشوفوا واش الناس تفاعلوا معه، واذا كان يعني التفاعل اقل من المتوقع ممكن نحسوا بواحد الخيبه امل. فالصور والتعليقات والاعجابات يعني تقدر انها تاثر على الثقه ديالنا في راسنا من التقييم الرقمي. هادشي يعني يقدر يخلينا نقيسوا النجاحات ديالنا او الجاذبيه ديالنا او حتى المكانه ديالنا الاجتماعيه بمعايير رقميه اللي ما كتعبرش بالضروره على الحقيقه. عدد الاعجابات كيتاثر بنوع المحتوى ووقت النشر وعدد الاشخاص اللي وصلهم ذاك المنشور وعوامل اخرى اللي هي كثيره وماشي مقياس يعني دقيق للمحبه او لا القيمه الشخصيه. ونفس الامر كينطبق على الصور اللي كنشوفوها عند الاخرين. احنا غالبا كنشوفوا لحظات اللي اختاروا انهم يشاركوها، فماشي جميع التفاصيل ديال الحياه ديالهم، ولكن حتى الا كنا عارفين هادشي فالمقارنه ممكن يعني تبقى كتاثر علينا، خصوصا اذا كنا كنمروا من واحد الفتره صعيبه وكنحسوا بعدم الرضا على شي جانب من الحياة ديالنا. هنا ماشي المطلوب من عراسنا من الإعجاب بنجاح الآخرين، ولكن نتعلموا نفرقوا بين الإعجاب اللي كيحفزنا والمقارنة اللي كتخلينا نحسوا بأننا أقل منهم، ونقدروا نسولوا راسنا واش هاد المحتوى عطانا واحد الانسبيراسيون، عطانا واحد الإلهام باش نطوروا يعني شي حاجة في حياتنا، ولا خلانا نحكموا على راسنا بواحد القسوة، واش كنشاركوا هذيك اللحظات لأننا باغين نحتفظوا بها أو لا تقاسموها مع الناس، ولا لأننا محتاجين عدد معين من التفاعلات باش نحسوا أنها هذيك اللحظة كانت مهمة. وحتى بالنسبة للأطفال والمراهقين فمن الضروري نساعدهم يفهموا أن الصور على الانترنت ماشي مرآة كاملة للواقع، وأن القيمة ديالهم ما كتحدد

تحددش بعدد المتابعين أو لا الإعجابات. فالثقة بالنفس كتقوى ملي كنقدروا نعرفوا القيمة ديال اختياراتنا وإنجازاتنا بعيدا على ذاك الانتظار ديال التصفيق الرقمي. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، نعمان بالعياشي مدام تيو، غادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: ما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نقدروا نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. فتكلمنا أولا على كيفاش كتأثر مواقع التواصل الاجتماعي على المزاج ديالنا وعلى بعض التفاعلات اللي كتشد انتباهنا أكثر من غيرها، وتكلمنا كذلك على الصور والتعليقات والإعجابات اللي كتكون يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفاش نقدروا نحميو أنفسنا يعني والثقة ديالنا في أنفسنا من ذاك التقييم الرقمي اللي كيكون. طبعا نتكلموا على مشاعر ديال الغضب والحزن والغيرة اللي كتكون على الانترنت، كيفاش نقدروا نعبروا على المشاعر ديالنا بلا ما نضروا براسنا ولا بالآخرين، لأننا ملي كنكونوا معصبين غاضبين أو لا مجروحين مثلا ممكن نحسوا بواحد الرغبة قوية باش نكتبوا واحد المنشور أو لا نجاوبوا على تعليق بكلام اللي كيكون قاصح أو لا نشروا واحد التلميح يفهم منه الشخص المعني أن أنا يعني مقلقين منه. شي مرات يعني كذلك كنضغطوا على زر

سند ولا الارسال بسرعه، ولكن من بعد ملي كي كي كينقص داك الغضب وكي تكلم الشخص ولا كيتكلموا كاملين بينا كنكتشفوا ان الكلام اللي خرج منا كان قاسي اكثر من داكشي اللي كنا قاصدين، او ان المنشور اللي درناه فتح واحد الباب للنقاش والتاويل اللي ما كناش باغيينه. فالفرق بين التواصل المباشر والتواصل الرقمي هو ان الرساله المكتوبه ممكن تبقى محفوظه، يعني كتتصور وكتنتشر خارج السياق يعني اللي تكتبات فيه. لذلك قبل ما ننشروا شي حاجة بحال شي انفعال أو لا، يعني أي حاجة اللي كتكون شي مرات خارجة في واحد اللحظة اللي ما كنكونوش فيها مزيانين في الدماغ ديالنا، فمن المفيد أننا نوقفوا واحد شوية ونسولوا راسنا شنو الإحساس اللي عندنا دابا، واش بغينا نحلوا المشكلة ولا بغينا غير نخوي ولا نفرغوا داك الغضب ديالنا، واش هاد الكلام خاصو فعلا يتقال قدام الناس كاملين. ماشي معنى هاد شي أننا خاصنا يعني نكتموا المشاعر ديالنا، ولكن خاصنا نختاروا الطريقة المناسبة اللي نعبروا بها على المشاعر ديالنا. نقدروا نكتبوا داكشي اللي كنحسوا به بلا ما نشروه فورا، أو لا نأجلوا الرد حتى نتهدنوا شي شوية، أو لا نتواصلوا مباشرة مع الشخص المعني إذا كان الهدف هو توضيح سوء تفاهم. ومن جهة أخرى خاصنا نتعلموا أننا ما نستهينوش بالأثر ديال التعليقات الساخرة أو لديك الإهانات، يعني حتى إذا كانت مكتوبة على شكل مزاح، لان داك الشدان اللي كنتكلموا عليه هنا ديما، يعني داك الشدان اللي كيكون في مواقع التواصل الاجتماعي، لان الكلمه اللي كتبان بسيطه عند مولاها ممكن تكون جارحه عند الشخص الاخر اللي كيكون توصل بها، خصوصا اذا كانت كتستهدف الشكل او لا الوضع الاجتماعي او لا شي نقطه ضعف اللي كتكون شخصيه. واذا تعرضنا للتنمر الرقمي فمن حقنا نوقفوا التواصل ونحتفظوا بالادله عند الحاجه، ونستعملوا شي أدوات ديال الحظر والتبليغ، ونطلبوا الدعم من شي شخص اللي يكون موثوق، لأن التعبير على المشاعر خصنا نعرفوا أنه راه حق، ولكن ماشي كل طريقة للتعبير كتكون مفيدة، لأن القوة هي أننا نعبروا بوضوح بلا ما نحولوا لحظة الغضب لواحد الأداة اللي كيقدر أنه إصعاب أننا نصلحه. والمشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي راه ماشي موضوع اللي بسيط اللي مرتبط بالفرح أو الغضب فقط، هي مرتبطة كذلك بالثقة بالنفس وبالطريقة ديال فهمنا للآخرين وبالقرارات اللي كناخدوها ملي كنكونوا تحت تأثير واحد الانفعال. هادشي علاش خاصنا نتعلموا ونلاحظوا تأثير ديال المحتوى على المزاج ديالنا، وما نربطوش القيمة ديالنا بديك الأرقام والتفاعلات عدد اللايكات وعدد الكومنتيرات، وخصنا نتريثوا شوية قبل ما نشروا شي كلام اللي كنكونوا كتبناه تحت واحد التأثير ديال الغضب، ونحافظوا على واحد المساحة باش يكون واحد التواصل مباشر وكذلك مساحة ديال الخصوصية. وما خصناش ننساو أن مواقع التواصل راها وسيلة، وأن يعني الجودة ديال الاستعمال ديالها كتتعلق حتى بالاختيارات ديالنا، بحال شنو كنتابعو، شنو كنشاركو، وكيفاش كنتفاعلو، وشنو كنسمحو ليه يأثر على النظرة ديالنا لأنفسنا أولا والآخرين. لأن الوعي بالمشاعر ديالنا ماشي هو أننا نتحكموا فيها طوال الوقت، ولكن أننا نفهموها ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، وما نخليوش كل إشارة على ديك الشاشة ديال الهاتف ديالنا تقرر لنا كيفاش نحسوا أو لا كيفاش نتصرفوا. والسؤال ديال هاد الفقرة هذه مستمعينا الكرام، بالنسبة لكم انتما شنو هي أكثر حاجة كتلاحظوا أنها كتأثر على المشاعر ديالكم في مواقع التواصل؟ يعني واش المقارنة بالآخرين، تعليقات الجارحة، انتظار التفاعل، أو لا الخلافات اللي كتبدأ بواحد المساج ولا بواحد الكومنتير، وشنو كديروا باش تحافظوا على راحتكم النفسية وانتم كتستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف ما العادة كنتمنى كل واحد يكون عنده واحد الجواب اللي يكون مزيان اللي يقدر ينفعه ويحافظ لي على الصحة النفسية ديالو. وما تمشوش بعيد مستمعينا الكرام، غادي نرجع لكم بعد موجز العاشرة باش نتكلموا على موضوع آخر اللي هو مهم كذلك، اللي هو ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بواحد الوعي ونحمي ورسنا من الإسراف والتبذير اليومي. هاتش اللي غنتكلموا عليه بعد موجز العشرة مستمعينا الكرام. أما دابا غادي نخليكم مع بيج بو، Life is Hard.

0: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الكتاب.
0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 10.
4: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من منطقة الخليج العربي، حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين اليوم في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران، استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عن وفاة مواطنين سعوديين مقيمين في عدة جنسيات، ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. صلة بالموضوع، وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، وفق رسالة وجهت إلى

0: أولياء الأمور، ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق الذاتي أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطاري الرياض. ننتقل إلى جديد النزاع الروسي الأوكراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتقادات اللاذعة أمس في أعقاب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ومقتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء الضربات الروسية على أوكرانيا والتي طالت العديد منها منشآت للطاقة. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، حيث أخلت السلطات هناك آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة المحتلة قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته للمدينة. الزيارة تأتي عقب تدفق الألاف من الأشخاص نحو المدينة يومي 30 و31 من يوليو الماضي في واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها المنطقة، فيما لا يزال العديد من المهاجرين في المدينة يضطرون إلى قضاء الليل في العراء بالشوارع وعلى الشواطئ. هذه الأحداث أثارت قلقا واسعا في أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما تسببت في أزمة سياسية داخل إسبانيا على خلفية التداعيات الإنسانية والأمنية لهذا التدفق المفاجئ لمهاجرين غير نظاميين. نختم الموجز بالخبر الرياضي. حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدف لا شيء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ليحتل المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني لكرة القدم على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر. واضطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزي مورينيو إلى إكمال الدقائق الأخيرة ب10 لاعبين، لكنه حافظ على تقدمه وخرج بالنقاط 3. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، ويعود إليكم الزميل محمد البدوي في برنامج ويكند الأسرة. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
1: سالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4
4: ميدي 1 ويكند الأسرة محمد البدوي.
5: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره في الجزء الثاني وفي الساعه الثانيه، لاننا معكم حتى ال11 ان شاء الله مستمعينا الكرام. دابا غادي ندخلوا للفقره الثانيه، وقبل ما ندخلوا للفقره الثانيه لان غنتكلموا على ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الاسراف والتبذير اليومي. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام، ولكن اش بان لكم سمعوا شويه ديال الموسيقى مع مريم فارس؟ معليش

مريم فارس معليش صباح في ويكاند الأسرة على ميديا مستمعينا الكرام، وهي اللي غادي نبداو بها هذه الفقرة هذه. غادي نتكلموا على ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الإسراف والتبذير اليومي. لأن واش ممكن الإنسان يكون خدام كيدخل واحد المدخول شهري واخا هكا كيلقى راسو في آخر شهر ما عارفش فين كتكون مشات ليه الفلوس ديالو؟ واش المشكل ديما هو قلة الدخل، ولا ممكن حتى الطريقة ديال الاستهلاك والتدبير كتكون جزء من المشكل؟ لأن في حياتنا اليومية كنشريو شي حاجات اللي كتكون أساسية، ولكن كنقوم كذلك بواحد مشتريات أخرى بدافع العادة يعني أو الإغراء أو الرغبة في تحسين المزاج، وأحيانا غير لأننا تعودنا نستهلكو بلا ما نوقفو ونسولو راسنا واش فعلا محتاجين لذاك الشيء. فاليوم الاستهلاك ما بقاش مرتبط فقط بواحد التلبية ديال الحاجيات، بل ولا جزء من نمط العيش ووسيلة للتعبير على الذات، وأحيانا حتى وسيلة للمقارنة مع الآخرين. ومن هنا كتجي الأهمية ديال الذكاء الاستهلاك. ماشي أننا نمنع راسنا من أننا نشريو أو لنعيشو في واحد الحرمان اللي هو دائم، ولكن نتعلمو كيفاش ناخدو واحد القرارات اللي تكون واعية ونحميو الموارد ديالنا من الهدر، ونفهمو السلوكات اللي كتخلينا نصرفو أكثر من داكشي اللي كنكونو حنا أصلا مخططين ليه. فكين مثلا الشراء العاطفي، علاش كنشريو أحيانا؟ يعني باش نرتاحو نفسيا، ماشي لأننا كنكونو محتاجين. يعني بعض المرات ملي كنكونو مضغوطين عيانين مقلقين شي شوية، ولا حتى كنكونو مثلا حتى حاسين غير بالملل، كنلقاو راسنا كندخلوا لواحد يا اما دي زابليكاسيون ديال اللي كنطلبوا منهم ديليفري، او لا كنمشيو للمواقع يعني ديال التسوق، او لا كنمشيو نشريو شي حاجه باش نحسوا بواحد التغيير في المزاج ديالنا. لحظه ديال الشراء كتقدر تعطينا واحد الاحساس مؤقت بالفرح أو نقولوا المكافأة، ولكن هذا الإحساس ما يعني ما كيستمرش دائما، ما كيبقاش، يعني واحد اللحظة قصيرة وصافي. وشي مرات من بعد حتى كندموا على لك المصروف اللي صرفناه، خصوصا إذا كانت ديك الحاجة ما عندها حتى شي ضرورة حقيقية. المشكل ماشي في أن الإنسان يكافئ راسه مرة، ولكن ملي كيولي الشراء بالنسبة ليه هو الوسيلة الأساسية باش يتعامل مع المشاعر ديالو بحال الحزن أو التوتر أو الإحباط. فهاد الحالة كنكونوا كنحاولوا نعالجوا واحد الإحساس داخلي بواحد القرار اللي هو استهلاكي، مع أن السبب الحقيقي ممكن يكون كيحتاج الراحة أو لا نقولوا الحوار أو لا تنظيم الوقت أو لا معالجة مصدر هذاك الضغط اللي كنحسوا به. وكيقدر هاد السلوك

يتكرر حتى كيولي واحد العادة اللي هي تلقائية، باش نوليو أكثر وعي ونقدروا يعني نقدروا قبل ما نشريو أي حاجة يعني اللي ما كنكونوش مخططين لها، خاصنا نسولو راسنا واش محتاجين هذاك المنتوج فعلا ولا غير كنحاولوا نبدلوا المزاج ديالنا إلى شريناه. وإلا كان السبب هو مثلا التوتر أو الملل، فخصنا نعطيو لراسنا واحد الفرصة نجربوا شي حاجة أخرى، شي بديل بحال المشي مثلا، او لا نعيطوا في التليفون ولا نتواصلوا باي طريقه ممكنه مع شي شخص اللي قريب منا، او لا نقوموا بواحد النشاط اللي كنستمتعوا به. الهدف ماشي نحكموا على راسنا، بل نتعلموا نفهموا الدافع الحقيقي وراء ديك القرارات ديالنا ديال الاستهلاك. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غنسمعوا كارول سماحه بقيت اسعد، وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في كان الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو ذكاء الاستهلاك. كيفاش نقدروا نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الإسراف والتبذير اليومي؟ تكلمنا على الشراء العاطفي، علاش كنشريو احيانا باش نرتاحوا نفسيا ماشي لاننا كنكونوا محتاجين. دابا غنتكلموا على داك الفخ ديال العروض والتخفيضات والتقسيط، وكيفاش كنقتنعوا اننا ربحنا بينما ممكن نكونوا غير صرفنا اكثر. لان التخفيضات والعروض محدودة والإعلانات اللي كتقول لنا أن الفرصة غادي تضيع، كلها وسائل اللي كتقدر تدفعنا لاتخاذ واحد القرار اللي هو سريع. كنشوفوا منتوج بواحد الثمن اللي هو منخفض، وكنركزوا على المبلغ اللي غادي نوفروه بدل ما نسولوا السؤال الأهم، واش محتاجين فعلا لهذا المنتوج أصلا؟ لأن شراء واحد الحاجة اللي كنكونوا ما محتاجينهاش حتى إذا كان عليها تخفيض كبير، فما كيعنيش بالضرورة أننا نكونوا ربحنا ولا وفرنا فلوس.

من بين الامور اللي خاصنا نردوا ليها البال كذلك هي الشراء بالتقسيط او لا الاداء اللي كيكون الاداء المؤجل، يعني ملي كنشوفوا غير المبلغ اللي كيكون صغير اللي خاصنا نخلصوه كل شهر ممكن يبان لنا المنتوج في المتناول، ولكن ملي كتجمع الاقساط والالتزامات المختلفه فكتولي كتضغط على الميزانيه وكتنقص من الفلوس اللي كتكون يعني متاحه للحاجيات الاساسيه. وهذا الشيء علاش خاصنا نشوفوا دائما الكلفه الاجماليه والشروط والالتزامات اللي غادي تبقى علينا ماشي غير داك القسط الشهري. والوعي الاستهلاكي كيتطلب منا اننا نتعلموا نأجلوا القرار ونقارنوا الاثمنه ونقراوا الشروط قبل ما نلتزموا باي عمليه ديال الشراء. ومن المفيد كذلك نحيدوا يعني ديك البيانات ديال الاداء المحفوظه من بعض التطبيقات ونحاولوا بحال بزاف الناس كيكونوا دايرين لي كارت ديالهم ديال البنكة في بعض التطبيقات ديال الاداء، ف يعني فاش كيدخل انه الشخص يشري شي حاجه وكيخلص اوتوماتيكمون بديك لا كارت الارقام اللي كيكونوا مسجلين في ديك لابليكاسيون ما كيحسش الانسان بانه دار واحد انه خسر فلوس بهذه العباره هذه، كيحس الشخص انه صافي خدا واحد الحاجه بحال جات فابور ولكن لا راه تنقصات ليه يعني من البطاقه ديالو. وكذلك يكون واحد الاشعارات اللي كيبقاو يجيو اشعارات ترويجيه اللي كتطلع لنا في لي نوتيفيكاسيون ديال ديال ديال ديال التليفون اللي كتغرينا بالشراء المستمر كل ما نقصنا من القرارات اللي كتكون يعني سريعة، كل ما عطينا لراسنا واحد الفرصة أننا نختاروا بعقلانية أكبر. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي آخر غادي نسمعوا هذه المرة لبدر سلطان قلبي قلبي، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في ويكاند الأسرة في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو ذكاء الاستهلاك، وغادي نتكلموا على الإسراف اللي ماشي

ماشي دائما كيبان في الحاجات اللي هي غالية، لأنه كنكتشفوا الهدر بعض الأحيان كيتخبى في بعض العادات اللي هي يومية. فملي كنسمعوا مثلا كلمة الإسراف، ممكن تخيلوا شي واحد كيشري مثلا شي سيارة غالية أو لا شي هاتف جديد، يلا خرج وخل الهاتف ديالو القديم مازال خدام مزيان. ولكن الهدر يقدر يكون، ولا الإسراف يقدر يكون يعني أكثر هدوء وأقل وضوح، يعني محل مثلا مواد غذائية اللي كنشريوها، أو لا يعني هذه المواد الغذائية اللي نقدر نقول عليها كتفسد قبل ما نستهلكوها، شي حوايج كنشريوهم، ملابس اللي كنشريوهم وكيكون عندنا البلاكار عامر وخا هكاك ما كنلبسوهمش كنحطوهم أو لا كنستعملوهم شي مرات قليلة، بحال مثلا شي اشتراكات شهرية كيف ما قلنا في بعض التطبيقات اللي كنساوها في بعض الأحيان، أو لمصاريف متكررة اللي كنعتبروها احنا كتبان لينا صغيرة وما كنحسبوش المجموع ديالها. هاد النوع من الاستهلاك كيكون صعيب نلاحظوه، لأن كل عملية بوحدها ما كتبانش كتأثر، ولكن ملي كيتكرر نفس السلوك مثلا على مدى أسابيع أو شهور فيقدر يستهلك واحد الجزء مهم من الميزانية ديالنا. وزيادة على الأثر المالي كاين حتى أثر آخر، اللي هو مثلا كما قلنا إلا شرينا المواد الغذائية وكنخليوها ما كنستهلكوهاش حتى كتخسر ولا يعني كتفسد، فهادشي كيتسمى ضياع ديال الطعام والموارد، يعني اللي كتكون تصرفات في إنتاج هذاك المواد الغذائية والنقل ديالها والتخزين ديالها، هادشي كامل كيتعتبر إسراف وهدر. فالحل ماشي هو الحرمان من كل حاجة، وإنما مراقبة ديك العادات بلا مبالغة ولا لوم، يعني نقدروا لمدة شهر يعني نجلسوا نسجلوا دوك المصاريف ديالنا ونراجعوا المشتريات اللي مثلا ما استعملناهاش، ونخططوا الوجبات مثلا قبل التسوق ونستعملوا داكشي اللي عندنا قبل ما نشريو المزيد، وحتى قبل ما نشريو شي منتوج جديد من المفيد نسولو راسنا واش نقدروا نصلحوا الحاجه القديمه اللي كانت عندنا، الا كانت مثلا ما خداماش، او لا نعاودوا يعني نستعملوها، او لا نتسلفوها الا كان الاستعمال ديالها محدود لواحد النهار او لا يعني لواحد ساعات قليله. هكذا كننتقلوا من استهلاك اللي هو تلقائي لواحد الاستهلاك اللي مبني على الحاجه والقيمه كذلك. فخصنا نحميو الاسره ديالنا من الثقافه ديال الاستهلاك، ونربيو ذاتنا كذلك على الاختيار اللي كيكون مسؤول، لان الذكاء ديال الاستهلاك ماشي هو اننا نشريو الحاجه اللي هي رخيصه ديما، ولا اننا نحرموا راسنا من داك داكشي اللي هو زوين وكيعجبنا، بل اننا نفهموا علاش كنشريو ونعرفوا شنو كنحتاجوا بالضبط، ونحسبوا الاثر ديال القرارات ديالنا على الميزانيه ديالنا وعلى حياتنا اليومية. فالتغيير كيبدأ بواحد الخطوات اللي هي بسيطة، يعني أننا نتوقفوا قبل ما نديروا داك الشراء الاندفاعي، وما نخدعوش بالتخفيضات، ونراجعوا المصاريف المتكررة، ونخططوا المشتريات قبل ما نمشيوا للسوق، والأهم نتعلموا أن التحكم في الاستهلاك راه ماشي حرمان كيف ما قلنا، بل هو حرية أكبر في أننا نختاروا كيفاش نستعملوا الموارد ديالنا، وشنو هي الأولويات اللي بغينا نعطيوها قيمة في الحياة ديالنا. والسؤال ديال هاد الفقرة مستمعينا الكرام، واش سبق لكم حتى انتوما كتشريو شي حاجات اللي هي نقولوا تحت تأثير ديال التخفيضات، أو لا بدافع أنكم تحسنوا المزاج ديالكم، وبعد اكتشفتوا أنكم ما كنتوش محتاجين لها، أو لا أشنو هي العادة اللي كتظنوا أنها كتساعد أكثر على الاستهلاك الواعي داخل الأسرة؟ هذا هو السؤال ديال هاد الفقرة هادي، وكيف ما العادة كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب اللي غادي يقدر أنه ينفعو يطور من الحياة ديالو. وما تنساوش مستمعينا الكرام، من دابا شوية غادي يكون معنا الدكتور جعفر فويمتيزي، الأخصائي في أمراض وجراحات الكلي والمسالك البولية والتناسلية، باش يتكلم لنا على موضوع مهم واللي كيخص يعني الرجال بالخصوص. غادي نتكلموا على دوالي الخصية والعلاقة ديالها بالعقم عند الرجال، فأشنو هي هاد دوالي الخصية، واش كل حالة كتأثر على الخصوبة، وإمتى كيكون العلاج ضروري، وشنو هي الخيارات المتاحة حسب كل حالة. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز العاشرة والنصف مستمعينا الكرام، ما دابا فغنخليكم مع شامة بنت السلطان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في ويكند الأسرة. إذن كيف ما ذكرنا سابقا العقم موضوع اللي كيبقى حساس بالنسبة للرجال، وأحيانا مجرد اكتشاف دوالي الخصية كيخلي الشخص أنه يدخل مباشرة في واحد الدوامة اللي ديال الخوف كيف ما كنقوله. واش هاد الدوالي هذه غادي تأثر على القدرة ديالو على الإنجاب؟ واش خاصو شي عملية؟ واش ممكن يولي أب بعد العلاج؟ هذه هي الأسئلة اللي كيبقى يطرحها بزاف الرجل اللي كيكتشف هذا المشكل ديال دوالي الخصية. ولكن الحقيقة أن الوجود ديال دوالي الخصية ما كيعنيش بالضرورة وجود عقم، كما أن العلاج ما كيكونش ضروري في جميع الحالات. لذلك اليوم غادي نحاولوا نفهموا الموضوع ببساطة، شنو هي الدوالي ديال الخصية، كيفاش ممكن تأثر على الخصوبة، وإمتى فعلا كتحتاج إلى تدخل طبي. وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، فمعنا اليوم وأنا فرحان بزاف نستضيف اليوم الدكتور جعفر فويمتيزي، أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، واللي جانا لنا اليوم من قنيطرة وهو معنا في الاستوديو. أهلا بك دكتور جعفر، وشكرا بزاف على التواجد ديالك معنا في ويكند أسرة.
1: أهلا سيدي محمد، كنشكرك على الاستضافة الكريمة، كنحييك وكنحيي المستمعين الكرام ديال برنامج ويكند الأسرة وديال ميدي أن راديو بشكل عام. الاختيار ديالك لهذا السوجي كان في محله، لأنه هذا السوجي كيقيس واحد الشريحة كبيرة ديال الناس، وأنا فرحان بزاف لأنه غنقدروا نناقشوا هذا السوجي، على الأقل يكون واحد التحسيس بالنسبة للناس، باش يكون واحد نظرة عامة على مشكلة دوالي الخصية واش هو مسبب مباشر ولا لا ديال العقم.
0: نعم، أهلا بك دكتور، كما قلت لك أنا فرحان بزاف أنك تكون معنا اليوم، وخصوصا هذا الموضوع هذا بغينا نتكلموا عليه باش نوضحوا أكثر، يعني الدوالي الخصية شنو العلاقة ديالها بالعقم. فقبل ما نبدأ، يعني كنسمع هذا المصطلح ديال دوالي الخصية كيتسمع بزاف، ولكن بزاف ديال الرجال ما كيعرفوش بالضبط شنو هو وشنو كيوقع. فأول حاجة نبداو بها هي شنو هي دوالي الخصية وكيفاش كتكون، واش ممكن تكون يعني عند شي راجل بلا ما يحس بها بأنها راه كاينه.
1: الو غسيدي، بالنسبه للدوالي الخصيه نديروا واحد المقدمه باش نشرح شنو هما الدوالي الخصيه. في الخصيه كيكونوا واحد الاورده هما العريقات اللي كيردوا الدم من الخصيه باتجاه القلب. الدم اللي ما فيهش الاكسجين غير اون سيرو 2، والدوالي الخصيه هما واحد انتفاخ ديال داك الاورده بسبب واحد المشكل في الصمامات اللي تيكونوا في داك الاورده. الصمامات اللي تيكون المهمه ديالهم هما يتغلقوا من بعد ما كيتدفع الدم باتجاه القلب، تيكون فيهم واحد المشكل ما كيكونش الاغلاق ديالهم بشكل محكم، وتيجي كيتجمع كيخلي ان الدم كيتجمع في داك الاورده. العدد ديالهم تيكون مختلف، ما كيكونش عدد فيكس، نقدروا نلقاو ما بين 3 حتى 7 هاد الاورده اللي تيكونوا. وهاد الدوالي تيقيس بالخصوص الخصيه الليسر في 80 حتى 90% ديال الحالات. علاش؟ لانه العرق ديال الخصيه في الليسر تيكون اطول، وتيكون كيتعاقد بواحد الشكل بيربوندوكولار بشكل عمودي مع العرق ديال الكلي الليسر، وهو اللي كيزيد الضغط في هاد العرق، وهذا الشيء اللي كيسبب لنا الدوالي تيكونوا بالخصوص في الجهه الليسر.
0: نعم.

0: الوغ هاد المشكل ديال الدوالي، شنو هما الاسباب اللي قدو يسبوه؟ دونك كاين اسباب اناتوميك اللي كما شرحت دابايا، ولكن باكو، لانه كتكون في الدوالي تيكون عندنا واحد انتفاخ اللي هو تيحس به الشخص، ديال واحد العريقات اللي تيكونوا فوق الخصيه، ماشي تحت منها، فوق الخصيه كيحس به واحد انتفاخ. وما بين المغالطات اللي شائعه انه واش السخونيه او لا درجه الحراره كتسبب الدوالي، الا درجه الحراره كتكون وهي واحد الفاكتور اللي كيزيد لنا الاحساس بالالام وبلي سامبتوم ديال الدوالي اللي غنتكلموا عليهم من بعد.
1: نعم دكتور، اكيد غادي نتكلموا على الاعراض وقتاش كيخصنا نديروا الفحص. غير قبل كنتكلموا كذلك على الخصوبه، يعني ملي كنقولوا الدوالي ديال الخصيه والعقم فكيبان كان العلاقه بيناتهم غادي تكون مباشره، ولكن يمكن على يعني على حسب ما شرحتي الامر ماشي بهذه البساطه هذه. فشنو هي العلاقه اللي كتكون بين الدوالي ديال الخصيه والخصوبه عند الرجال بالضبط؟ واش يعني كل راجل عنده دوالي ديال الخصيه يقدر كيكون معرض للإصابة بالعقم؟
0: لا، ما كاينش علاقة مباشرة بين العقم ودوالي الخصية، باتجاه العقم دوالي الخصية. باغ كونتخ دوالي الخصية من مسببات العقم عند الرجال، يعني شخص عنده دوالي الخصية ماشي بالضرورة غادي يكون عاقم أو لا عنده خلل في التحليل ديال السائل المنوي. والشخص اللي عنده العقم ماشي بالضرورة عنده دوالي الخصية. دوالي الخصية شنو كدير في مشكل العقم؟ دوالي الخصية، الخصيه اون جينيرال كتكون سبحان الله كاينه تحت من الجسد، ما دخلش في لاكافيتي ابدومينال، يعني درجه الحراره ديالها ما كتكون 37 درجه، كتكون ناقصه. دوالي الخصيه من المسببات انه كيطلعوا لنا درجه الحراره في الخصيه، يعني هذا الشيء اللي كيسبب انه يوقع واحد التلف ديال الانتاجيه ديال الحيوانات المنويه. بالاضافه الى ذلك كيكون واحد لو ستريس اوكسيداتيف، واحد الارهاق الاوكسيداتي بسبب هاد الانغلاق والانسداد في الاورده. وإضافة إلى ذلك قد يوقع لنا، لأنه خصنا نعرفوا بأن التستوستيرون كيتفرز في الخصية، يعني إذا كان مشكل في الحركة الدموية ديال الخصية فيقد هادشي يأثر على النيفو ديال التستوستيرون. وهادشي كله هاد لي فاكتور بثلاثة اللي ذكرت يقدوا يسببوا لنا العقم. ولكن دوالي الخصية كنأكد ماشي ضروري تكون مصحوبة بالعقم.
1: نعم، يعني خصها تكون تقدر تكون، ولكن ماشي ضروري تكون عندها علاقة بالخصوبة أو لا أنها تسبب العقم بالضبط. فنتكلموا على الأعراض ديال دوالي الخصية، لأن كما ذكرنا قبل بزاف ديال الناس ولا بزاف الرجال اللي يقدر يكونوا عندهم هذا المشكل ديال دوالي الخصية ولكن ما كيحسوش بها وما كيحسوش حتى بشي عرض، بينما ناس آخرين ولا رجال آخرين كيبان عليهم ألم وكيحسوا بأنه كاين واحد تقول ولا كيلاحظوا بأنه كاين واحد تغير في الحجم ديال الخصية. فشنو هي الأعراض دكتور اللي ممكن ترتبط بدوالي الخصية، وقتاش خاص الرجل أنه يحس بشي حاجة بحال هذه كيقول لا خصني نمشي ندير استشارة طبية؟
0: أنا غنهضر على شنو الأعراض ديال الخصية. ديال دوالي الخصية، الأعراض ديال دوالي الخصية هما باش نفسروهم كاين ثلاثة ديال الأعراض. الأولا هو واحد الآلام بسيط تيكون في أسفل الخصية ومصحوب بواحد الإحساس بأن الخصية كتقل على السيد، وواحد الآلام اللي كيطلع مع العرق ديال الخصية، خصوصا كما قلت في السابق في الخصية ديال الشمال. ثانيا كيقد يوقع لنا واحد المشكل انه الحجم ديال الخصية تيولي اصغر، النمو ديالها تيولي ابطا من الخصية اللي ما فيهاش الدوالي. وثالثا بزاف ديال الاشخاص اللي كيجيو كونسلتو على مشكل ديال الدوالي كيلقاوه من بعد ما كيديروا تحليل السائل المنوي بسبب تاخر الانجاب، كيلقاو واحد المشكل ديال في التحليله وكيجيو يقلبوا واش عندهم الدوالي الخصيه او لا. الوغ هاد هما لي سامبتوم، هادو هما لي كونسيكونس ديال ديال ديال ديال دوالي الخصيه. واش فوقاش خص السيد يخاف او لي كونسلتو؟ لا، كيكونسلتو جينيرالمون الاشخاص في ثلاثه ديال الحالات. الحاله الأولى هي أنه الشخص يكونسلتي على مشكل في تأخر الإنجاب بعد سنة بدون إنجاب، لأنه كان دولة تأخر الإنجاب يعني سنة بدون إنجاب والزوجين بجوج باغي يجيبوا أطفال، ما كانوش كيستعملوا موانع الحمل. المرة الثانية أنه في الحالة الثانية أنه تيحس بواحد كما قلت واحد الآلام، واحد التقلية أو لا واحد العريقات اللي تيكونوا منفوخين في الفوق ديال الخصية. هذوك العريقات في بعض الأحيان كيكونوا كلينيك، اللي قد هو الشخص اللي هو كيحس بالعريقات ديالو منفوخين وكيتكونفيرميوهم ملي كنقلبوا حنايا كنقلب عن طبيب تيكونفيرميو هادشي. ولكن بعض الاحيان ما تيكونوش واضحين للعيان، يعني واخا تنقلبوا تنطلبوا من الش...

شخص انه يدير واحد لي مانوفر بحال اللي يسعل او اللي يدفع، واخا هكاك ما تنقدوش نشوفوهم. وهنا كتجيو واحد التحاليل اخرى، واحد اللي كنقدو نديروهم باش نعرفوا هذا الشيء هذا، واحد لي زيماج اخرين. في الحاله الثالثه اللي هي واحد الحاله اللي هي نادره شي شويش، لانه

0: الخصية ديال ساك إلي راكوردي دو فاسون بيربوندكولير بشكل عمودي مع
1: نعم مرتبط.
0: مرتبطة بالعرق ديال بالوريد ديال الكلى ديال الكلي الشمال. وإذا كانت سي تيومور سرطان كبير ودخل لينا في الوريد فكنلقاو دواء الخصية كيتخنق داك العرق.
1: نعم.
0: هادو حالات نادرة، مي في بعض الأحيان إذا كانت السيد عنده واحد دواء الخصية في اليسار وعنده واحد ضعف ديال الشهية أو لا فقد الوزن أو شي حاجة، فمن الأحسن ما استحسناش الأطباء المشاكل اللي عارفينه كنديروا سكانير باش نتاكدوا بان ما عندوش او لا غير ايكوغرافي على الاقل باش نتاكدوا ما عندوش سرطان في الكلى ديال الشمال.
1: نعم نبقاو في التشخيص دكتور، يعني كيفاش كتقوموا بالتشخيص يعني هاد المشكل ديال دواري الخصيه وكتقيموا التاثير ديالها على الشخص، يعني كيفاش كيتشخصوا وشنو الدور ديال الفحص السريري؟ لان كما قلنا ولا كما قلت يا دكتور يعني ما الشخص ما كيقدرش في بعض الاحيان ما كيبانوش ليه، يعني التشخيص كيدار عن طريق التحليل ديال السائل المنوي على ما اعتقد.
0: الوغ سيدي، اولا التشخيص يكون كلينيك، التشخيص انه كنقلبوا الشخص في واحد لابوزيسيون اللي تيكون واقف ومن بعد ناعس، وتنطلبوا منه يدير لي مانوفر انه بحال اللي كيدفع بحال اللي كيزحم، او لا كنطلبوا منه انه يسعل يكح، وكنشوفوا واش هناك انتفاخ في الاورده اللي جايه فوق فوق فوق فوق الخصيه.
1: نعم.
0: الخصيه ولكن كما قلت لك سيدي في بعض الاحيان لانه الدواري فيهم ثلاثه ديال الكغاد، غاد واحد جوج حتى ثلاثه، في الكغاد جينيرالمون اللي تيكونوا طالعين شي شويه بحال ثلاثه او حتى كغاد جوج، فالتشخيص الكلينيكي تيبان لنا بين الاورده منفوخين. ولكن بعض الاحيان باش نتاكدوا كنديروا واحد الاشعه، واحد الاشعه اللي هي كتسمى ليكو دوبلير تيستيكولير، اللي هو كنشوفوا به العرض ديال الاورده، كنشوفوا به واش كاين رجوع ديال الدم في الوريد، وهذا الشيء اللي كيعطينا هاد لا كونفيرماسيون التاكيد ديال الدواري. باغ كونتخ فوقاش كنديروا التحليه ديال السائل المنوي، فهي تحليه السائل المنوي بصراحه كنديروها باش نشوفوا لا بريزون شارج، باش نشوفوا العلاج اللي غنديروا من بعد
1: ولا التاثير ديال الدواري على يمكن على الخصوبه.
0: وي هي باش كنشوفوا التاثير وكنشوفوا شنو غنديروا، واش هاد السيد خاصو يداوي على خاصو يتعالج ولا لا. تحليه السائل المنوي كنلقاو عنده الشخص كنلقاو عنده الدواري، كنطلبوا منه انه يدير واحد التحديده ديال السائل المنوي اللي تنقلبوا فيها على واحد لي بارامتر، واحد اربعه ديال لي بارامتر اساسيين اللي هما تنقلبوا على العدد ديال الحيوانات المنويه، تنقلبوا على الحركيه ديالهم، تنقلبوا على النسبه المئويه اللي عايشه، وتنقلبوا على النسبه المئويه ديال التشوهات. فهاد اربعه ديال لي بارامتر هما اللي تيأكدوا لينا واش كاين واش هاد الدواري الخصيه اثروا لينا على السائل المنوي ولا لا. غير واحد الفكره نحب نصحها لو سمحتي سيدي محمد، هو انه الدواري الخصيه كنقولوا عندهم علاقه بالعقم، كنفضل نقولوا عنده علاقه مع تحليل السائل المنوي.
1: نعم.
0: لانه الشخص ملي كتقول له عندك مشكل في السائل المنوي فهذا ما كاينش العقم، يعني كيكون هذاك لي بارامتر اللي عندك تكلمت عليهم تيكونوا ناقصين شي شويش، ماشي بالضروره الشخص عاقل.
1: يعني يقدر يتعالج.
0: يقدر يتعالج، وكاين الناس اللي اشخاص اللي تيكون عندهم هاد لي بارامتر ناقصين شي شويش يقدر يولد بدون انه يحتاج. شحال من شخص عندي مراته حملات وولد بهاد لي بارامتر ناقصين، يعني بارامتر ناقصين ما كيعنيش العقم بشكل نهائي سيدي.
1: نعم يعني حتى تحتاج العلاج، الا كان ممكن تكلموا على العلاج، يعني شنو كيفاش كيتعالجوا هاد الدواري ديال الخصيه. علما انه يعني طرحت هذا السؤال وفي نفس الوقت كنا عارف ان في المجتمع ديالنا بزاف ديال الرجال ما كيمشيوش انهم يكشفوا على هذا المشكل هذا، ولا كيحشموا انهم يمشيوا يشوفوا هذا المشكل ديال دواري الخصيه. فاذا كان ممكن نقربوا شويه للمستمعين ديالنا شنو هي الطرق المتاحه اللي كتعالجوا بها دواري الخصيه، وكيفاش كيتم يعني اختيار الطريقه المناسبه حسب كل حاله.
0: واخا سيدي غير نتكلم على واحد القضيه في الاول، حيت جبتي واحد شرحتي لواحد القضيه مهمه بزاف كنشكرك عليها، هي انه الرجال بعض الاحيان تيحشموا انهم يتكلموا على هذا المشكل هذا. فاللي كنبغي ناكد عليه سيكو دواري الخصيه كياثروا لنا على على على الخصوبه.
1: نعم.
0: ماشي على الفحوله، ماشي على الانتصاب، ما عندوش علاقه كاع بداك الشيء بالانتصاب. ولذلك فالشخص عنده دواري الخصيه ما كنهضروش كاع على المشكل ديال الانتصاب ولا العلاقات مع المدام ديالو. نجيو دابا شنو هما طرق العلاج وشكون بعدا الشخص اللي كيتعالج. ملي كنتكلموا كنقولوا بعدا لي تخوا سيمبتوم ديال لي كونسيكونس ديال نذكر بهم، اللي هو انه الالام، انه ضعف او لا التاثير على السائل المنوي، او لا الحجم الخصيه تيولي صغير. بالنسبه للالام هنا كيبقى واحد، انا بالنسبه ليا كاين واحد التفريقه بين لي ميدسان اورولوج، فكاين اللي كيقول بان الالم فهو انديكاسيون باش يفتح، ولكن انا بالنسبه ليا الا كان الالم انديكاسيون

0: الشخصيه. الا كانت الشخص عنده واحد العمل اللي كيطلب منه انه يبقى واقف مده طويله، فهنا بحال الناس اللي خدامين في الزملاء في الشرطه او لا في الدرك الملكي او لا، فهذا الشيء تاثر عليهم، تيخصو يكون هذا المشكل يتحل. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الم خفيف كندير لهم تحليل السائل المعنوي. الا كان تحليل السائل المعنوي ما فيها حتى شي مشكل، فانا كنفضل انه تنقول له نديرو ان سويفي تتبع، باش بهذه التحليله دو فاسون بيريوديك من 6 شهور على من سنه لسنه كنبقى نشوفها وكنشوف واش كاين. الا بقات التحليله مزيانه والالم ماشي شي حاجه، ماشي حيت الغالب الالم ما تيكونش الم كبير، تيكون بحال ان ديرونجمون، تنقول له من الاحسن ما تفتحش. من الاحسن ما تفتحش، لانه طونك تحيد السائل المعنوي ما فيهاش مشكل والالم ما مديرونجيكش في الحياه اليوميه ديالك وفي العمل ديالك، فمن الاحسن ما تفتحش. نجيو دابا لتحيد السائل المعنوي. ملي تيكون عندنا شي تاثير على السائل المعنوي، فهذاك بعض لي باغامتر كنقلبوا كما قلت كان العدد ديالهم اللي هو الاوليغوسبيرمي تيكون ناقصه، او لاستينوسبيرمي فيك يكون حركيه ناقصه، او النيكروسبيرمي تكون نسبه مئويه عايشه ديال الحيوانات المنويه اللي عايشه كتكون ناقصه اقل من 54%، او تيراتوسبيرمي نسبة التشوهات كتكون أكثر من 96%. فهنا تيكون عندنا تأثير على السائل المنوي. هنا كنقولوا من الأحسن الشخص أنه خاصو يفتح، من الأحسن أنه يفتح، وبعد الفتيح كنقدروا نعطيو أدوية أخرين باش نطلعوا هاد البارامتر هادو. دونك بالنسبة ليا، أما بالنسبة للمراهقين لي زادوليسون اللي عندهم ما بين 15 ل 19 سنة، فإذا كانت عنده هيبوتروفي تيستيكولير يعني الحجم الخصية صغير ماش بشكل كبير، فهو احسن انه يفتح الدوائر الخصيه.
1: نعم،
0: لانه ليبوتروفي تيستيكولير من غير ان غادي تاثر على السائل المنوي وعلى البارامتر اللي عندك دابا، تقد تاثر على التستوستيرون اللي هو كيتفرز من من من من, من الخصيه، وهنا تيولي عندنا مشكل من غير في المشكل في الخصوبه، تيولي مشكل في الفحوله.
1: نعم نعم نعم، واضحه دكتور. تكلمت على واحد الحاجه اللي يمكن اسمح لي انا غفلت عليها، واش دوالي الخصيه يقدروا يصيبوا اي واحد في اي سن كيف ما كان معين، او لا يقدر يعني بواحد السن معين عاد ممكن يجي هذا المشكل هذا؟
0: هو في 90% ديال الحالات او اكثر من 90% ديال الحالات دوالي الخصيه تيبانوا في سن المراهقه، تيبداو في سن المراهقه، تيبانوا في 13 14 15 سنه حتى 17 سنه. وداك الشيء علاش ملي كيجي عندي شي شخص اللي عنده دوالي الخصيه وكيكون عنده مثلا 35 عام 40 سنه وديجا عنده وليدات، فتنقول ليه ما كاينش علاش نمشي نقيسو فيهم.
1: نعم،
0: لانه طرق العلاج مع الاسف اللي غنتحدثوا عليها من بعد ما كاينش علاج بالدواء ميديكامون. نعم، ما كاينش. هذا هو مع الاسف المشكل اللي كاين، يعني العلاج يا اما كنعالجوا بالتدخلات غنتكلموا عليهم من بعد، يا اما ما كنعالجوش.
1: نعم نعم، كيفاش كيتم هذا العلاج التدخلات هذه؟
0: الوغ سيدي دابا اللي كاين لي ريكومونداسيون اللي كاينين هو انه العلاج تيكون بلا ميكروشيروجي. شنو هي لا ميكروشيروجي؟ هو انه كنديروا واحد الفتحه صغيره فوق الخصيه، فوق الخصيه في هذا في لا ريجون انغوينال، وكنديروا واحد الفتحه صغيره فيها تقريبا 4 حتى 5 سنتيم، وتنديروا الميكروسكوب وكنبداو نسدوا داك العريقات اللي من فوخيل، الاورده اللي من فوخيل كنبقاو نسدوهم وحده بوحده بالميكروسكوب باش ما نغفلوا على حتى شي حاجه. الميكروسكوب كيساعدنا في هذه القضيه، ولكن سورتو المساعده اللي كيقدم لنا الميكروسكوب انه كيكون واحد لي لافاتيك، واحد العريقات اخرين غير دمويين كنجنبوا ان نقيسوهم. علاش؟ باش الالم ما يبقاش اكثر، وباش ما يبقاش واحد انتفاخ بوست اوبيراتوار من بعد العمليه. كاين القسطره هنا غنتكلم عليها، كيديروها لي كونفرير فاسكولير ديالنا، الاصدقاء الجراحه ديال العروق. فهي اصلا كدار في طريقه القسطره، كدار في كاع الاورده وكاع العروق، ماشي غير بالنسبه للدوالي فهما كيديروهم. وهي بالنسبه ليا قلتها في لي ريكومونداسيون، كدير اون دوزيام اتونسيون في الحاله الثانيه فوقاش، خصوصا الا كان الشخص ديجا فتح على دوالي خصيه وما قدش نعاودو نفتحو لهم، او بقاو ما تفتحش بشكل المطلوب وبقاو رجعات ليه، او بقى عنده شي عريقات ما تسدوش، او لا في بعض الاشخاص اللي تيكون البنج ديالهم صعيب، تيكون عندهم مشكل في البنج. البنج الكلي ولا البنج الغاشي انستيزي، فهنا كنقدو نوجهو هذا السيد انه يدير القسطره. فهادو هما جوج ديال الطرق اللي كاينين. كاين واحد الطريقه اخرى اللي هي لا سيليوسكوبي، لانه كندخلوا بالمنظار في البطن وما تنسدوش هذيك العريقات اللي من فوقين، بل كنسدوا الوريد الكبير اللي ما جاي كما قلت لك ما بين الكيلي والاوغيده الصغار ديال الخصيه، كيتسد هذاك كامل. هذيك في الترتيب ديال ريكومونداسيون جايه في 3 بوزيسيون، لانه كيف ما كانت كتكون بلوز انفازيف، واخا

0: دي غوش شقوق صغيره في البطن، ولكن خاصها تخدي كلي، خاصها نفخ البطن بالسي او 2، يعني كتكون بلو انفازيف.
1: نعم واضح دكتور. في الأخير غادي نطلب منك غير واحد نصيحة ولا كلمة أخيرة لأي مستمع كيسمع لنا الصباح عنده هذا المشكل ديال دواري الخصية، إيش نخصو يدير، كيفاش خصو يتعامل معها، ونطمنوه بأنه راه ممكن مثلا يوقع الحمل بعد العلاج اللي تعالج المشكل، وأنه يقدر مثلا مع الزوجة ديالو يوقع عندهم الحمل بلا ما يحتاج أنه يعالج هذا المشكل هذا، باش نعطيو بعض نصائح للمستمعين ديالنا الصباح.
0: الوغ الميساج اللي بغيت ندوزها ترافيغ فوا سيدي محمد هو انه الا كانت الدواء اللي خصيه في البدايه تحس بها الشخص في البدايات ديالها من الاحسن يكونسلتي في البدايات. علاش؟ لانه كل ما تعطلنا كل ما تاثير على السائل المنوي تيكون كثر. نبغي نهضر هنا نفتح واحد البارونتيز، هو انه من بعد ملي كيكون تاثير على السائل المنوي واخا تنفتحوا راه ما كننتظروش واحد لي ريزولطا اللي كيكون سبيكتاكولير، كنتسناو يعني لانديكاسيون ديال الافتتاح هو انه باش نحبسوا هذاك التاثير وداك الديغراداسيون ديال لي بارامتر السائل المنوي. من بعد عاد كنشوف واش كاين تحسن تلقائي ديال السائل المنوي او لا خاصنا نعطيو ادويه اخرى، مكملات غذائيه، منشطات، باش يطلعوا هذوك لي بارامتر. دونك كل ما كونسلتا قبل كل ما تيكون الامر احسن. وحتى وكان هناك تاثير كبير على على على هنا كنبغي نطمن الاشخاص اللي عندهم مشكل كبير في السائل المنوي بسبب دواري خصيه او لا بدون بسبب اسباب اخرى، فهنا كاين بغي نطمنهم بان كاين واحد التقنيات باش المساعده على الانجاب، سواء ناسيميناسيون انترا يوتيرين، سواء الاطفال الانابيب في كونسيون ان فيترو او ليكسي ناسيميناسيون انترا سيتوبلازميك سبيرماتوزويد. فكاين واحد التقنيات اخرين بزاف اللي كيقدروا يساعدونا على الانجاب. غير هما كل ما كانت الواحد كشف مشكل مبكر كل ما قد ما يحتاج لهادشي كله باش باش باش يجيب وليدات.
1: نعم واضح دكتور، وكنتمنوا دائما الصحه والسلامه للجميع. فشكرا لك بزاف دكتور جعفر فهمتيزين، ذكر أنك أخصائي في أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية والتناسلية. شكرا لك بزاف على تواجدك معنا وعلى التوضيحات اللي قدمت لنا هذا الصباح.
0: شرف لي، كنشكرك بزاف على الاستضافة الكريمة، وكنت من نهار مبروك وسعيد للمستمعين ميدي أن راديو الويكاند الأسرة.
1: شكرا جزيلا دكتور جعفر. وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع، ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. وشكرا لكم بزاف حيت كتختاروا ميديا باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا لتوفيق الشري اللي كان في الإخراج ديال هذا العدد. نتلاقاو في الويكند الجاي إن شاء الله مستمعينا الكرام. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف، هذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. 12 قتيلاً ومئات الجرحى في هجوم للمتمردين الحوثيين على مطار الرياض الدولي. الحوثيون يصعدون ويحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية، والعالم يندد بالاعتداء السافر لوكلاء إيران على المملكة السعودية. مشاورة تشكيل حكومة المغربية المقبلة تستمر بعد نحو أسبوعين من تعيين فاطمة الزهراء المنصوري في رئاستها. الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية يفتح باب العودة إلى الحكومة ويوكل كاتبه الأول إدريس لشجر بالتفاوض. موريتانيا والحكومة الجديدة لولد أجاي 29 وزيرا مع تغييرات تطال الدفاع والداخلية والطاقة وسط رهان على تحسين الخدمات العامة وتشغيل الشباب. إسبانيا وسباق الانتخابات التشريعية المبكرة، الحملة الانتخابية في يومها الثاني وسط أجواء مشحونة اجتماعيا واستقطاب سياسي متصاعد بين أحزاب اليسار واليمين. خطوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين تتزايد عالميا. تركيا تنضم إلى الركب اعتبارا من فاتح نوفمبر القادم، وتلزم الشركات بالتحقق من الأعمار ومنع الخدمات ذات التأثير الإدماني. كرة القدم الأوروبية في الصفحة الرياضية للمنتصف، برشلونة يواصل بدايته القوية في الليغا بفوزه الثامن تواليا، وقمة قوية مرتقبة اليوم في البريمير ليغ بين ليفربول والمتصدر مانشستر سيتي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. بعد فاصل قصير يأتيكم برنامجكم ليسانسييل وحوار جديد صريح وعفوي مع مهدي جزيري، ابقوا معنا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع أسرته لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ودائما ما يجد عذرا عن التواصل الصوتي. ارتابت الأسرة في الأمر، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المشرقية، فانتقلت إلى طنجة بحثا عن عبد الغفور لامير. عبد الغفور حينها كان قد تبخر ولم يعثر لجثته على أثر. هل جرفت جثته أمطار الخريف مثلما ادعى إبراهيم سينان المتهم بقتله والتنكيل بجثته، أم أن عبد الغفور ما زال حيا يرزق مثلما يشهد بذلك بعض الشهود الذين تواصلوا معه بعد تاريخ اختفائه المفترض، أم أن شخصا ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي؟

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجه بعدها إلى حد الغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم، إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها، كان يظنه مغشيا عليه فقط. ثم ذهب إلى حال سبيله. كان الوقت مظلما وماطرا. في الغد رافق خالد زكي إبراهيم فعلا لشراء وسائل الحرق التي زعم بأنها من أجل ذبح خروف في حد الغربية، لكنه لا علم له بغير ذلك. من جهته أكد المتهم الأول إبراهيم سينان، أكد تصريحاته لدى الضابطة القضائية، ومفادها بأن عملية حرق جثة عبد الغفور لامير بدأت في 11:30 ليلا. كان الحريق ملتهبا، وتواصلت ألسنة اللهب إلى قبيل آذان الفجر. تم وضع الحجارة والفحم في أسفل الحفرة قبل وضع الجثة التي تم إحراقها بالشاليم، واستخدم الساطور والمنشار لتكسير ما تبقى من العظام قبل إفراغ الماء القاطع لتذويب ما تبقى. ومع بدء هطول المطر وبزوغ ضوء الفجر غادر المكان. توجه إلى منطقة تهدارت حيث تخلص من كل الأدوات برميها في البحر. وفي صباح اليوم الموالي توجه إلى منزل الضحية وقام بفتح الباب بواسطة المفتاح الذي استولي عليه بعد قتله، فتحوز على مجموعة من الوثائق والعقود والشيكات البنكية التي احتفظ بها المواطن المصري، الذي احتفظ أيضا بالهاتف الخاص للضحية، وظل يتواصل مع أسرته عبر تطبيق الواتساب. وعند مغادرتهم الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه.
أصر المتهم الثاني المواطن المصري، أصر على براءته من كل ذلك في كل مراحل التحقيق من الشرطة إلى المحكمة، وأكد بأن العملية مثل ما يصورها المتهم الأول غير منطقية ولا يمكن حدوثها ويستحيل تخيلها، فيما طالب دفاعه استدعاء حارس العمارة التي يقطنها موكله والذي أدلى بإشهاد يؤكد فيه

يذهب لصلاة الفجر ويعود منها، فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة القتل مختلقة، وبأنه وخالد زكي لم يقتلا أحدا، وأن هناك شخصا آخر طلب منه بأن يقوم بتوريط خالد زكي في هذه القضية مقابل أموال طائلة، وأنه سيوكل له محام يخرجه من هذا الملف بدون طائلة، إلا أن الموضوع تعقد وخرج عن السيطرة. وأضاف أحد السجناء الثلاثة في إشهاده بأن سينان طلب منه أن يذهب إلى المصري ويبتزه في مبلغ مالي مقابل الإدلاء بالحقيقة وتبرئته أمام المحكمة. كما ذكر الدفاع بأن هناك شهودا شاهدوا الضحية في الدار البيضاء بعد تاريخ وقوع الجريمة، وبأن موكله لا دافع له لقتل الضحية لكونه ميسور الحال، وأن الآثار الموجودة لا تثبت وقوع الجريمة، مضيفا بأن موكله مصري الجنسية، ولو ارتكب الجريمة فعلا لكان قد غادر المغرب، لكنه ظل يزاول أعماله بشكل اعتيادي إلى أن ألقي القبض عليه. وتسأل لماذا لم تستمع المحكمة لشهود النفي ولحارس العمارة التي يسكن بها موكله مع الرجوع للكاميرات لإثبات وجوده في منزله أثناء حدوث الواقعة. لم يقتنع التحقيق بادعاءات خالد زكي لكونه لم يدلي بأجوبة مقنعة في مواجهة القرائن التي يواجه بها، مثل تعرف الجار عليه بعدما شاهده يغادر شقة الهالك رفقة المتهم الأول، ومثل تنقيط السيارة التي غادر على متنها والتي تبين بأنه هو من قام بإيجارها من وكالة لكراء السيارات في الدار البيضاء. كما تعرف عليه صاحب سيارة الجر الذي أكد بأنه هو من طلب منه نقل سيارة الهالك إلى منزل في حد الغربية بعدما لحقها عطب بالعجلة الأمامية، وأنه هو من أدى ثمن تلك الخدمة. كل ذلك فضلاً عن تعرف أرباب المحلات التجارية عليه رفقة المتهم الأول لدى اقتنائهما لقنينتي الغاز الكبيرتين ولكمية الفحم الخشبي وللمنشار والشالم وقنينات الدوليو وقنينات الماء القاطع. أدرجت القضية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعدة جلسات لتجهيزها مصدريا، وفي آخر هذه الجلسات تقدم دفاع المتهم الثاني خالد زكي بدفوع شكلية وطلبات اعتبرها أولية، مثل استدعاء حارس العمارة والشهود المعتقلين في سجن طنجة، كما التمس استدعاء الخبيرة التي أنجزت الخبرة الجينية باعتبار أن نسبة التطابق بين الحمض النووي للهالك والحمض النووي لشقيقه وابنه لم تتجاوز 50%، وبالتالي فليست حاسمة بنسبة 99% المفترضة في القضايا الجنائية. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعناصر الجريمة وبضروع المتهمين معا في ارتكابها، فقضت في شتنبر عام 2022 بتأييد القرار الابتدائي المحكوم.

المحكوم عليه ما فيه بالإعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص ولإحراق جثته وللقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل، كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم لفائدة ذوي حقوق الهالك. تقدم دفاع المواطن المصري خالد أحمد زكي بالطعن لدى محكمة النقض لكون الحكم لا يرتكز على أساس قانوني ولكونه ينعدم التعليل، وذلك لسببين: أولاً عدم استدعاء الشهود وضمنهم السجناء 3 وحارس العمارة والخبيرة التي أجرت التحاليل الجينية، وثانياً لكون الحكم المطعون فيه يعتمد على تصريحات متهم آخر باعتبارها حجة ودليلا على ثبوت ونسبة الأفعال موضوع المتابعة. ومن جهته تقدم دفاع المواطن المغربي إبراهيم سينان بطلب الطعن لدى محكمة النقض، محكمة النقض التي ركزت هنا على مبدأ تفريد العقاب إذا تعدد المتهمون، لأن التداول في ظروف التخفيف في هذه الحالة يتم بالنسبة لكل متهم على حدة. وبما أن غرفة الجناية الاستئنافية كانت قد ارتأت عدم تمتيع المتهمين معا بظروف التخفيف نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، فهذا يشكل خرقا لمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي وخرقا لمقتضى المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، لكن على أن تكون مشكلة من هيئة أخرى. أحيلت القضية إذن من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتشكلت هيئة قضائية أخرى للنظر في الملف، وتداولت في ظروف التخفيف لكل متهم على حدة. فكان القرار أن أيدت الحكم الابتدائي والاستئنافي القضيين بالإعدام في حق المتهمين إبراهيم سينان وخالد أحمد زكي، وذلك بنفس لائحة الاتهام: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية، واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، وإحراق جثته والقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل.

0: وفي خضم الليل والمطر تبخر عبد الغفور لامير، تبخر جثته وتبخر أثره، ولم يبق في هذا الملف سوى الاعتراف، اعتراف المتهم الأول بكونه سيد الأدلة. لكن السؤال، ماذا عن الشهود الذين أكدوا بأنهم رأوا الهالك وتواصلوا معه بعد التاريخ المعلن عن اختفائه؟ هل تكون هناك عقول أخرى لهذه الجريمة؟
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا، كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.

0: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
3: في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوب الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع سحب متفرقة واحتمال أمطار محلية، فيما تصل إلى 28 درجة في نواكشوط مع احتمال نزول أمطار متفرقة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يتوقع أن تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، و31 في دكار، 33 درجة في واغادوغو، و 32 درجة في دار السلام مع احتمال تشكل سحب رعدية محلية في بعض المناطق.
2: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
4: أهلاً بك محمد. إلى عناوين المنتصف: اثنا عشر قتيلاً ومئات الجرحى في هجوم للمتمردين الحوثيين على مطار الرياض الدولي. الحوثيون يصعدون ويحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية، والعالم يندد بالاعتداء السافر لوكلاء إيران على المملكة السعودية. مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تستمر. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفتح باب العودة إلى الحكومة ويوكل كاتبه الأول إدريس لشجر بالتفاوض. موريتانيا والحكومة الجديدة لولد أجاي 29 وزيرا مع تغييرات تطال الدفاع والداخلية والطاقة وسط رهان على تحسين الخدمات العامة وتشغيل الشباب. إسبانيا وسباق الانتخابات التشريعية المبكرة، الحملة الانتخابية في يومها الثاني وسط أجواء مشحونة اجتماعيا واستقطاب سياسي متصاعد بين أحزاب اليسار واليمين. خطوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين تتزايد عالميا، تركيا تنضم إلى الركب اعتبارا من فاتح نوفمبر القادم، وتلزم الشركات بالتحقق من الأعمار ومنع الخدمات ذات التأثير الإدماني. كرة القدم الأوروبية في صفحة الرياضية: برشلونة يواصل بدايته القوية في الليغا، وقمة قوية مرتقبة اليوم في البريمير ليج بين ليفربول والمتصدر مانشستر سيتي. نسيل العرض الإخبارية من العربية السعودية. 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح سقطوا عصر أمس في هجوم جديد للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. اعتداء جديد على ذات البنية التحتية المدنية في بحر هذا الأسبوع، سبقه بساعات هجوم على محيط مطار الدمام، وأعقبه تحذير صريح من ميليشيا الحوثي لشركات الطيران الدولي والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. في المتابعة محمد بن عبو.
3: هجوم دام تعرض له مطار العاصمة السعودية الرياض في تطور أمني ألقى بظلاله على الأوضاع داخل المملكة ودفع إلى اتخاذ تدابير احترازية شاملة.

0: انتقلت المؤسسات التعليمية وحركة التنقل الجوي، وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، إجراء هو ثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. التحالف بقيادة السعودية من جانبه كثف غاراته الجوية دعما للقوات الحكومية اليمنية التي أطلقت هذا الأسبوع هجوما واسعا لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون. عن طبيعة الرد وأهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف، يقول عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني:
1: هذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة، فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت هيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية.
0: هذه التطورات بحسب مراقبين تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع امتداد تداعياتها إلى الإجراءات الأمنية وحركة الطيران والتعليم في السعودية، وسط ترقب لمآلات العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
2: الهجوم الدامي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أثار موجة إدانات دولية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وصفت الهجوم بالتصعيد الخطير، معتبرة أن هجمات وكلاء إيران تزعزع استقرار خطوط النقل والطاقة وتدفع المنطقة نحو دوامة من العنف. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بغير المقبول، معلنا عزمه التحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. نفتح الآن صفحة النبأ المغربي بمفاوضات تشكيل الحكومة المغربية المستمرة قبيل انقضاء أسبوعين على تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها. وافق أمس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، وأوكل الكاتب الأول للحزب إدريس لشجر بالتفاوض حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته المنصوري. ومع موقف المجلس الوطني لحزب الوردة والإشارات الإيجابية التي سبقته لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، عاد إلى الساحة السياسية المغربية مصطلح الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم الأحزاب الثلاثة. فهل فعلا نحن أمام عودة للكتلة في المشهد السياسي المغربي؟ وما سيناريوهات الدخول المرتقب للأحزاب الثلاثة في تحالف حكومي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة؟ أسئلة يجيب عنها عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اتصل به أيمن الأحمد.
3: ما يسمى بالكتلة لم يعد له وجود على أرض الواقع، لأن هناك تباعد كبير حدث بين كل مكوناتها، وبالتالي لا يمكن لهذه الأحزاب أن تنهل من مشروع كان يروم إحداث تحول على مستوى الماضي. الأحزاب التي كانت تنتمي إلى ما يسمى بالكتلة يتدخل بشكل انفرادي ومنفرد، وكل حزب يدخل بطموحات أساسية مختلفة عن حزب آخر. الآن الأحزاب التي تقول بالإصلاح ستصلح ماذا؟ هل هو برنامج يقوم على محتوى؟ وهذا البرنامج الذي يقوم على المحتوى، هل يستطيع حزب واحد أن يفرض رأيه علما أن نتائجه في الانتخابات كانت نتائج تراجعية مقارنة مع الانتخابات السابقة؟ وبالتالي كل هذه الأمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد أن تحلل بشكل أساسي وبشكل منطقي وبشكل موضوعي. رغبة الحزب في الدخول إلى الحكومة هي رغبة بطبيعة الحال مرتبطة بما هو ذاتي، ولكن على الحزب أن يدرك بأن دخوله سيكون مرتبطا بنتائج صناديق الاقتراع. معنى ذلك أنه لن تكون له نفسه يعني المكان التي هي للأحزاب التي حصلت على أغلبية.
2: قبل مغادرة المغرب نتج إلى إقليم الحوز، حيث مكنت التعبئة المكثفة للسلطات المحلية ومصالح التجهيز من إعادة فتح مختلف المحاور الطرقية والمسالك القروية التي أغلقتها السيول والأمطار الرعدية الأخيرة. أسفرت التدخلات الميدانية عن استعادة حركة السير الطبيعية على الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وترودانت.

0: الطرق الإقليمية بمناطق أوريكا وأسني وإمليل بعد إزالة الأتربة والانهيارات الصخرية، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع عن قرب لتأمين سلامة مستعملي الطريق. الآن إلى موريتانيا، حيث أعلنت أمس الرئاسة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي الذي أعيد تكليفه بعد استقالة حكومته السابقة. وتضم التشكيلة الجديدة 29 وزيرا ووزيرا منتدبا، وتجمع بين استمرار عدد من المسؤولين في مناصبهم وتغييرات في حقائب أساسية. حكومة ولد أجاي الجديدة تنتظرها تحديات عدة تتقدمها معالجة تداعيات أزمة الكهرباء وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكوين الشباب وتشغيلهم. من نواكشوط التفاصيل مع مراسلنا الشيخان والسيدي.
1: إعلان الحكومة الموريتانية أسفر عن خروج 10 وزراء من أبرزهم الداخلية والدفاع والطاقة، فيما دخل الحكومة 10 آخرون واحتفظ 19 بحقائب وزارية. وبهذه التشكيلة يرى الوزير الأول المعين المختار ولد جاي أن الحكومة الجديدة ستكون في تطلعات المواطن الموريتاني.
2: وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة، هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على خلق ديناميكية وأمل حقيقيين في التكوين وفي التشغيل وفي الإشراك وفي التمكين لشبابنا في المدن وفي الأرياف.
1: الحكومة الموريتانية تأتي عقب أزمة الكهرباء التي عرفتها نواكشوط، وما كشفه التحقيق في حريقي محطتين للتحويل الكهربائي من اختلالات على المستويين الفني والإداري. المحلل السياسي بشير بابانا في تصريح لإذاعة مدياه:
3: بعيدا عن الأسماء والتوازنات السياسية، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة لن يكون في فقدتها وحدها، وإنما في قدرتها على الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات ومن الخطاب السياسي إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
1: الحكومة الجديدة هي ثاني حكومة للوزير الأول ولد جاي، وهي سادس حكومة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله مقلد السلطة أغسطس 2019. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
0: الملف السياسي للمنتصف يقودنا إلى الضفة الشمالية للمتوسطي إلى إسبانيا. الحملة الانتخابية لتشريعية المبكرة في يومها الثاني والأجواء اجتماعيا مشحونة. المتظاهرون في مدريد يواصلون اعتصامهم في ساحة بورتا ديل سول احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في تحرك اكتسب زخما بعد وفاة ماري كارمين أباسكال. أبرز نقابتين عماليتين في البلاد تعزز التعبئة في أفق الإضراب العام الذي دعت إليها في 11 من نوفمبر القادم للضغط من أجل تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن ورفع الأجور. وعلى خلفية هذا الملف الاجتماعي الحارق، تواصلت حدة الاستقطاب بين اليسار واليمين، إذ تعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بتعزيز حماية المستأجرين ومواجهة المضاربة العقارية، بينما يسعى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو بكل الوسائل إلى الظفر برئاسة الحكومة بعد إخفاقه في تشكيلها عام 2023. أجواء التنافس الانتخابي المحموم في هذه الحملة ينقلها لنا من مدريد محمد الروين، الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني، اتصل به أيمن الأحمد.
4: هناك التبادل لعنف لفظي واضح، خصوصا من جانب المعارضة، من جانب الحزب الشعبي. سيد بيدرو سانشيز قال هناك مالا إدوكاثيون من طرف الحزب الشعبي، هناك طبعا يشير إلى الكلمات النابية التي أدلى بها الحزب الشعبي. نحن نعيش سياق محموم والأحداث تتوالى، طبعا في ظل أزمة سكن، وقد أشار إليها سيد بيدرو سانشيز، قال على أن إسبانيا تحتاج إلى حل مشكلة السكن، إسبانيا تحتاج إلى مزيد من الحقوق الاجتماعية، ذلك إسبانيا تحتاج إلى الإشتراكيين وإلى اليسار لكي يحكم من جديد. الحزب الشعبي من جهته من مدريد سيد نونيز فيخو قال الأول تغيير الحكومة، خصوصا هناك استطاعت الرئيس يؤكد أنه بالفعل أن الإسبان يريدون تغيير الحكومة. طبعا السياق فيه توتر كبير، يصعب إلى حد كبير تكهن بالنتائج، وإن كان أن الشارع يميل إلى كفة اليسار، لأنه بيدرو سانشيز تقدم بمرسومي سكن تم إسقاطهما من طرف المعارضة، أعاد تقديمهم من جديد، أكيد أنه سيتم تمريرهم من طرف اللجنة الدائمة على مستوى البرلمان، لأن البرلمان لا يقف سيشتغل، هناك أغلبية لصالح بيدرو سانشيز على مستوى هذه اللجنة داخل البرلمان. أعتقد هذا الجانب القانوني المرتبط بالسكن سيخدم بيدرو سانشيز، الشارع يميل إلى بيدرو سانشيز على حساب اليمين، لكن ننتظر الأيام المقبلة ما ستفرز عنه من معطيات أخرى ومتغيرات أخرى.
0: في مدينة سبتة المحتلة أخلت السلطات اليوم آخر مخيم كبير للمهاجرين قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته إلى المدينة. الزيارة تسجل في خضم الأزمة السياسية المستمرة في إسبانيا على خلفية تدبير ملف الهجرة عقب تدفق آلاف الأشخاص على الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي قبل أن يعود معظمهم طوعا. وقد تمت إقامة هذا المخيم لاحتواء وضعية لا إنسانية للعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين ظلوا في المدينة بلا مأوى ولا غذاء ولا رعاية. تباعا دول العالم تلجأ إلى تحجيم الانغماس الإدماني للقاصرين في دهاليز وسائل التواصل الاجتماعي. تركيا أعلنت أمس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويلزم القانون المنصات باتخاذ تدابير تقنية وإدارية للتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين، كما يمنع تقديم خدمات يحتمل أن تحدث لديهم سلوكا إدمانيا. من أنقرة التفاصيل في روبورتاج مراسلنا يوسف الأمجد.
5: حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي أبرز الدوافع وراء تشديد تركيا القيود على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق توازن بين حماية القاصرين وحقهم في الاستفادة من التكنولوجيا. آلية القرار تحدثون عنها راضية سزر عضو اللجنة البرلمانية لحماية الأطفال.
6: نسعى لحماية الأطفال دون سن 18 من المحتويات الضارة من خلال أنظمة تصفية المحتوى، وهذا يشمل أيضاً الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي قد تشكل خطراً عليهم. سنخصص أيضاً شرائح اتصال للأطفال تتيح لنا حمايتهم بشكل كامل من المحتويات الضارة.
5: القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ تطبيقه في الأول من نوفمبر المقبل عبر التحقق من العمر باستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية دون مشاركة بيانات الهوية الشخصية مع المنصات. أما الحسابات القائمة فتمنح مهلة حتى نهاية مارس المقبل للتحقق من أعمار أصحابها، بينما ستخضع الفئة بين 15 و18 لقيود على المحتوى والخصوصية.
7: كأم فأنا مع هذا القرار الذي أعتقد أنه سينال إعجاب كل الآباء والأمهات. أتمنى أن يبدأ تطبيقه في أسرع وقت ممكن.
8: هناك جانب إيجابي لهذه المنصات أيضا، وليست الأضرار فقط. منعها بالكامل عن الأطفال سيعيق نموهم وحتى مواكبتهم لتطورات المجتمع والعالم، لذلك لا أرى هذا القرار صائبا.
5: وبين التأييد والتحفظ سيكون التحدي أمام السلطات التركية ضمان التزام المنصات بالقيود الجديدة ومدى قدرتها على منع التحايل على أنظمة التحقق من العمر. لميديان يوسف الأمجد، أنقرة.
0: الآن إلى صفحة الرياضية للمنتصف. برشلونة يواصل بدايته القوية في الليغا بفوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة. وفي إنجلترا قمة قوية مرتقبة اليوم بين ليفربول والمتصدر مانشستر سيتي، وتفاصيل معك وديع أحدي.
9: لا أحد يبدو قادراً على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي لواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنواناً لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات حتى مع اعتماد فليك على سياسة تدوير. والأهم من هذه الثلاثية أن برشلونة عادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، إنجاز لم يسبق أن حققه سوى فريق تاتا مارتينو في موسم 2013-2014. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشاق على فياريال بهدف دون رد، بيد أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد حقق حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا ضد ليدز يونايتد بهدف لواحد ليعادل رصيد النقاط مع السيتي. الأخير يلعب اليوم قمة مثيرة ونارية ضد مضيف ليفربول، مواجهة تأتي في ظل المتابعات القانونية ضد السيتي. قمة الجولة السادسة من البريمير البريمير ليج تنطلق في تمام الساعة 3:30 بعد الزوال.
0: شكرا لك وديع. نشرة منتصف النهار انتهت، ولكن رحلتنا الإخبارية المنتصف متواصلة، ستبقى مع مستمعينا في جولتنا الأسبوعية لقراءة الصحف الرياضية وأبرز ما ميز هذا الأسبوع. كان ملف جلسة الاستماع أمام الطاس بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، وأيضا التصريحات الأخيرة لرئيس الكاف باتريس موتسيبي. إليك وديع أهدي.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة المغربية والدولية الرياضية. نفتتح جولتنا مع صحيفة المنتخب المغربية التي أوردت في متابعتها لملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تفاصيل جديدة بشأن النزاع بين المغرب والسنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي. وعنونت صحيفة المنتخب بعد موادها بتطورات الملف القانوني في وقت انعقدت فيه جلسة الاستماع بمدينة لوزان السويسرية يوم الخميس الماضي للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة المنتخب أن الطاس لن تعيد محاكمة المباراة النهائية من جديد، بل ستنظر فقط في قانونية القرار الذي اتخذته الهيئة القارية. كما نقلت توضيحات قانونية بشأن طبيعة الملف الذي يتمحور حول الطعن في قرار اعتبار السنغال منهزمة بثلاثية مقابل منح اللقب للمغرب. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي يحتاج إلى بعض الوقت، وأن الهيئة التحكيمية ستدرس دفوع الأطراف قبل إعلان حكمها، وبذلك سيبقى ملف التتويج المغربي مفتوحا إلى حين صدور القرار النهائي. من صحيفة المنتخب إلى صحيفة البطولة الإلكترونية التي عنونت خبرها الأبرز باعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بداية من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وأوردت البطولة أن سامسون أدمو الأمين العام المؤقت للكاف أكد اعتماد التقنية في هذه المرحلة من المسابقتين في خطوة تروم تعزيز نزاهة المنافسات والحد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، لكن كما توضح المعطيات المرتبطة بالمشروع فإن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بجاهزية الملاعب وتوفير التجهيزات والأطقم التقنية اللازمة لضمان تطبيق التقنية بصورة متكافئة. نواصل جولتنا هذه المرة مع صحيفة إسبريس التي سبق أن سلطت الضوء على الجدل الذي رافق قرار الكاف تغيير دورية تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من سنتين إلى 4 سنوات ابتداء من المرحلة التي تلي نسخة 2028. لكن بحسب إسبريس وفي تطور جديد، عاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يوم الجمعة الماضي ليفتح الباب أمام مراجعة هذا التوجه بعدما أعلن أن الكاف تدرس إمكانية العودة إلى تنظيم البطولة كل سنتين. ويعيد هذا تصريح النقاش للواجهة بشأن مستقبل المسابقة القارية التي تمثل أحد أبرز المواعيد الكروية في إفريقيا، سواء من حيث قيمتها الرياضية وعائداتها التجارية، وبين ضغط الرزنامة الدولية ومصالح الاتحادات الإفريقية يبقى السؤال مطروحا، هل تتراجع الكاف عن نظام ال4 سنوات أم تتمسك بإعادة هيكلة مسابقاتها وفق التصور الذي أعلنته سابقا. إلى الصحافة الدولية والبداية من إسبانيا، حيث عنونت صحيفة ماركا خبرها بفتح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا بحق كريستيانو رونالدو عقب مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي في 30 شتنبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط قررت إخضاع اللاعب لإيقاف احترازي مؤقت مع منح المسطرة طابع الاستعجال في انتظار استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي. وتعود القضية بحسب ماركا إلى الخلاف الذي نشب بين قائد المنتخب البرتغالي والمدرب خورخي جيزوس بعد عدم إشراك رونالدو أساسيا في مواجهة النرويج رغم إحماه لفترة طويلة قبل أن تتطور الأمور ويغادر اللاعب تجمع المنتخب. وأضافت ماركا أن رونالدو نشر توضيحا بشأن الواقع أكد فيه أن تصرفاته ينبغي أن تخضع للمساءلة وأنه مستعد لتقبل العقوبة التي قد تصدر في حقها. نختم جولتنا الأسبوعية مع الصحافة الأرجنتينية وتحديدا صحيفة أولي التي سلطت الضوء على واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا في مسيرة ليونيل ميسي الدولية ليلة الوداع أمام الجماهير الأرجنتينية. وتبرز صحيفة أولي مكانة ميسي لدى الجماهير الأرجنتينية التي ترى فيه رمزا لجيل كامل عاش معه سنوات من الانتظار والإخفاقات قبل الوصول إلى المجد العالمي. كما تعيد هذه المناسبة إلى الواجهة أبرز محطات مسيرة قائد الأرجنتين من خسارة نهائي مونديال 2014 مرورا بالتتويج بكوبا أمريكا وصولا إلى رفع كأس العالم في قطر 2022. بصحيفة أولي الأرجنتينية مستمعين الكرام، نصل إلى نهاية عدد هذا الأسبوع من جولتنا المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
10: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
0: وآخر محطة المنتصف كالعادة مع إنتاجات هيئة التحرير وتوقيعات أقلامها. اليوم وقفة جديدة مع رسائل خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة. رسائل كانت قوية وواضحة إلى شركاء المملكة الأوروبيين خاصة الإسبان وتدبير ملف الهجرة الذي بات نموذجه متجاوزا، قال العاهل المغربي. المغرب إسبانيا خلصوا العلاقة من بعض السياسيين، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نوردي الحوتي.
9: تحية طيبة وبعد. من مسلمات العلاقات الدولية التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة. العلاقة التي تستعصي عن إمكانية التعريف ليست علاقة، الشراكات تبنى على الثقة والاحترام المتبادل حقيقة لا شعارا، وعلى الثابت من المواقف، وعلى الاعتماد المتبادل في سوق المصالح. أخيرا وليس آخرا، المواقف التي يعزها الوعي التاريخي بعيدا عن تقلبات وصروف الزمن السياسي أكبر مشوش على بناء علاقة حقيقية بين بلدين. لم يكن جزافا أن يتناول الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العلاقات المغربية الإسبانية وأن يخصها بما خصها به من حيز. ثمة أسباب مقنعة تجعل الرباط على يقين بأن العلاقة بمدريد تظل دون مستوى الطموح. معضلة الهجرة الأخيرة تكفلت بإظهار ذلك بوضوح، أو أعادت إظهار ذلك إن شئنا دقة أكبر. وكل ما اعترى العلاقات الثنائية مما يكدر صفوها انبنى على نتائج تدبير هذا الملف. كان الظن وقد سبق الظن الأمل أن المملكتين غادرتا خانة الجوار الحذر. ليس من المقبول بأي منطق جغرافيا كان أو سياسيا أو حتى براغماتيا خالصا أن يظل طرف الجوار اللذين لا يفصل بينهما غير زقاق مائي عرضة لهزات وارتدادات دورية. في العقل المغربي عن إسبانيا أكثر من سؤال، أليس في المملكة الإيبيرية استراتيجية دولة عابرة للقوى السياسية وأجنداتها وميولها، بل وأحياناً نزواتها الظرفية؟ أثمة اختلاف بين القوى السياسية هناك في تعريف مصلحة بلادها في علاقتها بالمغرب إلى هذا الحد المؤثر دورياً على المضي بالعلاقة الثنائية إلى حيث تتمنى بعض النفوس الصادقة؟ ألا يمكن الفصل داخل أجندات القوى السياسية الإسبانية بين أمور التدبير والسياسة الداخليين اللذين هما مدى مفتوح أمام ما تشاء من الأطروحات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبين أمور السياسة الخارجية التي يجب أن تحجز لمبادئ تضمن لها الاستقرار والاستمرار وإن مع تقلبات الأعاصير السياسية؟ إلى متى ستخضع العلاقات بين البلدين لسطوة اليمين المحافظ عقيدة سياسية وخطابا إعلاميا، المسكونين بأسطورة ماتاموروس وهذيانات ريمون لول ورامون مارتي وسموم معهد خيس للتفكير الاستراتيجي؟ وبما أن معضلة الهجرة هي الكاشفة في هذه المحطة، فلماذا ارتضت إسبانيا لنفسها هذه المرة وهي الفخورة بديمقراطيتها ارتضت رد فعل يتأسس على مقتضيات قانونية متجاوزة وعلى قرارات قضائية بعيدة عن الواقع بنص الخطاب الملكي؟ التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة، هكذا قلت في مستهل هذه الرسالة. من هذا المنطلق سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، هكذا قال العاهل المغربي في خطاب 9 أكتوبر. من جانب المغرب إذن ليس ثمة من ضمانات إلا القيام بالواجب، أما الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة
11: قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان يومها، وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري، خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة السردين. اليوم بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى تخليص العلاقات المغربية الإسبانية من أوهام ومآرب بعض السياسيين. والسلام.
0: شكرا لك نور الدين، معك ننهي المنتصف. أشكركم مستمعين على طيب متابعته. الآن يلتحق بنا فيكتور هوغو فيلار معنا في الاستوديو لرحلة إخبارية جديدة لو غران جورنال. بونجور هوغو.
12: بونجور نورا. بونجور à toutes et à tous.
13: 12h30 13h30 لو غران جورنال هوغو فيلار.
12: Et juste avant votre journal sur Média, on fait le point sur la météo du jour.
14: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux, partiellement nuageux au nord de la ligne Figi-Glayoun et partiellement nuageux, souvent ensoleillé au sud de Darla et clair ailleurs. Pour les températures, la minimale est de 16 degrés à Ifrane avec des nuages et quelques orages. Il y aura des nuages également du côté de Chefchaouen avec 17 degrés. Comptez 20 degrés à Kenifra et Figi, 21 à Beni Mellal et Tingir, toutes les deux sous les nuages. Il fera 22 du côté des Rachidia, comptez 23 à Taza sous le soleil cette fois-ci. 24 degrés à Fès, Oujda et Safi, toutes sous un ciel couvert avec parfois quelques orages. Il fera 25 pour la capitale ainsi qu'à Casablanca et Nador. Comptez 26 degrés à Marrakech, Agadir et Essaouira. Essaouira qui sera sous le soleil. 27 degrés prévus du côté de Tanger et de Darla. 29 à Laayoune sous un ciel bleu. Et la maximale, c'est pour Smara avec 32 degrés. Dans le reste de l'Afrique du Nord, il fera 32 degrés à Nouakchott sous un ciel couvert, 24 à Alger avec quelques orages. Comptez 27 à Tunis, là aussi sous un ciel couvert, de même qu'à Tripoli avec 26 degrés. En Afrique de l'Ouest, 30 degrés prévus à Abidjan avec des nuages. Il y aura de la pluie à Lagos sous 31 degrés, 29 prévus à Dakar avec des orages. Météo similaire à Bamako et Conakry avec respectivement 34 et 28 degrés. Enfin, il fera 35 à Ouagadougou sous un ciel couvert. Dans le reste du monde, temps gris à Paris où le mercure affichera 17 degrés. Il fera 16 à Londres, toujours avec des nuages. Un temps couvert également à Rome et à Madrid avec 25 et 24 degrés. Il pleuvra à Berlin avec 13 degrés. En Asie, comptez 27 degrés à Tokyo sous le soleil. Le ciel sera bleu également du côté de Séoul avec 27 degrés. Enfin, dans le monde arabe, le thermomètre affichera 39 degrés à Bagdad avec du soleil, 28 à Damas sous les nuages et 39 du côté de la Mecque.
12: Midi 30, l'heure de votre journal sur Média. Et c'est un bilan extraordinaire en Arabie Saoudite aujourd'hui. Les frappoutis sur l'aéroport de Riyad sont les plus meurtrières depuis plus de 10 ans dans le pays. 12 morts et plus de 300 blessés. L'Arabie Saoudite dénonce un crime de guerre. Vers où se dirige la relation maroco-espagnole? C'est l'une des questions qui se pose après l'évocation du sujet par le roi Mohamed VI dans le discours d'ouverture de la nouvelle législature. L'heure est au travail d'égal à égal. Et dans son discours de vendredi, le roi Mohamed VI a également lancé un appel au secteur privé. Il doit renforcer son rôle comme un acteur stratégique de la transformation du Maroc. Et peut-être que cela peut passer à travers les investissements à long terme, selon un expert. La Mauritanie a un nouveau gouvernement, même pas 24 heures après la démission du Premier ministre. Le chef du gouvernement sortant est finalement reconduit et il y a peu de changements au sein de l'exécutif. Enfin, en football, c'est le choc de la journée. Direction la Première Ligue, Liverpool reçoit Manchester City sur sa pelouse. Les Sky Blues doivent s'imposer pour conforter leur place de leader, tandis que les Reds, eux, peuvent revenir à 3 points de la première place. Un choc qui, en plus, se déroule dans un contexte particulier. 12 morts et plus de 300 blessés. Voilà donc le bilan de l'attaque qui a visé hier l'aéroport de Riyad et qui devient donc la plus meurtrière commise en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans. Bonjour Constantin Jadot.
15: Bonjour Hugo, bonjour à toutes et tous.
12: Alors suite à cette attaque, les réactions et les condamnations sont nombreuses ce matin, alors que Riyad accuse les Houthis du Yémen d'un crime de guerre, tandis que Washington évoque d'éventuelles frappes de représailles après cette attaque inédite.
15: L'attaque a frappé hier l'aéroport international du roi Khalid, le plus important de la capitale. Un missile est tombé à proximité d'un terminal, 12 morts, 309 blessés. C'est donc, vous le disiez, l'attaque la plus meurtrière dans le royaume depuis un attentat en août 2015, à l'époque revendiqué par le groupe État islamique. Aujourd'hui, les réactions à l'international sont nombreuses après que la coalition menée par Riyad a promis de répondre à cette attaque Houthi avec fermeté. Cette frappe a été condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit profondément choqué. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, lui, a évoqué une grave escalade, tandis que plusieurs capitales ont dénoncé une atteinte à des civils et à des infrastructures civiles essentielles, comme le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Émirats arabes unis ou encore la France, qui dit réaffirmer sa totale solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite. À Washington, le président Donald Trump trouve lui aussi cette situation inacceptable. Il juge même possible une participation de l'armée américaine dans des prochaines frappes contre les Houthis au Yémen. Nous allons examiner la question, a-t-il annoncé. En attendant, et à Riyad, l'aéroport du roi Khaled reste fermé, les vols déroutés vers Jeddah et Dammam.
12: Merci beaucoup Constantin Jadot pour ces précisions et on rappelle que cette frappe elle intervient après d'autres attaques revendiquées par les Houthis mercredi et jeudi dernier qui avaient déjà fait 6 morts, une intensité donc jamais vue depuis le début de la guerre au Yémen en 2014. L'ambassade saoudienne au Koweït a elle annoncé aujourd'hui l'affrètement de bus pour rapatrier à Riyad les ressortissants saoudiens toujours bloqués dans le petit émirat du Golfe après la suspension des vols vers l'aéroport de la capitale saoudienne qui est donc visé par des attaques répétées cette semaine. Ailleurs dans la région, un enfant est mort de ses blessures dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia. Il avait été touché par des tirs israéliens hier. À seulement 7 ans, il devient la 74 377e victime du joug de Tel Aviv depuis le 7 octobre 2023. Israël également responsable de négligence médicale délibérée dans ses prisons. Trois Palestiniens incarcérés sont dans un état de santé préoccupant, assure la Commission pour les affaires des prisonniers et anciens prisonniers. Cette situation, elle constitue une violation manifeste des conventions et des normes du droit international garantissant les droits des prisonniers et leur protection. Voilà ce que dénonce l'organisation dans son rapport publié aujourd'hui. En Égypte, eux sont emprisonnés depuis 2 semaines. 6 journalistes du média d'investigation Matzah Dadash sont derrière les barreaux, inculpés pour diffusion de fausses informations et soupçons de lien avec l'organisation terroriste Les Frères Musulmans. De fausses accusations selon une partie de la société civile qui donc se mobilise pour leur libération. Reportage depuis le Caire avec notre correspondante Justine Babin.
16: Le journalisme n'est pas un crime, lisait-on sur des pancartes dimanche au syndicat des journalistes égyptiens. L'organisation consacrait une conférence au recours abusif à l'emprisonnement contre la profession. Le sort des journalistes de Matzah Dadash était dans toutes les pensées. Pour l'avocat des droits humains, Nabeh El Ganadi, leur arrestation marque un tournant dans la répression contre les médias indépendants dans le pays.
17: On a aujourd'hui 20 journalistes emprisonnés, en plus de ceux de Matzah Dadash. Mais ce qui est nouveau, cette fois, c'est qu'une rédaction entière a été arrêtée. L'objectif est de forcer le média à s'arrêter.
16: Certains membres de la rédaction ont déclaré avoir été victimes de tortures et contraints d'enregistrer des aveux préfabriqués. Le syndicat des journalistes a déposé plainte auprès du procureur pour que soient examinées ces allégations. Iman Aouf, membre de la direction, alerte sur le fait que ce type d'arrestation dépasse le seul cadre de la liberté de la presse.
18: À chaque fois, lorsque je demande au parquet quelles sont les informations prétendument mensongères, il s'agit souvent de publications Facebook qui expriment une opinion. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise du journalisme, ce sont plus largement des sanctions contre l'expression d'opinion.
16: Ces acteurs de la société civile réclament la libération des journalistes. Le procureur général doit trancher en début de semaine sur leur maintien en détention provisoire dans l'attente d'un éventuel procès. Justine Babin, au Caire, pour Médias.
12: L'Ukraine, à présent, cessera ses frappes sur les raffineries russes dès que Moscou en fera autant sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Déclaration de Volodymyr Zelensky aujourd'hui qui explique que toutes mesures de désescalade doivent être réciproques et assorties de garanties concrètes. À Kharkiv, ce matin, une personne a été tuée par une frappe russe. À Sloviansk, cette fois, au moins 7 autres ont été blessés. Ailleurs dans le monde, l'ONU indique aujourd'hui que le naufrage d'une embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi a fait au moins 109 morts au large de Djibouti, des migrants donc, dont 116 autres personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent encore alors que l'Organisation internationale pour les migrations déplore ce nouvel événement tragique. Au Maroc, le Conseil national de l'USFP mandate son secrétaire de parti pour négocier avec la nouvelle chef du gouvernement. L'Union socialiste des forces populaires a donné son accord hier pour participer au prochain exécutif marocain. Fatima Zahra Al-Mansouri continue donc les tractations en ce moment pour former son prochain gouvernement, alors que la rentrée parlementaire s'est faite vendredi avec l'ouverture de la session d'automne qui a été présidée par le roi Mohamed VI. À cette occasion, le souverain a livré son discours dans lequel les relations avec l'Espagne ont été abordé. Ces liens, ils continuent d'être affectés par la crise survenue dans la ville occupée de Ceuta et de Melilla fin juillet. Dans ce même discours, le souverain a aussi annoncé un texte stratégique visant à repenser la coopération migratoire internationale. Selon Béatrice Merza, professeure chercheur à sciences politiques et Rabat UIR, c'est l'occasion donc de continuer de travailler à une relation d'égal à égal entre le Maroc et ses partenaires européens. Écoutez-la.
19: Ce qui est important justement, c'est de revoir encore une fois la dimension sécuritaire dans laquelle l'Europe, l'Espagne et le Maroc, ils travaillent ensemble. Donc l'enjeu, il est là. Comment il faut redéfinir les objectifs? Parce que finalement, je travaille pour vous, les Européens, mais qu'est-ce qu'il y a comme retour? Parce qu'on est dans un monde de realpolitik. Il ne faut pas le voir seulement dans une relation de comment un Nord global s'impose sur un Sud global. Vous avez vu toutes les déclarations des dernières années, notamment les déclarations de Sa Majesté dans ce discours, dans lequel il dit on n'est plus dans une soumission à chantage, menace, oppression. Je décide avec qui je veux collaborer. Je décide mon choix des partenariats. Je pense que ça, c'est important parce que c'est un exercice fondamental de réaffirmation de la souveraineté. Et c'est là, lorsque nous parlons encore une fois de revoir le partenaire stratégique, c'est de quelle manière on va travailler dans une position d'égal-égal. On parle de tous les domaines, et notamment des questions territoriales qui sont fondamentales pour ce pays.
12: Béatrice Merza, professeure, chercheure, Sciences Po Rabat UIR, qui répondait aux questions de Martin Gibert et qui était l'invité de Matin Info. Cette interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur Média1.com. Autre élément abordé dans le discours par le roi Mohamed VI, l'économie. Le souverain s'est adressé au secteur privé qui doit, je cite, « renforcer son rôle en tant qu'acteur stratégique de la transformation qui s'opère dans notre pays ». Ou encore, il doit être plus entreprenant, plus créatif et plus apte à créer des opportunités d'emploi ainsi qu'à développer ses capacités d'investissement et d'exportation. Une des premières voies donc que ce secteur privé pourrait explorer davantage, ce sont les investissements sur le long terme ou encore les appels d'offres publics, comme analyse Mehdi Fakir, économiste.
20: Aujourd'hui, le secteur privé doit changer de mindset. La culture du gain rapide, la culture d'activité rentière qui rapporte plus rapidement et révolue. Aujourd'hui, le secteur privé doit capter le message royal en s'inscrivant pleinement dans les chantiers des politiques publiques, parce que c'est un levier majeur dans l'activation de ces politiques. Nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer un secteur privé en marge de la volonté d'un État qui souhaite moderniser son économie, aller sur des secteurs à forte valeur ajoutée, à forte technicité, basés sur l'industrialisation, les nouveaux métiers. Alors aujourd'hui que nous continuons à investir que sur des secteurs, soit dans l'informel, soit dans des secteurs qui sont des secteurs de rente, sont licités. Donc aujourd'hui, le message est très clair, c'est de changer de mindset. Nous avons besoin de ce secteur privé qui s'inscrit pleinement, pas un secteur qui pense avec une logique one way.
12: L'économiste Mehdi Fakir qui répondait aux questions de Constantin Jallot. Chez notre voisin, la Mauritanie n'a même pas eu une journée sans chef de gouvernement. Le Premier ministre qui a annoncé sa démission hier midi a finalement été reconduit à son poste. El Mortar Ouldjaye a formé un nouvel exécutif, donc marqué par plusieurs changements, notamment du côté de la défense et de l'intérieur, Mohamed Diop.
21: Le nouveau gouvernement mauritanien est marqué par plusieurs changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires économiques, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage. C'est surtout le cas de la Défense, désormais confiée à Baousmane, ancien diplomate et ministre. Deux ministres régaliens sont toutefois maintenus, Mohamed Salim Ouldoumerzouk aux affaires étrangères et Mohamed Ouldoussouedat à la justice. La secrétaire générale du gouvernement, Aïssata Bayaya, a présenté les objectifs de la nouvelle équipe.
18: Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a chargé le premier ministre El Mokhtar Ould Jai de former un nouveau gouvernement doté des compétences politiques et techniques nécessaires pour poursuivre la mise en œuvre d'un programme ambitieux pour le pays.
21: Le gouvernement entend aussi atténuer les effets de la crise mondiale sur les populations. Aïssata Ba.
18: Le gouvernement va faire face aux défis de la crise internationale et renforcer la résilience des populations les plus vulnérables.
21: Le Premier ministre reconduit El Mokhtar Ould Jai avait également insisté sur la nécessité d'offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. Mohamed Diop, Midi 1, Nouakchott.
12: Le Premier ministre indien, en revanche, est sous les foudres en ce moment. Narendra Modi fait honte au pays. Il est le pierre couard et la pierre brute que l'Inde n'ait jamais connue. C'est ce que dénonce le chef du mouvement dit des cafards dans le pays. Abhijit Dibke avait été arrêté en amont de la grande manifestation cette semaine contre la commission électorale. Il a finalement été libéré aujourd'hui, 24 heures après son arrestation. Cet homme n'a d'ailleurs pas été le seul interpellé. Mercredi, l'ONU a réclamé la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement. Le gouvernement indien serre la vis en ce moment, alors que de vastes manifestations

0: Et Alan Parsons, dans tout ça, ça ne le dérangeait pas. En fait, il a appris seulement bien plus tard que son morceau était devenu le nouvel hymne du basket. Je pense que 75% des gens qui l'ont entendu ignoraient qui était l'auteur et l'interprète, a plaisanté Alan Parsons en interview. Il admet tout de même qu'il aurait aimé être prévenu avant, mais se dit tout de même heureux de ce qui est devenu le morceau qui ne devait être qu'une introduction à Eye in the Sky. Aujourd'hui, cette musique est devenue indétachable des Bulls de Chicago, de Michael Jordan, du monde du basket et même du sport en général, puisqu'elle accompagnait l'entrée des joueurs lors de chaque match de la dernière Coupe du Monde de football.
1: Martin Gibert, pour cette chanson du week-end et cet hymne devenu iconique désormais dans le monde de la NBA. Juste avant le retour de l'actualité, on fait le point sur la météo du jour.
0: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux au nord de la ligne Figi-Glayoun et partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud de Darla et clair ailleurs. Pour les températures, la minimale est de 16 degrés à Ifrane avec des nuages et quelques orages. Il y aura des nuages également du côté de Chefchaouen avec 17 degrés. Comptez 20 degrés à Kenifra et Figig, 21 à Beni Mellal et Tingir, toutes les deux sous les nuages. Il fera 22 du côté des Rachidia. Comptez 23 à Taza sous le soleil cette fois-ci. 24 degrés à Fès, Oujda et Safi, toutes sous un ciel couvert avec parfois quelques orages. Il fera 25 pour la capitale ainsi qu'à Casablanca et Nador. Comptez 26 degrés à Marrakech, Agadir et Essaouira. Essaouira qui sera sous le soleil. 27 degrés prévus du côté de Tanger et de Darla. 29 à Laayoun sous un ciel bleu. Et la maximale, c'est pour Smara avec 32 degrés. Dans le reste de l'Afrique du Nord, il fera 32 degrés à Nouakchott sous un ciel couvert, 24 à Alger avec quelques orages. Comptez 27 à Tunis, là aussi sous un ciel couvert, de même qu'à Tripoli avec 26 degrés. En Afrique de l'Ouest, 30 degrés prévus à Abidjan avec des nuages. Il y aura de la pluie à Lagos sous 31 degrés, 29 prévus à Dakar avec des orages. Météo similaire à Bamako et Conakry avec respectivement 34 et 28 degrés. Enfin, il fera 35 à Ouagadougou sous un ciel couvert. Dans le reste du monde, temps gris à Paris où le mercure affichera 17 degrés, il fera 16 à Londres, toujours avec des nuages. Un temps couvert également à Rome et à Madrid avec 25 et 24 degrés, il pleuvra à Berlin avec 13 degrés. En Asie, comptez 27 degrés à Tokyo sous le soleil, le ciel sera bleu également du côté de Séoul avec 27 degrés. Enfin dans le monde arabe, le thermomètre affichera 39 degrés à Bagdad avec du soleil, 28 à Damas sous les nuages et 39 du côté de la Mecque.
1: 13h30 sur Mehdi, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Abdennour et Hamza pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité revient et elle vous est présentée par Marianne Garnier. Bonjour Marianne.
2: Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de l'actualité. À la une, l'escalade se poursuit au Yémen au lendemain des attaques perpétrées sur l'aéroport international de Riyad en Arabie Saoudite. Une attaque attribuée aux rebelles Houthis et qui a fait pour rappel au moins 13 morts et 309 blessés. Sept frappes aériennes ont été signalées au nord de la capitale yéménite, Sanaa. Pour rappel, cette ville est aux mains des rebelles. Par ailleurs, le ministère de la Santé met en garde contre de graves répercussions sanitaires et humanitaires qui menacent la ville de Taïz. Il exige la levée immédiate du siège des rebelles, l'ouverture des voies d'approvisionnement et la garantie du passage en toute sécurité des patients, des ambulances, du personnel médical et de l'aide humanitaire vers la ville. Une attaque hier qui continue de susciter des réactions diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères russe condamne cette attaque et appelle, je cite, les parties au conflit dans la péninsule arabique à renoncer totalement aux frappes contre les installations d'infrastructures civiles, estimant que les conflits ne peuvent être résolus que par des moyens politico-diplomatiques. Pour Donald Trump, cette attaque n'est pas acceptable. Il a indiqué qu'il s'entretiendra avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit de son côté profondément choqué, Islamabad condamne une attaque odieuse. Toujours dans la région, direction l'enclave palestinienne de Gaza, où l'armée israélienne continue de semer la terreur en dépit du cessez-le-feu signé il y a tout juste un an. Un enfant a succombé à ses blessures après avoir été pris pour cible par des tirs israéliens. Il se trouvait dans le camp de Jabalia, au nord de l'enclave. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 1488 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an. Un autre drame en mer cette fois-ci. Au moins 109 personnes ont perdu la vie au large de Djibouti alors qu'elles tentaient de rejoindre le Yémen. L'embarcation surchargée a chaviré dans la nuit du 8 au 9 septembre selon l'Organisation internationale pour les migrations. 116 autres personnes sont portées disparues. En dépit de la reprise des combats au Yémen, l'OIM a recensé plus de 20 000 arrivées à Djibouti en provenance d'Éthiopie depuis le 10 septembre. L'actualité nous amène aussi sur notre continent. Le Burkina Faso suspend jusqu'à nouvel ordre ses exportations de farine de mil, de maïs, de sorgho et de dérivés. Objectif, assurer la disponibilité régulière et améliorer l'accessibilité aux consommateurs. Le régime qui promeut l'autosuffisance alimentaire affirme en effet que la production céréalière du pays a atteint 7,15 millions de tonnes en 2025, soit 126% des besoins nationaux. Et puis on se quitte avec un petit point sur les couleurs du ciel au Maroc. Attention aux averses et aux risques de grêle dans plusieurs provinces du royaume. C'est notamment le cas à Figig, Tinrir, Seflo ou encore Ouazzane. Merci à vous d'avoir suivi ce flash. Tout de suite, vous retrouvez la suite de vos programmes sur Midi 1.
3: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
4: Midi 1, Mina Al-Asima, Adil Zoubairi.
5: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي لميديان عبر العالم، هذه تحية من العاصمة المغربية الرباط من مسرح محمد الخامس في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة. الموضوع يفرض نفسه بقوة: الدخول البرلماني وتدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس لولاية تشريعية جديدة ولسنة برلمانية جديدة. ضيفاني كريماني في برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس الأستاذة سلمى أبا الحسين، عضو مجلس النواب من الوجوه السياسية النسائية المغربية الشابة عن حزب الأصالة والمعاصرة. أستاذة سلمى، مرحبا بك.
6: شكرا سي عادل، أشكرك على حسن الوفادة وسعيدة بالتواجد معكم.
5: ومعنا أيضا أحد الوجوه الأكاديمية المغربية الشابة دكتور محمد نوفل عامر، رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. مرحبا دكتور.
7: شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيد جدا بالعودة إلى بلاتوهات ميديا.
5: أستاذة سلمى، كيف كان الوصول إلى البرلمان وكيف كانت أجواء الانتخابات عندك وأنت جئت من شمال المغرب من دائرة لم يكن فيها الفوز سهلا انتخابيا؟
6: اليوم ونحن يعني خرجنا من الانتخابات التشريعية، اليوم يعني كوني شابة من شباب المغرب وخدت تجربة عن الدائرة الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، واللي اليوم وبفضل آليات التمييز الإيجابي اللي كتوفرها القوانين ديال بلادنا، وأيضا بفضل الثقة ديال الحزب اللي اليوم أنا كنمثلو اللي هو حزب الأصالة والمعاصرة، كانت لي الفرصة باش نترأس كوكيلة اللائحة للدائرة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، واللي كان تجربة متميزة فيها الكثير يعني من التعلم. تلاقينا بزاف الناس، عرفنا شنا هما الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات بهاد الجهة، كانت لي زيارة لمختلف أقاليم الجهة عند مختلف المرشحين المحليين وكلاء اللوائح المحلية، ويعني خدنا معهم في أجواء طبعتها الأخذ والرد مع الناس، التنظيم وكذا، التواصل مع وسائل الإعلام، واللي الحمد لله تكلت بالنجاح، واليوم نحن مستعدون لدخول البرلمان إن شاء الله.
5: جميل. الأستاذ والدكتور محمد نوفل عامر، العناوين البارزة في هذا الدخول البرلماني الذي يأتي بعد انتخابات حافظت فيها الأغلبية البرلمانية والحكومية السابقة على المراتب الأولى الثلاثة، والآن لدينا 90 نائبة برلمانية تقريبا أسماء جديدة، ولدينا أيضا أسماء قديمة عادت في اللوائح المحلية.
7: بداية لابد الحديث على كون هذه الانتخابات كانت انتخابات بمسارات متعددة. أظن أن عملية الإعداد كانت عملية لمحاولة خلق تقاطب سياسي على الأقل ما بين قطبي الأغلبية، وأظن هذا الأمر كان له أثر على النتائج، على اعتبار أن النتائج اليوم هي نتائج بعناوين مختلفة. أولا هناك استمرارية الثلاثي الأول كما سبق وأن أشرت، ولكن كذلك التحول الذي طرأ في الترتيب من خلال التقدم لأول مرة لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى النتائج انتخابات الشرعية، وتقدم مهم جدا بفارق أقول مهم على باقي الفرقاء السياسيين والأحزاب السياسية الأخرى. لكن يجب الإشارة كذلك على أن هذه الانتخابات بنتائجها تعطي مجموعة من الملامح، مجموعة من الملامح الأولى بتركيز أو تركز يعني قواعد سياسية لأحزاب مختلفة، منها مثلا وجود يعني قواعد تاريخية لحزب الاستقلال واستمرارها في الأقاليم الجنوبية، وجود كذلك بوادر للعمل والتنشئة السياسية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة في منطقة الشمال، في مناطق أخرى كذلك استمرار التواجد في الجبال لمستوى حزب الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها، وكذلك استمرار اليوم الامتداد حزب الأصالة والمعاصرة في بعض المدن مع استرجاع حزب العدالة والتنمية لعافيته السياسية خصوصا في المدن، ما يعكس أن كون اليوم الطبقات الاجتماعية على الأقل المتوسطة كانت حسب بعض التقارير كانت لها تصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. يجب كذلك تأكيد أن هذه الحكومة هي مميزة جدا، أولا استمرار تنفيذ وتنزيل الفصل 47 عفوا من الدستور 2011 من خلال التعيين الملكي لزعيمة الحزب السياسي الحاصل على الأغلبية، وهو كذلك مناسبة أولا لإبداء التهنئة لأول رئيسة الحكومة في المغرب، وهذا حدث مهم جدا، أولا حدث يبرز الاحترام الملكي والمولوي والعناية التي يوليها صاحب الجلالة للمرأة المغربية عموما، وكذلك يقر على أن الكفاءات النسائية المغربية هي كفاءات مهمة خصوصا في العمل السياسي، ما يعكس وهذه نقطة أعتبرها إيجابية جدا الحضور القوي للمرأة المغربية في مختلف مناحي الحياة العامة، وهذا استمرار للتطور.
8: سنعود إلى هذه النقطة. سيدة سلمى، كتدربوا لمواجهة المعارضة التي أعلنت عن حربا عليكم حتى قبل دخول البرلمان؟
6: والله شوف، والله في حزب الأصالة والمعاصرة لدينا إيمان بأننا لا ندخل هنا اليوم من أجل العمل ماشي للحرب، والدليل على ذلك هو منطق اليد الممدودة اللي انتهجتها رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتكوين الحكومة، إذ بسطت يديها لمختلف الأحزاب السياسية وجاءوا وتناقشوا على الأولويات، والمشاورات كانت يعني في أجواء طبعتها احترام الرأي والرأي المخالف وتحديد الأولويات، ويعني في فن حتى في فن التفاوض تعد هذه الفترة هي انفتاح على الفرقاء السياسيين وتحديد الأولويات، لأن فاش خرجنا عن المغاربة في الحملة الانتخابية كان هناك شعار اللي هو تغيير المسار، كان هناك برنامج انتخابي، وبالتالي كان للسيدة يعني رئيسة الحكومة المكلفة كان لها مشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين لتضبط هذا الأولويات وتجد مساحة التوافق، ونحن يعني ننتظر تشكيل الأغلبية الحكومية التي لليقين أنها ستكون منضبطة مع شعار اللي حملوا حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات اللي هو تغيير المسار.
8: أستاذ محمد نوف العامر، في نظرك ما هي أبرز التحديات التي واجهها البرلمان الحالي خصوصا ظرفية داخلية مشحونة بملفات اجتماعية ثقيلة، وأيضا ظرفية سياسية خارجية مشحونة بالحروب بالتوترات وبتحديات ملف الوحدة الوطنية خصوصا تنزيل مشروع المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية؟
7: أظن أن أولى الالتزامات الحكومية وأولى الملفات في الحقيقة هي مرتبطة بشكل أساسي، ولكن عنوان دولي اليوم الأحداث الفرنسية وخروج جيل زيد فرنسا تستحضروا به جميع الاحتجاجات الاجتماعية للشباب، وأظن أن هذا الأمر تجعل من الحكومة أن اليوم خصها تعامل آخر وتعاطي آخر مع القضايا الاجتماعية، تعاطي مع الانتظارات ديال الطبقة الوسطى، لأنه خصنا نعرفوا هاد الأطفال والشباب اللي هما الآن منين جايين، هما أبناء الطبقة الوسطى بما معناه
8: مازال عندنا طبقة وسطى في المغرب.
7: هذا سؤال اللي كيطرح لنا أنه إمكانية رفع مستوى الاحتجاجات والمنسوب ديالها. اليوم الاستقرار ديالنا استقرار ظرفي ديال الاحتجاج،
8: وكما تقولوا في البحث الجامعي استقرار نفط المغرب واستقراره.
7: أكيد، وهذا الاستقرار اللي هو ظرفي لابد ننتبهوا ليه، وخصنا نطرقوا أوراش حقيقية ديال المعالجة ديال الإشكالات الاجتماعية بشكل أساسي ورئيسي، والوفاء بشكل أساسي بالوعود الانتخابية اللي قطعتها الأحزاب السياسية المشكلة الأغلبية الحكومية على المواطنات والمواطنين، لأنه اليوم خصنا وفاء بهذه الالتزامات، خصنا وفاء بهذه الوعود، لأن استرجاع الثقة وانت ذكرتي على أزمة ديال الثقة، ولأنه اليوم تندوي على 38% ديال نسبة المشاركة، وهنا خصني نسطر 38% من المسجلين، معناها ماشي من مجموع المواطنين اللي هما عندهم إمكانية التصويت. وخصنا نعرفوا كذلك في الناس المسجلين أنه فقط واحد النسبة ديال 4 ولا 5% اللي كيقولوا البعض 8% اللي هما شباب، معناها أين بقية الشباب في المسجلين؟ لأن اليوم صوت الشباب ولا ما بقاش كيرتبط بالمؤسسات ولا كيرتبط
8: إذا جيل زاد مازال خارج المؤسسات.
7: أكيد، وبالتالي هنا خصنا اليوم هذه مسؤولية رئيسية على الحكومة وقضية رئيسية، هو كيفاش دمج شباب جيل زاد باش يكونوا داخل المؤسسات، سماع الصوت ديالهم، انتظارات ديالهم.
8: على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، وأنت من النخب الجديدة في هذا الدخول البرلماني، بماذا تعيدون المغاربة؟ وهل سوف تلتزمون مع المغاربة برلمانيا وحكوميا بتنزيل وعودكم الانتخابية، خصوصا أن الإعلام المغربي يصف حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب امرأة بحكومة المونديال؟
6: إذن هو اليوم يعني في حزب الأصالة والمعاصرة لديه أكيد مجموعة من الرهانات اللي هو ملزم باش لأن المغاربة تقو فينا، ودابا غيكون لنا موعد أيضا مع المغاربة باش يتحاسبوا معنا الإنجازات، وهذا شيء واضح بعد 5 سنوات. وكانت لحزب الأصالة والمعاصرة تجربة حكومية سابقة شارك فيها قطاعيا، والآن أصبح يترأس

0: من بين المواثيق ميثاق القدرة الشرائية ديال المغاربة، واللي كانت هم الطبقة المتوسطة اللي تكلمتي عليها وجبتيها الأخ عادل. أيضا كاين ميثاق خاص بالشباب اللي فيه مجموعة ديال التدابير كتهم الشباب، واللي اليوم حزب الأصالة والمعاصرة كيحملهم بكل طموح ولكن أيضا بكل مسؤولية، باش ورهان ديال الحزب هو أنه يقدر يترجمهم في إطار البرنامج الحكومي أولا، يعني باش يكونوا مدرجين خلال، لأن الآن نحن ننتظر الأغلبية وبعد ذلك سيكون لنا برنامج حكومي مع الفرقاء الحكوميين، سيكون ترجمة لهذا
1: وأول
0: البرنامج
1: تمرين
0: أول تمرين
1: وأول
0: هو
1: تمرين
0: ترجمة
1: وأول
0: البرنامج
1: تمرين
0: الانتخابي إلى
1: هتخوضيه أنت كبرلمانية هو نقاش ما يسمى بالتصريح الحكومي، وغيكون أول تمرين للمواجهة أمام المعارضة.
0: من بين التمارين. وهناك ايضا تمارين اللي كنتظروها اليوم واللي حنا متعبئين باش نديروها كنواب برلمانيين وخصوصا الجدد، هو يعني هو المهام ديال النائب البرلماني، ومن بينتها المساهمه في تجويد السياسات العموميه. سيكون لنا يعني ولو اننا نواب ننتمي للاغلبيه، ولكن سيكون لنا يعني موعد مع ترجمه انتظارات المواطنين وتوجيه السياسات العموميه التي ستعمل الحكومه على تنزيلها. وبالتالي ايضا من رهانات حزب الأصالة والمعاصرة هو تجويد العمل البرلماني، هو يعني المساهمة في تشريع أفضل، مراقبة السياسة العمومية بطرق أنجع
1: جيد
0: إن شاء الله.
1: أستاذ محمد نوفل عامر، إلى أي حد في نظرك هاد 395 نائب برلماني مثلوا نوع من تجديد النخب، ولا كما يقول البعض هناك من ينتقد البرلمان يقول إن هنالك عائلات تعود، برلماني وزوجته، برلماني وابنته، وهنالك من يعتبر أيضا أن هذا البرلمان أعاد وجوها قديمة كان يفترض في ظل حتى الشعارات يرفعوها الأحزاب الكبرى في التحالف الحكومي المنتهي ولايته أن تعطينا الجديد.
2: ولن للأسف التحليل في المغرب دائما كينظر للمغرب وكأنه جزيرة معزولة، تحليل سياسي مي كتهضر على ظاهرة العائلات السياسية، ظاهرة قديمة جدا وظاهرة معروفة على المستوى العالمي. تجد رؤساء في مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بوش الأب وبوش الابن وغيرها من العائلات السياسية، هذا أمر طبيعي. لكن اللي مهم في الظاهرة السياسية المغربية هو اليوم هناك التزام قانوني بتجديد 90 امرأة كل سنة، وهذا مهم جدا لوجود فئة شابة نسائية، لوجود طبقة جديدة فكرية نسائية، لإبراز نخب جديدة، هذا مهم. لكن خصنا ننتبه أمر آخر، هو شحال عندنا ديال النساء اللي ترجعوا للانتخابات بعد ما دازوا من اللوائح الوطنية والجهوية في التجربة الحالية، شحال بهم ترجعوا للوائح المحلية وتنجحوا؟ وهذه أرقام مخيفة جدا. من اليوم خصنا واحد التصور ديال تقوية النخب النسائية وتقوية النخب الشابة. كاين تراجع، ماشي تراجع، قلت بأنه كتنجح في اللائحة الوطنية في الصيغة الماضية وكتنجح في اللائحة الجهوية في الصيغة الحالية، ولكن ما كتمشيش ترشح في اللائحة المحلية أو لا ترشحات ما كتنجحش، قليل النسب اللي كينجحوا. وهذا الأمر راجع ليش؟ أنه اليوم ما خصناش نخب نسائية اللي نخب تنظيمية حزبية، خصنا نخب نسائية اللي هي نخب جماهيرية، نخب عندها قواعد، نخب كتشتغل مع المجتمع، نخب قريبة من نبض المجتمع، نخب كتفكر بالطريقة اللي يمكن لها تستقطب المجتمع. وهنا كيخصنا نكونوا واقعيين في اختيارات ديالنا. اليوم خصنا طبقة سياسية اللي ما كتستعملش نفس اللغة ديال المجتمع، خصنا طبقة سياسية اللي كتقدر توجه المجتمع، كتقدر تعبئ المجتمع. وهنا كيمكننا نهضروا على الاشكاليه ديال التنشئه السياسيه والثقافه السياسيه في بلادنا والمحركات ديالها، شحال من الناس اللي هما عندهم تجربه قاعديه وتجربه تنظيميه فيها التدرج اللي يقدروا يوصلوا لمراكز القرار الحزبي.
1: نرجع معك سي محمد نوفل، سمحتي لي قبيله قلتي مساله المشاركه،
2: اكيد
1: هذه مساله المشاركه الضعيفه تذكرنا بمرحله 2007 اللي كانت تقريبا نفس النسبه ديال المشاركه تاريخيا. واش هنا ما كاينش مسؤوليه حتى على الاحزاب السياسيه في الاشتغال 5 سنوات في تاطير المواطنين وفي تحويل مقراتها المحليه الى خلايا نحل استقطاب الناخبين والنخب الشابه؟
2: انا نعاود نذكرك بما قلته بان اليوم تنحلوا خارج النسق الدولي. النسق الدولي المشاركة السياسية عموما أصبحت مشاركة ضعيفة، والناس والسياسة ما بقتش كتستأثر بها الشباب، والشباب ما عندهمش واحد صورة وردية على العمل السياسي. يمكن لي نرجع لك لواحد العدد، أنا اشتغلت مدة طويلة في قضايا الشباب، فنسب المشاركة في العالم ديال الشباب على الخصوص في الطبقة ما كتفوت 18-20% في أحسن الحالات ديال الفئة الشابة.
1: نحن دائما في المغرب نشبه دول غرب أوروبا.
2: أكيد.

0: لكن الإشكال اللي عندنا إحنا ما كاينش في الدول هو أنه اليوم عندنا تنظيميا العمل الشبابي عنده حضور. إحنا عندنا 1% فقط من الشباب اللي كيشاركوا في العمل الحزبي. في الدول العالم كاين معيار ديال 3-4-5% ما كي يعني كاين هذا الرقم اللي هو أكثر منه واللي إحنا ما وصلينش للمعدل العالمي. كيفاش اليوم يمكننا نطوروا الأداء الحزبي؟ وهذا سؤال مهم عند الناس باش نخلقوا بين قوسين اللي تسميوها الثقة. في الحقيقة أنا ما كنقولش اليوم كاين أزمة ثقة ما بين المؤسسات والمجتمع، ولكن نقول كاين أزمة ديال التواصل ما بين المجتمع والمؤسسات.
1: ما هي الحلول في نظرك؟
0: أنا نواجبك اليوم كاين أزمة تواصل، لأن اليوم عندنا قاعدة تواصلية نمطية كنستعملوها في جميع الأشكال. ما كنقدروش نحطو تواصل إداري بشكله اللي خصو يدار به وبأشكاله الحديثة، تواصل سياسي بشكل اللي خصو يدار به وبأشكاله الحسيدة، تواصل مجتمعي وشعبي اللي موجه للعامة بأشكاله الحديثة. اليوم عندنا نمط واحد، حتى في الخطاب السياسي عندنا نمط واحد، حتى ما كنحاولوش نديرو الاستهداف. كيفاش نسترجعوا الثقة؟ بخطاب صريح موجه لفئة الشباب، بخطاب الموثوقية والبرنامج الواضح بالنسبة للطبقة الوسطى، بخطاب رزين والوفاء بالوعود بالنسبة لعامة المجتمع. هذه ثلاثة ديال القواعد اللي لم تستعمل على المستوى السياسي العالمي.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم أن تشاهدوا وتستمعوا إلى حلقات برنامج من العاصمة كاملة على منصة يوتيوب العالمية. أنتم في الاستماع عبر إذاعة ميديا إلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس من العاصمة المغرب الرباط، نناقش الدخول البرلماني مع ضيفين كريمين، الأستاذة سلمى أبا الحسين برلماني عن حزب الأثار والمعاصرة، والدكتور محمد نوفل عامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي. أستاذة سلمى، تنظر أنك من جيل زد عمريا
2: نسبيا
1: الآن، هذه الحركة الاحتجاجية التي اشتعلت الآن في فرنسا وعاشها المغرب قبل أكثر من سنة في المغرب، هل هي حاضرة عندك وعند حزب الأصالة والمعاصرة وعند نواب اللي غادي يكونوا الأغلبية الحكومية؟ هذه الفئة الاجتماعية بعيدة عن العمل السياسي وبعيدة عن الانتخابات، والحكومة الحالية قدمت 10 التزامات كانوا فيها الإنصات إلى الشباب.
2: يعني عشنا كلنا حركة جيل زاد فاش كنت في المغرب، وسمعنا إلى نبض هاد الشباب والانتظارات ديالهم. ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة كان لنا مجموعة ديال اللقاءات مع شباب من جيل زاد، واستمعنا الانتظارات ديال هاد الشباب، وكان لنا أيضا عمل من بين مثلا أنا غادي نتكلم
1: بالنماذج.
2: هو أنه مثلا من بين الانتظارات ديال الشباب جيل زيت أنهم فاش كيبغيو يولجوا للأحزاب السياسية، كان طرق كلاسيكية ديال الولوج ديال الأحزاب السياسية خصك تمشي للمقر ويا ربي تلقى شي حد وشوف واش يمكن لك. دونك فهمنا بأنه يجب الاشتغال على منصة كتمكن الشباب أنهم يولجوا للأحزاب السياسية والفضاء السياسي والحزبي بسهولة، وقمنا بتنزيل هاد الفكرة اللي اليوم شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة كتوفر على منصة كتمكن الشباب باش يولجوا للعمل السياسي ويديروا الانخراط ديالهم ويناقشوا أيضا القضايا.
1: ما فكرتوش في الحملة تستقطبوا قيادات مثلا محلية أو وطنية من جيل زاد المغربي وترشحوهم مثلا معكم؟
2: كاينين شباب زين جد ساهموا في الحملات الانتخابية، اشتغلوا في لجنة مركزية على مستوى الحزب، شافوا الحملات الانتخابية، انضموا لحزب الأصالة والمعاصرة، تاقوا في حزب الأصالة والمعاصرة، وربما علاش لا ونحن ننتظر الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة.
1: وقضاياهم غادي تعكسوها في البرلمان في النقاشات في تجويد المشاريع؟
2: هي حتى لما كانت أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة تشتغل على البرنامج الانتخابي كان لمنظمة الشباب الكلمة في ذلك، وكانوا مجموعة ديال المقترحات ديال يعني الانتظارات اللي كينتظروها الشباب خصوصا الشباب ديال جيل زد مدرجة في البرنامج الانتخابي ويستحضرها الحزب بقوة.
1: لنشرح للمستمعين والمتابعين الكرام أبرز النقاط اللي كانت ربما مثلت ضعف الولاية التشريعية السابقة، وللآن في نظرك كأكاديمي كمتتبع جيد البرلمان، وحنا الآن كنناقشوا الدخول البرلماني والولاية التشريعية، خاص الاشتغال عليها لكما يقول البعض رفع جودة التشريع، إخراج بعض القوانين من الرفوف، امتلاك الجرأة لترجمة وعود انتخابية من قبيل الإطراء غير المشروع، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مواجهة الفرقشية، حكومة المونديال، الطبقات الوسطى في هذه الولاية التشريعية.
0: إشكال اللي اليوم عندنا في المستوى ديال البنية ديال فصل السلطات في بلادنا هو أن البرلمان

0: اللي عنده اختصاص تشريعي هو أقل مبادرة تشريعية، وكنشوفوا المبادرة التشريعية كلها مركزة عند الحكومة. وهنا كيبان الإشكال، واش هو إشكال بنيوي مرتبط ببنية المؤسسة، معناه غياب مبادرات يعني في مستوى التطلعات ديال المجتمع، في مستوى الانتظارات والأسئلة المقلقة وطرح الأجوبة حول القضايا المختلفة، أو هو يعني هناك عراقيل حكومية تحول دون وجود أجوبة للبرلمان وتحسين
1: واش معنى
0: وتعزيز
1: هذا أن
0: المبادرة
1: المعارضة
0: التشريعية.
1: كسولة لا تقترح
0: لا لا
1: المشاريع؟
0: لا أظن، لا أظن هو إشكال نقدر نقول فيه نوع من يعني تصريف الإشكالات. وكاين بعض المبادرات اللي دارتها ودارها البرلمان مهمة جدا ورفضتها الحكومة، وكاين بعض المبادرات اللي كان من المفروض يديرها البرلمان ودارتها الحكومة في المبادرة التشريعية. لكن اللي خصني نأكد لك أن التجربة المغربية الدستورية في إطار فصل الصلات كان آمنوا في المستقبل أننا نفتحوا مجال أكبر للتشريع في وجه البرلمان، لأن السلطة التشريعية هو الاختصاص ديالها الرئيسي هو التشريع. ثاني اختصاص هو مرتبط بتقييم السياسات العمومية. اليوم التجربة ديال اللقاء الشهري لتقييم السياسات العمومية لم يكن في مستوى التطلعات، لأنه كان عدد كبير من الأشهر لم يكن هناك برمجة اللقاء الشهري لتقييم السياسات العمومية. ثانيا كاين هناك واحد الإشكال في المفهوم، حنا مي كنتذكروا في هذاك المبادرة البسيطة اللي درها البرلمان حول تحديد المفاهيم للسياسات العامة والعمومية المنصوص عليها دستوريا، باقي ما وضحتناش التجربة المغربية ماذا نقصد بالسياسة العامة. هل هي فقط مرتبطة بمخرجات المجلس الوزاري وبالتالي هي مخرجات يعني دولاتية مرتبطة برأس الدولة أي جلالة الملك، أو أننا أمام السياسات العمومية مرتبطة بالحكومة؟
1: واحد النقطة، واش نقدروا نعتبروا أن حزب الحمامة التجمع دفع ثمن أن الكتلة البرلمانية ديالو كانت فقط تصفق لرئيس الحكومة ورئاسة الحكومة ما كانش كتلعب الأدوار ديالها، ولا أن المغاربة عاقبوا حزب الحمامة لوجود ما قالت عنه الصحافة المغربية، تضارب المصالح، عوض الحضور مرتين في الشهر إلى البرلمان حضور مرة واحدة؟ واش ما نقدروش نقولوا أننا أمام مغاربة متعطشين للسياسة كيتبعوا السياسة مزيان؟
0: أنا متأكد أن المغاربة متعطشين للسياسة، ولكن انا قلت لك هو كنت استمريت في الحديث على النقطه الثانيه كان يكون هو الجواب ديال السؤال ديالك. اليوم كاين اشكاليه ديال ان البرلمان اصبح يعني اقل حضورا من الحكومه. البرلماني واخا يكون ينتمي للاغلبيه دوره ادواره الدستوريه والقانونيه وانه يشرع وانه يتقيم سياسات العموميه ويراقب العمل الحكومي ويتبع كل الامور المرتبطه بالعمل الحكومي بما فيها بين قوسين جميع السلطات، لأنه كينبدأ دستوري السلطة توقف السلطة. نقطة أخرى مهمة جدا في خلال التجربة السابقة وأنه اكتشفنا أمر آخر، هو أننا دخلنا في واحد تجربة ديال ضعف المعارضة. واليوم هذا الوجود ديال المعارضة الحالية بين قوسين اللي هي المنعوتة باقي ما بديناش نعرفوا بأنها معارضة، قلنا هذا غير الاختيارات السياسية ديال بعض الأحزاب، أن قلنا معارضة قوية 54 ديال حزب العدالة و8 ديال اليسار. وهنا بالمناسبة لابد نأكد هذه العودة ديال اليسار مرة أخرى للمشهد السياسي بقوة هي مؤشرات مهمة خصنا ننتبهوا أن مؤشر أن خصوصا وجودهم في المدن بشكل كبير. ونعطيك نموذج أن في الأقاليم الجنوبية مدينة قلميم صوتت بالأغلبية لفائدة مرشحي في فيدرالية اليسار.
1: السادة والسيدة النائبة المحترمة سلمى، أنتما كفريق برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة القوة البرلمانية الأولى في مجلس النواب، ناقشتوا واش غتكونوا قوة دائمة فقط الأغلبية الحكومية والسيدة رئيسة الحكومة، أم أنكم ستمارسون أدواركم كبرلمانيين وانتجية؟ وكتقولي في بداية البرنامج أنك تلقيتي بالناس وحملوك الشكايات ديالهم، فبالتالي واش غنعاودوا تجربة التجمع مع فريقه البرلماني، أم غادي نشوفوا السياسة بنبرة ديال الأصالة والمعاصرة فيها السياسة بجرعة يريدها المغاربة اليوم؟
2: حزب الأصالة والمعاصرة يتسم يعني بخصلة ربما مع المغاربة، هو أنه الوضوح والصراحة معهم. فين كتكون عندنا أزمة في حزب الأصالة والمعاصرة كنخرجوا كنقولوا هذه أزمة، فاش كتكون عندنا شي مشكل كنخرجوا كنقولوا هذا مشكل، فاش كنكون شي حاجة عندنا قناعة كنخرجوا كنقولوا هذه قناعة. اليوم حزب الأصالة والمعاصرة بفريقه البرلماني والحكومي منسجم حول برنامج ويريد أن ينزل هذا البرنامج، كل من موقعه سيساهم في ذلك. في حالة ما يعني كان أن النائب البرلماني يرى بأن الحكومة قصرت في شي حاجة فإن من

0: أهمه أيضا أن يوجه الحكومة، وهذا ماشي كيعارض الحكومة ديالو ولكن كيوجهها وكينبهها
1: كيلعب الأدوار ديالو
0: وكيلعب الأدوار ديالو كنائب برلماني. ونواب الأصالة والمعاصرة لن يتنازلوا عن ذلك.
1: برامج ونشرات أخبار إذاعة ميديان ستكون دائما مفتوحة للتواصل مع الحكومة وأيضا مع المعارضة. شكرا جزيلا الأستاذة سلمى بالحسين، عضو مجلس النواب من الوجوه النسائية الشابة في حزب الأصالة والمعاصرة برلمانيا، وشكر موصول الأستاذ والدكتور محمد نوفل العامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. شكر جزيل وجميل لمسرح وإدارة مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية والحضارية. هنا كان مقر أول تلفزيون في تاريخ المغرب ما بعد الاستقلال. وشكر جميل لفريق العمل الذي يأتي أسبوعيا من مدينة طنجة في شمال المغرب لتصوير حلقات برنامج من العاصمة. شكرا لعمر وصلاح، وشكر لسفيان وحمزة والسعيد. تابعونا دائما على منصات التواصل الاجتماعي لميديا وعلى أمواج إذاعة ميديا. هذا برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، تحياتي لكم.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهر، نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية، حيث توالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300. وأسفر الهجوم وجدت استنكار دولية واسعة شملت واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس وبرلين والاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اتهم جماعة الحوثي بشن الهجوم متعهدا بالرد عليه بحزمه. ميدانيا في اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب أفادت مصادر عدة. طالت مركبات وتجمعات للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وتصاعد التوتر بين الرئيسين حين أعلن ترامب التوصل لاتفاق يسمح لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في أسواق الطاقة العالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. أعلنت وزارة الداخلية البولندية اليوم أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير دفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش لمحاولة اغتيال. وتشهد بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي. في مدينة سبتة المحتلة، أخلت السلطات اليوم آخر مخيم كبير للمهاجرين قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته إلى المدينة المحتلة. الزيارة تسجل في خضم الأزمة السياسية المستمرة في إسبانيا على خلفية تدبير ملف الهجرة عقب تدفق آلاف الأشخاص على الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي قبل أن يعود معظمهم طوعا. وقد تمت إقامة هذا المخيم لاحتواء وضعية إنسانية للعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين ظلوا في المدينة بلا مأوى والغذاء ولا رعاية. في أخبار التقلبات الجوية في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم في كيك تنغير والرشيدية فاس مكناس خريبقة خنفرة الفقية بن صالح والحسيمة ووسان وسطات. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم إلى قمة الجولة السادسة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباريات الجارية حاليا، يتقدم كريستال بالاس على نوتنغهام فورست.

0: بوكارست بهدفين لهدف، فيما يسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول في مواجهة هال سيتي وضيفه إيفرتون. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تقونا مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: أهلاً بكل متتبعي نقطة تحول على ميديا. في زمن السرعة والأغنية الخفيفة اختارت هي الطريق الصعب، اختارت الطرب الأصيل، الكلمة الموزونة، الصوت الذي يأتي من القلب ليصل إلى القلب. لم تبحث عن البوز، بل بحثت عن احترام الجمهور الذواق. صوت مغربي أصيل حافظ على هوية الأغنية المغربية ورفض أن يذوب في موجة التقليد. ضيفة نقطة تحول الفنانة الطربية الأصيلة الأستاذة سامية أحمد، مرحبا بك معنا.
5: الله يبارك فيك أستاذة خديجة، شكرا جزيلا على هذا التقديم وممتنة لك.
3: مرحبا، تستاهلي أكثر صراحة، لحكمة اختياراتك، لدقة اختياراتك، ولوفائك للطرب الأصيل سيدة سامية.
5: بارك الله صراحة وهذا يكفيني، هذا يكفيني بجي شهادة
3: فعلا فعلا
5: بحالك ومن جمهور ذواق بحالك، يكفيني ونحس براسي بأني بالطريق الصحيح.
3: تماما أكملي، والله العظيم أكملي، والله المعين، الله المعين، الله المستعان. نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة سيدة سامية، البداية يعني وسط زحمة الأغاني السريعة، لماذا اخترت الطرب الأصيل؟ هل كان حبا قديما في أم كلثوم، عبد الحليم، وردة،
5: فيروز
3: طبعا فيروز على رأسهم، يعني كيف كانت البداية؟
5: البداية نقدر نقول لك ما اختارتهاش، هي اللي اختارتني. فأنا عشت في بيئة أو في محيط وبيت يحب الطرب، يحب كل ما هو أصيل، ماشي غير في الفن والموسيقى وأيضا في الأدب في التاريخ، اهتمامات راقية جدا. فلقيت بأن يعني الموضوع يعني هو يشكل هويتي الحقيقية، ويعني لعطيت مساحة تأمل في هذه الاختيارات ديالي، فغادي نلقى بأنها كانت من البداية كل كلمة طربية وكل أغاني الزمن الجميل والأغاني الأصيلة فيها تتحس أنها فيها تأمل، فيها حالة شعورية يعني كتحطك وكتستدعي الإنسان الراقي فيك. وأنا بطبيعتي إنسانة كنحب الفلسفة والعمق، حبيت من خلال اختياراتي أني نكتشف ما وراء الأشياء ونكتشف الإنسان في وسط الهوية الموسيقية.
3: تمام.
5: لهذا أنا اخترت وجدت نفسي في هاد اللون الغنائي.
3: نقطة تحول أخرى ربما عنونتها بالصوت وسط الضجيج. صوتك هادئ طربي ولكن وسط ضجيج كبير. الطرب اليوم سيدة سامية ليس هو الأكثر انتشارا، هل شعرت يوما أنك تسبحين ضد التيار؟ كيف حافظت على لونك رغم إغراءات الأغنية التجارية؟
5: هو طبعا هذا الشعور يعني كان حاضر عندي، لكن مع الوقت ما بقاش كنشوف بأنني أسبح ضد التيار. وأنا أتكلم حتى يعني مع الناس اللي أيضا كيحسوا بأنهم كيغنيوا أو كيمشيوا ضد التيار. فإذا كنت كنعتبر أن هذا التيار هو مرجع، فأنا لماذا علاش أنا نقول أني أسبح ضد التيار وأنا ما كنعتبروش أصلا هو مرجع ديالي؟ لهذا أنا كنحترم الصوت طبعا، كنحترم الناس اللي كيبغي واحد مجموعة ديال الأغاني، لكن أنا ألتزم كفنانة عندها ذوقها الخاص وعندها اختياراتها الخاصة، وعندي جمهور يعني على قلتي عندي جمهور اللي كيحب داكشي اللي كنعطيه. وأؤمن أن يعني كل فنان يجد في صدق صوته صدى عند الجمهور.
3: تمام. طيب الشق الثاني من سؤالي سيدة سمية، كيف حافظت على هذا اللون الطربي الضواق الجميل الرائق بهذا المعنى رغم إغراءات الأغنية التجارية؟ يعني ما شاء الله عندنا حتى منصة التواصل الاجتماعي الذكاء الصناعي، أغاني تعاد أو يعاد توزيعها بطريقة الذكاء الصناعي، يعني كيف حافظت على هذا اللون؟ أليست هناك ربما إغراءات قد تغري الفنانة الطربية سامية أحمد؟ لا؟
5: أكيد كاين مغريات، وكاين حتى في لحظات التعب كنلقى راسي كنسول هاد الأسئلة هذه ديال واش درت الاختيار الصحيح، ماشي واش كان ممكن يكون في هذاك الاختيار ديال الأغنية تجارية واللي ما عندهاش يعني شروط الاكتمال الحقيقي بالنسبة لي. ف يعني فاش تنكون اخترت واحد النوع معين، انا كنحافظ على هذاك الجمهور اللي كيف ما قلت لك على قلتي كيحبني، وانا في طريقي الى ايصال هذا الرسالة احافظ ايضا من خلالها على نفسي وعلى معدن نفسي وعلى جوهر نفسي. ما يمكنش نشوف راسي يعني بعد مدة زمنية وحتى وقت معين أني نجحت تجاريا، نجحت من ناحية الشهرة من ناحية النجومية، لكن في المقابل فقط نفسي. فهذا يعني هذا هو السؤال اللي كيعاود يرجعني لذاتي ويرجعني أني نقول أني ذات الخيار الصحيح.
3: نقطة تحول أخرى يعني ربما مفادها أن المرأة في عالم الطرب، الطرب كان دائما مجالا صعبا على المرأة سيدة سمية، يعني في الاعتبارات معينة، سلطة المجتمع، صور جاهزة، نعم سلطة الذكورية، وهذا معنيت به سلطة المجتمع. ما هي أصعب لحظة واجهتك كفنانة طربية مغربية؟
5: وما لحظات ماشي يعني قل تحديات اللي ممكن تواجه أي مرأة يعني في أي مجال. ويعني أولها بدأ أولها في أي مجال، ولكن في المجال الفني كيكون كتير بزاف، هو أننا كنلقى يعني الفنانة تتلقى نفسها أمام بعض المواقف والتصرفات اللي كتجاوز حدود الاحترام حدود الأدب. هذا من بين الأشياء اللي يعني تحديات حقيقية، وما كنظنش أن غير مجال فني اللي فيه هذه التحديات.
3: صحيح.
5: لكن أصعب شيء بالنسبة للمرأة الفنانة وأنا واجهته الصراحة هو الصورة اللي كيبغيو الناس يحطوك فيها، القالب اللي يبغيو يوضعوك فيها، يعني كيجردوك من إرادة ديالك الحرة وكيبغيو يحطوك في واحد القوقعة. لذلك زعما أنا اخترت أني نكون امرأة وفنانة قوية، وقوية يعني ماشي بهذا المفهوم يعني الليترال، يعني أني نضطر نشوف مواطن القوة عندي ونطورها ونتفاعل معها، وأني نشوف أيضا مواطن يعني أو نقاط الضعف ديالي ونتسامح معها ونحاول نشوف كيفاش ممكن نطورها، أو على الأقل كما قلت لك نتسامح يعني نشوفها نشوفها ننظر لها. هذا هو اللي كيخليني أني نكمل طريقي بشكل واضح وبشكل صريح، أني نكون عندي إرادتي وعندي اختياراتي بدون أن شي واحد
3: يعني يمنع ليك مثلا شنو خصك تعمل أو لا،
5: ولا نحس بالسيطرة أو لا نحس بأني عندي واحد المشروع ماشي أنا ما بغيتوش، ماشي طريقي، ماشي موازي أو يعني مفعلة فيه أنا إرادتي واختياراتي.
3: تمام. طيب الأغنية المغربية طربية تحديدا كيف ترينها اليوم؟ هل نحن يعني نحافظ فعليا على تراثنا أم ربما هو في طريقه لأن يضيع في هذه الزحمة من الأغاني التجارية كما قلنا قبل قليل، الأغنية السريعة والأغنية ديال الذكاء الاصطناعي؟ كيف ترين يعني الأغنية الطربية المغربية أو الأغنية الطربية عموما يعني العربية
5: عموما؟
3: أنت تشدين بالطرب العربي، فيروز ما شاء الله، يعني أغاني فيروز تليق بك صراحة.
5: بارك الله فيك. فيروز كان يعني مشروع
3: فيروزيات،
5: فيروز وزياد الرحباني، لكن عندي مشاريع أخرى اللي فيها الفعل، فيها يعني الإبداع. فأنا من الناس اللي يعني كيشجعوا بزاف على الحفاظ على الموروث الغنائي والموروث الفني ورصيدنا الفني المغربي، وطبعا حتى طربي باش ما نكونوش نكونوا دائما في أجواء الفن الأصيل. لكن أنا أيضا من المدرسة يعني أكدتها في مجموعة اختياراتي الغنائية والموسيقية، كنشوف كاين خطر حقيقي أننا نتعامل مع التراث وكأنه شيء جامد، وأننا خصنا نحطوه في واحد الصندوق ونحافظوا عليه ونقولوا هكذا هو داي، ما خصناش يعني لا نضيفوا فيه ولا نزيدوا فيه ولا نتعاملوا معه بإبداع. التراث كيجيني والموروث الفني هو أيضا بحاله بحال الإنسان، يعني خصو يتنفس وخصو باش يستمر في الحياة خصنا نعطيه يعني نفس جديد.
3: تمام.
5: طبعا نتعرفوا على الجذور ديالو، على الروح ديالو من خلال اللي تركوا لنا الأجداد، وعلى المعنى اللي ورثناه، ولكن في نفس الوقت خصنا نبقى وعايشين يعني في الخلق، في عملية الخلق، في عملية الإبداع، نجددوه. وأنا كنشوف التراث يعني بحال الطبيعة، بحال الشجرة اللي جذورها راسخة في الأرض ولكن أغصانها كتعطي أكثر، لأن الجذور راسخة كتعطي أكثر وكتطلع يعني كتعطي ثمار وكتعطي قوة، يعني لأن عندها جذور وركوز يعني كبيرة.
3: طيب سيدة سمية، يقولون أن الفنانة الطربية اليوم مظلومة، يعني المهرجانات قد تفضل أسماء اللي فيها اللي كتصنع الباز في التيك توك، الإذاعات أيضا تفضل مثلا الأغنية الخفيفة التي تحقق نسبة الاستماع وأيضا المشاهدات، وصوت الطربي مثلا قوي مثلك يعني مثل صوتك ما كياخدش حقه في هذا الزمن اللي احنا كنسميوه زمن ترند للأسف. يعني هل تشعرين أنك قد دفعتي ثمن وفائك للطرب الأصيل؟ هل ندمتي يوما لأنك لم تغيري لونك لتكوني أكثر انتشارا مثلا؟
5: وما نقدرش نقول بأني دفعت الثمن، لأنه جاي هو عن اختيار، هو الاختيار جاي عن وعي وعن إدراك، وأنا واحد الطريق وأنا واعية به، فهو يصبح زعما هو ثمن يعني قابل أن يندفعوا، يعني بحال قلتي معادلة حسمتها زمان من قبل. وفي الكثير من الأحيان كما قلت لك من قبل أن في لحظات التعب، في لحظات الحسرة، في لحظات يعني كتجيني مجموعة أسئلة بحال واش كنت غنوصل لجمهور أكثر كون اختاريت أغاني تجارية، واش كان سؤال عاود اللي كيجيني واش ممكن نسمع البوز وأنا اخترت طريق أخرى وأغاني تجارية ربما، واش ممكن يعني نكون قريبة من النجومية أو ممكن نكون نجمة ربما. ولكن السؤال اللي كيعاود يرجعني للمعدني وجوهري الحقيقي ولهذا

0: الاختيار اللي قلت لك اللي من الاول حددت وحسمته هو واشنو كنت غادي نخسر في المقابل. ممكن الانسان او الفنان يكسب اشياء كثيره خارج نفسه ولكن يخسر نفسه في الطريق، وانا ما بغيتش نخسر نفسي وبنوصل المكان وانا مرتاحه وانا متناغمه مع مبادئي مع قيمي مع اختياراتي الاوليه.
1: طيب عبر هذا المسار الجميل اللي ربما الجميل فيه وفيه الحلو وفيه المر، فيه الصعب وفيه السهل، فيه الفرح، في أحيانا الحزن، يعني كلنا نعيش هذه المتناقضات. عبر هذا المسار للسمية، ما هي نقاط التحول التي تم تسجيلها وكانت بالنسبة لك ربما تغيير مسار، تغيير مواقف، تغيير ربما أفكار، ولكن كانت للأفضل؟ هذه نقاط التحول كانت بالنسبة لك محطات إيجابية؟
0: أكيد، هو كل لحظة اللي سيكون فيها وقفة مع نفسي وتأمل مع نفسي وفيها تساؤل، ماشي سؤال وإنما تساؤل، كان أترك الإجابة للتوقيت الإلهي كي يجاوبني عليها، هو أي سؤال كي يردني إلى محطة أخرى ومحطة تكون تنحس بأني أكثر نضجاً وأكثر وعياً وأكثر إدراك وأكثر تمسك بقضيتي اللي نسميها قضية، لأني كان حس براسي كان أناضل.
1: تترافعين عن هذه القضية، قضية الطرب يعني. فعلا.
0: الطرب والاختيار اللي ماشي سهل وأنا من الأول يعني حاسمة فيه وعارفه بأنه ماشي طريق سهل، ولكن اخترته عن قناعة وعن وعي وعن إدراك.
1: طيب وصلنا لسؤال صعب سيدة سمية، هل فكرت يوما أنك تقولين سأترك الطرب وأغني ما يطلبه السوق حتى أعيش أفضل وأعيش في حياة ربما ليست كهذه الحياة مثلا؟ لا
0: صراحة لا نهائيا، أنا حاسمة في هذه المسألة هذه، وكيف ما نعود نقول لك بأني دائما كنشوف المستقبل، ماذا سأكسب في هذا الوقت في هذا التوقيت وشنو اللي غادي نفقد من بعد. أنا ما نقدرش صراحة، ممكن نطور من أدواتي لأتواصل بشكل صحي وبشكل جيد مع هذا النوع الجديد اللي ماشي فيه العصر، ممكن أتماشى مع الذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة صحية، ممكن أتماشى يعني مع السوق لكن برغبتي في التجديد وفي التواصل الصحي مع ما يناسب هذا العصر من فن. لكن أن أترك مبادئي وأترك قيمي وأغني أشياء تجارية وأشياء زعما تقدر تخل بمبادئي
1: مواقفك وقراراتك واختياراتك
0: طبعا، وحتى أني نخذل واحد الجمهور اللي حبني. أنا الحمد لله ما كنقولش بأن ما عنديش جمهور، وإلا كنت غنتوقف تماما، كان هالشي هو اللي غيوقفني. الحمد لله عندي جمهور، الحفلات كتكون قليلة لكن اللي كتكون جمهور ذواق جدا وجمهور نوعي ونخبوي، والأصداء كتبقى دائما تترافقني وكنحيا بها وكنتجدد من خلالها وكنفكر في موسم آخر ومشروع آخر يليق بهذا الجمهور
1: إن شاء الله. طيب كما قلت في البداية سيدة سمية، يعني في زمن يبحث فيه الجميع عن أغنية قد تستهلك بسرعة صراحة وتنسى بسرعة، اخترت أنت فنانة طربية سامية أحمد أن تغني ما يبقى من الزمن. سامية أحمد ليست مجرد صوت وهذه قناعة بالنسبة للناس، الجمهور ديالك، أنت ذاكرة جميلة تذكرين دائما بأيام كان فيها الصوت هو البطاقة الوحيدة للفنان، يعني مش من نكرهاش، هذا اعتراف. كنشكرك جزيل الشكر سامية لأنك بقيتي وفية للطرب ووفية أيضا لذوقنا الأصيل، شكرا جزيلا لك.
0: واسمحي لي حتى أنا نشكرك أستاذة خديجة على اختياراتك وعلى ذوقك وعلى أيضا وعيك في اختيار نوعية البرامج اللي كتلامس هذا النوع يعني المتلقيين، وأيضا احنا كفنانين متعطشين بحال هذه البرامج. شكرا لك من القلب.
1: شكرا ونلتقي في لقاء آخر. الفنانة الطربية سامية أحمد شكرا، نورتيني. شكرا،
0: بارك الله فيك، نورك عزيزتي،
1: مع السلامة. طيب مستمعينا، كانت هذه

0: لنعبر مع فدوى الطالب. فكرت مليان، من هو أول اسم أنثوي يحضر معي في هذا الموسم؟ فكرت وأطلت التفكير لأني شخص يحب العبور بتواضع. قررت أن أسأل المحيطين بي من يستحق العبور من ضمن كل المشتغلات في المجال الفني. صراحة في الأونة الأخيرة لم تكن الاقتراحات كثيرة، وظلت منحصرة بين أسماء قليلة لها الجديد، من ضمنهن فدوى الطالب. لماذا فدوى الطالب؟ لأنها اشتغلت ولها الجديد. في أي ظروف اشتغلت؟ لا أعرف. المهم أن لها الجديد الذي يناقش، ولها الجمهور الكبير الذي يساند اشتغالها الخالي من الادعاء. اتصلت بها ورحبت بالفكرة كالعادة، وتحضر اليوم. هي التي تشتغل في السينما وفي التلفزيون وتلتقي الجمهور في عروض حية. هل بالإمكان أفضل مما قدمت في مشوارها لحد الآن؟ نعم، لأنها موهوبة والموهبة مهمة، لكنها لا تكفي كما تعرفون وكما تعرف العابرة معنا في عدد اليوم. أنهي تقديم المتواضع ونمر للنقاش، لأننا لا نتوفر على وقت لنضيعه. بالتالي لنعبر.
1: تولي خايف على وجهي من هذه المواجهات.
2: المواجهات صحاب راسك دايز مع بلال المرميد. والله يا وليدي تنمرمدوك تمرميد، والله يا وليدي تنهرسو لك الجد. ها هي
0: تلفدو
3: ريفيرونس.
0: شوف لا والو، ما تحتاجوش تمرمدوني. وحتى المواجهه في شكل عبور منين كتحضر تكون في الجانب المهني، اما انا راه شخص طيب ومسالم. هذا من الموسم الثالث ديال صلاح وفاتي.
3: صلاح وفاتي
0: مقطع تقديمي. مرحبا بك بعد نهار كبير هذا.
3: شكرا على الاستقبال مره اخرى. انا ديما كنفرح فاش كنجي لعندك هنايا. هاد القضيه سي باسكو انت وليتي عندنا اون ريفيرونس. يعني الا غادي تقول لي على المواجهه ولا غنهضروا شي نقاش حاد ومعقول، سي كيحضر بلا المرميد.
0: دابا هادشي كتغلفوا هذا.
3: وي دخلتي ولدي في هادشي
0: دابا. واخا فهاد المقطع الافتتاحي هذا اللي شفنا باين بدينا ياك.
3: اييه باين عسير.
0: دابا فهاد المقطع الافتتاحي هذا اللي بدينا به، في اي نوع من الانواع ندخلوها؟ غير خلي الابتسامه ديالك. الكوميديا اليونانيه القديمه، ولا الكوميديا السوداء، ولا الكوميديا الرومانسيه، ولا القصصيه، او لكن شي نوع شي كوميديا مغربيه؟
3: هي كوميديا مغربيه من الواقع المعاش اللي كيتعاش كل نهار عند بزاف ديال الفئه من المغاربه. سي صلاح وفاتي هما منهم، من هاد الناس. دونك هادي كنسميها كوميديا سوداء واقعيه مضحكه منعشه، كتقدر ترفعها على المشاهد. حيت عرفتي ديك المثل اللي كنقولوا ديال كثره الهم كتضحك، هي هادشي اللي كيعيش صلاح وفاتي وكيعيشوه بزاف الناس في المغرب.
0: وانا علاش؟
3: ايوا انت حضرتي في المواجهه، اش غنديروا لك؟
0: عرفتي كنت بقيت محتفظ بهذا المقطع من الموسم الثالث،
3: حيت كاينه المواجهه ديال لي كوبل. دونك قلت لك انت وليتي ريفيرونس ديال المواجهه، اي حاجه فيها نقاش حاد غندخل فيها وندخل فيك، سي كو كيحضر بلا المرميد. مرمدني ولا نمرمدك؟
0: ديالي تيكتلاع. الله يخلف عليك، الله يخلف عليك لالا فدوى. واخا فدوى الطالب، قبل ما نتكلم على الجديد بعجاله، اصلا في اخر حلقه كنت صادفتك فيها هذه سنوات، كنت طرقت معاك للدور ديال ديال ديال كاتي في الفيلم ديال هشام عسري مروكيه حاره، اللي كانت تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان مراكش ومن بعد في القاعات. بالتالي ما غنرجعش معاك لهذا الفيلم هذا، لانه هذا الشيء فتناه. غير هو سؤال سريع قبل ما نمر الامور اخرى، هذا الفيلم ما كانش لقى اقبال كبير في القاعات، ولكن كانت عنده من بعد حياه اخرى في منصه.
3: في منصه اكزاكتومون،
0: اكبر منصه هي نتفليكس. كنديروش الاشهار، راه نتفليكس راه افلام نتفليكس راه كيجيو المهرجان كان كيقول لك فيلم ديال نتفليكس، بالتالي راه ماشي اشهار. وكان في الصداره لمده اسابيع بالنسبه للافلام المغربيه المعروضه على هذه المنصه، علما انه كان انتاج خاص. واخا بصريح الكلام، هذه الصداره هذه بعدا على اشهر منصه، استفدتم منها انتم الممثلين شي شويه ماديا او لا؟
3: انا ما استفدت حتى شي حاجه، حتى شي حاجه. استفدت لعبت واحد لو بيرسوناج اللي بديتو ديجا في الديبار في بيسارا اوفردوز، وتطور هذاك لو بيرسوناج وعاودت لعبتو في فيلم سينمائي. ولكن يعني ماديا ما استفدت حتى شي حاجه. ابار
0: كنتي ولواله؟
3: ما كاينش تما شي حاجه، ما تخيمتش بعيد. كنت خير نتفليكس وداك الشيء، مشيتش بعيد.
0: واخا
3: الممثل ما كيستافدش بزاف في

0: المغرب سينمائيا وهذا الا الا كان داخل ببورسونتاج في الفيلم من ديبار. كاين اللي كيقول لك دونك ما غنخلصكش من ديبار وغتسناي بورسونتاج، وهذيك الفيلم الا ما نجحش شنو غتجيك انت 1600؟
1: ولكن ايوا هي مساله شخصيه.
0: لا دابا انت هنا كتسولتيني على الماديات.
1: ايه لكن انا نطرت من اش انه فين في القاعات ما كانش مشى مزيان، ولكن على على المنصه الشهيره
0: حنا في المنصه وفي في البيع ديالو لنتفليكس ولا المنصات وحدين اخرين باسكو تباعت المنصه شاهد، حنا ما عندنا فيه حتى شي دخل. انا بعدا كممثله ديال الفيلم ما عندي حتى شي دخل، ما عندي عليه حتى شي سلطه.
1: صافي صافي. اما الدور ديال كاتي سبقنا تكلمنا عليه بالتالي الاشياء التي ناقشناها لن نعود اليها في الوطن.
0: نعم حاضره.
1: ياك الامور مدينه
0: بلال. لا ويلي انا راه شي انا عزيز عليا انا شوف ما كاينش منك بزاف بلال، دونك انا جو تروف ان بليزير فاش كندوز معاك.
1: دير هادشي كيدير لي مشاكل، انا غير واحد بركه.
0: ماشي حتى كتحطنا في مشاكل، حنا خصنا ندخلوك في الصراعات.
1: ولكن بالقلب صافي
0: غير بالمعزه بيان سور.
1: الله يحفظك الله يحفظك لاله فدوى. واخا فدوى انت فنانه موهوبه وبصدق بينتي من ذي قلبي انك قادره تأدي ادوار مختلفه في اعمال بتوجهات مختلفة أيضا ومن مشارب متعددة. مع ذلك كنطل وكنلقى بأنه فدوى قررت أنها تحبس نفسها فقط في الكوميديا خصوصا في السنوات الأخيرة، سواء من خلال سلسلة صلاح وفاتي أو في أفلام كوميديا منها جوجر، واحد اللي مازال متصدر القاعات الإيرادات في القاعة المغربية
0: حتى الآن.
1: أيه وشريط كوميدي آخر اللي عندي خبر بأنه راه جاي في الطريق
0: إن شاء الله.
1: واش اختيار ديالك أنك تحبس نفسك في هذه القوقعة على الفدوى؟
0: لا ماشي اختيار ديالي، ولكن هو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني كتقدر تكون غادي في واحد الطريق وغادي وفجأة كتلقاك كاين مثلث برمودا تما غضيع ما كاين والو، وكتلقى بلي واحد الطريق واحدة أخرى اللي مثلا أنا الجمهور حب فيا الضحك. حاولت نعطي حاجات أخرين، هذوك الحاجات أخرين ما كيعيشوش سينمائيا كثير، أو لما كيعيشوش تلفزيا أو لما كيطربوش المشاهد، فاكتشفت أنني الناس بغين يشوفوني نضحك معهم ونضحكهم بالعربية التعربيت. دونك من هاد القضية هادي بداو سبحان الله الانرجي كتسخر في هادشي، كيوليو كيجيوك غير العروض الكوميدية اللي فيها الضحك. هادشي اللي كيجيني حاليا وهادشي اللي كيتقترح عليا.
1: كيف قلتي من بعد النجاح ديالك في أفلام كثيرة، خلينا نقول نكون واضحين مع الناس، انت واحدة من الأسماء الأنثوية اللي بلغتها وليدات هذا الوقت هادو تراند دو طوندونس ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: ايه ايه ماشي
0: الحمد لله.
1: بالتالي كيفاش كتقولي بانه كيجيوك اقتراحات فقط ديال افلام كوميديا؟
0: تماما، وماشي بزاف الاقتراحات. يعني خاصك تفهم باللي سوق الشغل خاصك يكون عندك صحاب والعشران وكتشوفني ونشوفوك ونخرجوا
1: ونتلاقاو.
0: انا ما كنديرش هادشي مع الاسف.
1: ايه ولكن سوف في سنوات سابقه
0: قبل سابقه انستاليت في دوا طالب.
1: ايه
0: اللي بغاني كيعرف لادريس ديالي، كيعرف التليفون ديالي، كيعرفني فين كاينه، اللي بغى يشتغل معايا من غير هكا ما غتلقانيش كاينه موجوده حاضره.
1: هو سؤال مهني ماشي سؤال شخصي. انا حسب اللي كيوصلني من فرق الانتاج ما كيوصلنيش القليل، كيوصلني تقريبا كلشي. ربما من بعد النجاح ديال بعض الاسماء منهم في دوا الطالب يصير الممثل او الممثله مكلفا او مكلفه.
0: تماما.
1: دونك متفقه فهاد
0: وي إيه؟ حيت الا ما قدرتيش راسك وما عطيتيش راسك قيمه ما كاينش اللي غيعطيها لك.
1: كلام صحيح.
0: انا اشتغلت سنوات في اطار لنتعاون. اش نربحت انا؟ ما عنديش داري لحد الساعه، انا ما عنديش انا ابارتمون اللي ديالي، ما عنديش شي حاجه اللي درتها بهاد لنتعاون. فهمتي؟ ما درت حتى شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه. يعني كتجي كتشوف ناس جاو غير موراك عندهم بزاف د الحاجات الله يكمل عليهم الله يسهل عليهم، ولكن كيفرضوا واحد الشروط اللي مع الاسف فنيا يقدروا ما يعطوك والو. وعلاش حنا اللي كنقدروا نكونوا فنيا زوينين معكم وزوينين مع الناس وزوينين مع الجمهور وكنعطيو احسن ما عندنا ما نقدروش نعيشوا؟
1: انت كما قلت ممثله موهوبه، بالنسبه للمسار ديال اي فنان او فنانه كتكون محاوله لتنويع طرق الاشتغال تفاديا للسقوط في ديك في ديك المتاهه اللي كتخلع بزاف واللي هي فدوى نمطيه.
0: نمطيه.
1: ايه مثلا نعطي مثال من خارج المغرب، ممثله اللي تقريبا عندها نفس الباركور نفس المشوار بحال ديالك ولكن في دوله اخرى اللي هي فرنسا، بلونش غاردا مثلا. بدات بالكوميديا ستاند اب وعبرت من في البدايات ديالها من جاميل كوميدي كلوب. غير هو جات واحد الوقيته وليت كتلعب ادوار اخرى بعيده على الكوميديا في افلام مع مخرجين كبار، واللي سبق لي شفت ليها في مهرجانات عالميه افلام بحال مثلا مع مخرجين كبار بحال كونتان دوبيو. كنظن بانك حتى انت عندك الفرصه باش انك تجيري مسارك ديالك بهذا الشكل.

0: طحتي في النمطيه والتكرار انت اللي كتلقى لك طريق باش تعاود تهرب
1: تسلك منها.
0: ولكن الفضيع في الامر هو ملي كتبغي تهرب وما كتلقاش فين تهرب.
1: بما انه ما
0: كاينش فين تهرب، غتهرب هنا كاين نفس الحاجه اللي هنا وبوتيتر كاع ما تبدل صاحبك غير بمكرف. داكشي علاش كتقول اللهم نبقى في منطقه الامان. نكون مؤخرا ولات اختياراتي قليله جدا ولا الظهور ديالي قليل جدا بالعبار بالحساب
1: تفعيلا
0: ما بقيتش كنبغي ندير اي حاجه لان هذاك الشيء كديرو باش كتانستالي راسك كممثل ولا كممثله. انا دازت سنوات نقدر نقول لك 18 19 سنه وانا كان ماشي كندير دي زيكسيرسيس لراسي يعني لوزين ديالي كنحس به كبير، عندي بزاف المجوره عندي بزاف، ولكن ما عنديش فين ندور المطر، واقف الحركه يعني كتبقى في منطقه الامل
1: غريب. تسلكك وغريب هو انت خدمتي مع بزاف ديال الاسماء قبل ما يجيو ديك لي كابسول اللي كانوا في الويب واللي زادوا دفعوا بك في الواجهه، ولكن خدمتي مع في افلام كثير من قبل. واش الامور كانت اسهل من دابا؟
0: ما عمر ما كانت الامور اخويا بلال اسهل، كنت ديما كنتعذب وكنت ديما كنغاليري وكنتحارب وكنتقاتل باش ندير خطوه للامام. ما عمر دايوغ داكشي علاش وقيله سبب من الاسباب اللي خلاني نفسيا عييت نقدر نقول لك انا حطيت سلاح. انا ما بقيتش بغيت نتحارب على شي حاجه ولا نضرب على شي حاجه، خليت الامور في يد الله. اللي جات مرحبا واللي مشات مرحبا واللي جا مرحبا به واللي مشى الله يسهل عليه طريق السلامه.
1: ما يقع في اغلب الافلام الكوميديه اللي عندنا هادشي في دورك بنت الحرف راك عارفه وكتشوفيه اللي منتشره حاليا واللي يتسابق كثيرون لإنتاجها هو التطبيع مع اختلالات اللي كاينه في المجتمع. واش انت واعيه بانك احيانا قد تساهمين في عمل فيه تطبيع مع الاختلالات وبالتالي ترسيخها قبل على راسك تلعب هذا الدور؟
0: لا، نقدر نكون محطوطه وسط شي حاجه هكا، ولكن انا كممثله كنادي واحد المهمه اولا كنلعب واحد البيرسوناج ما يمكن لياش جامي ما نقدرش نشطح ولا ننشط ولا نشد ستون كيف كنقولوا على حساب الم الناس اولا شي حاجه كضر الناس اولا كضر المجتمع، حيت انا وحده من المجتمع. انا عندي بزاف ديال الحدود اللي نقدر اون فوا غديباسيهم معايا ما يعجبنيش الحال في الضحك. باغ اكزومبل ما كيعجبنيش الضحك في الدين، ما كيعجبنيش
1: ورا عندك شي
0: محسومه
1: ايه
0: ما بغيتش نضحك دينيا، ما بغيتش نقجم في الدين، ما كيعجبنيش هذا الشيء وما عمره ما كان كيعجبني. مي فهمت انه الناس باغا تضحك، عطيتيها الضحك الكحل ولا البيض ولا الغوز ولا الخضر هي باغا تضحك في كلتا الحالات. غير شوف انت واش هادوك لي سيتوياس، حيت لا سيتوياسيون اللي كتديك لهاد لا كوميدي وكتديك للضحك. شوفوا الا قاستهم ديك لا سيتوياسيون عاشوها فكيبقاو يصفقوا عليك حتى الغدا في الصباح.
1: صلاح وفاتي مع السي عبد العالي المهر طاليس
0: بالتحيه
1: وصلتوا للموسم الثالث في التلفزيون يعرض كما العاده في شهر رمضان، وشفنا ديك المقطع في البدايه اللي مهم ما يخلف عليكم وهي سلسله تحظى بمتابعه جماهيريه كبيره بزاف. ما اكتفيتوش بصلاح وفاتي على الشاشه الصغيره ونقلتوها للركح في عروض حيه،
0: هزينا دارنا ومشينا للمسرح
1: سبيكتاكل تفاعلي مع الجمهور ديال صلاح وفاتي. واش ما راكمش ماشيين باسرع طريقه لاستنزاف واستنفاذ هذا الكونسيبت هذا؟
0: لا العكس تماما. امتى سال الكونسيبت ديال صلاح وفاتي في التلفازه؟ نقدر نقول لك دابا عامين باش كان تروازيام سيزون.
1: ايه
0: في هاد عامين نقدر نقول لك لو سبيكتاكل تلعب 6 المرات او 8 المرات متفرقه على شهور وشهور. دونك فريمون كتحس نهار كتلعب كتحس بالبوبليك موحشك باغي يشوفك. انا دابا صلاح وفاتي اخر مره اللي طلعنا سوكسان ولعبناه نقدر نقول لك غادي في واحد 6 مو، يعني الا بغينا نستنزفوا طاقه ديال هذا البيبي اللي هو صلاح وفاتي نقدروا نكونوا كنلعبوا 2 فوا باغ سومين جمعه وسبت. تقدر تلعب 2 مرات في الشهر 3 مرات في الشهر، ولكن لا انا لا طاليس ما كنفكروا هكا. كنفكروا اننا نمشي انا في دوا طالب نعيش كممثله، يمشي عبد العالي المهر يعيش كممثل، وكنعاودوا نتلاقاو عاوتاني في صلاح وفاتي. وكيف كتقدر تعاود تدينا بروجيات اخرين اللي كتجمع بيني وبين طاليس من غير صلاح وفاتي؟ غير هو البروجي الاساسي في حياتي انا وطاليس هو صلاح وفاتي. جمهوري انا ذواقي
1: انا. سيدنا ملي جيتي لهذ الحلقه دي وليتي كتهضري بجمهوري.
0: جمهوري يا خويا، هاي جمهوري ما كاينش الضحك.

0: لا لا. فدوى
1: خويا
0: امور ماشي مزيان ياك؟
1: والله الا بخير،
0: العبور سليم. شفتك فواحد التصريح قلتي بانك ما عندكش اعتراض، قلتي بانه ما عندكش اعتراض ان المؤثرين والمؤثرات الذين تعج بهم وبهن الساحه يدخلوا مجال التمثيل اذا كانوا موهوبين وكيضحكوا. اعطيتي مثال بطبيب او محامي او استاذ تقدر تلاقيك بهم الحياه اليوميه ويكونوا كيضحكوا.
1: وي.
0: بالعباره اللي استخدمتي كيقتلوا بالضحك. قلتي هذا الشيء ياك؟
1: اييه.
0: راه عندي مشكل انا.
1: عرفت عندك مشكل انا ولا عندي مشكل؟ سير الله. ندمت على ديك الهضره اللي قلت. ياك انا ندمت. حتى ما فراسكش. لا لا لا ما بقاش
0: واكل هذه الى مشينا في هذا الطرح هذا يعني ان هؤلاء
1: لا تطاول، كاين تطاولات كبيره
0: ما يحتاجوش. لاحظت كيفاش تفهمات الكلام ديالك؟ كنت فهمت منه انا كشخص بانه هؤلاء ما كيحتاجوش لتكوين لا في معهد لا في كونسيرفاتوار بحال انت دوزتي سنوات في الكونسيرفاتوار. تعريفك للممثل او الممثله هو ذلك الشخص اللي كيضحك أو كتضحك وهو في اعتقادي أمر فيه تقصير أو إجحاف أو استسهال. اللهم إلا كان عندك شي حاجة أخرى أنا مستعد.
1: لا دابا ولات تجاوزات وتطاولات كبيرة على الفن أون جينيرال. ما لقيتش نقدر نقول لك هذاك الكلام، أنا أسحب كلامي، ما مسلكش هذاك الشيء.
0: هادشي بزاف.
1: أنا كنهضر على الناس اللي عندهم كفاءة، اللي عندهم موهبة، اللي كاينين واحد الظواهر اللي واخا ما قراو.
0: في ديك الوقيته راني استغربت انا لان الموهبه تحتاج للصقل. انت واحد السيده اللي كنتي في كازا وكتجري في الكونسيرفاتوار
1: بيان سور انا عندي ماتيريال، ولكن الا ما كنتش نعرفش شنو ندير بالماتيريال.
0: امكانيات قليله يعني ملي يشوف واحد راسه بانه مؤثر موهوب كيقول لك لا صافي انا راه موهوب. راه على فكره دابا مستقبلا تقدر تجبرو داخل الانتاج بيدو تكوين، الاخراج بيدو تكوين، وهادشي انا ما نقدرش
1: مازوينش
0: الاقل في الفضاء اللي انا
1: فيه. مازوينش لا مؤخرا وكاينه بزاف ديال التطاولات على الفن وتجاوزات في حق الفن ومفهوم غلط في حق الفن. الوغ كو الفن ماشي هكاك، موهبه كتجي كتكون عندك كفاءه، كيكون عندك ماتيريال. ولكن انا عندي دوزان جي تريسيان، ولكن واش انا تريسيان؟ خاصني نمشي نقرا ونتعلم كيفاش نقيس الضو ونصوب وندخل من هنا. دونك حتى الموهبه هكاك كتكون عندك موهبه. انا النهار الاول عرفت راسي عندي واحد الطاقه ما بغاش تجير عليا، ما عرفتش شنو هو داك الشيء، فهمتي؟ مشيت للكونسيرفاتوار عرفت شنو هو داك الشيء، عرفت هي انها هذيك واحد الحاجه سميتها طاقه فنيه باغا نخرجها سور سان ولا نخرجها في شي حاجه ولا نحفظ التكست ونلعبوا. مي دابا ولا لا كتنعس كتحلم فكره كتفيق الصباح كتحط التليفون ولا هذا وكتقولها وكتدير لها جينيريك وكتبدا تبيع وتشري فيها.
0: هذا يعني
1: لا
0: يعني كلامك كنتي
1: غلطان. لا بتاتا اودي بلال
0: صلاة النبي. وتصريح كنت كنتسنى الوقت اللي نتلاقى.
1: لا ما يمكنليش نخرج فيك عيني ونقول لك لا انا مصر على هذاك التصريح. لا سيدي ما مصرش، اسحب
0: صافي صلاة النبي. علم انه احنا ما ضد حد،
1: ما ضد حتى شي واحد، ولكن
0: غير وكان انا بالنسبه لي عندي
1: بالتاويل،
0: غير بالنسبه لي عندي الانسان ما فيها بس واحد شويه ديال التكوين او لا غير الاحتكاك
1: التكوين والملاحظه ونسمعوا اكثر من دوي. وربي عطانا جوج ودني نسمعوا بهم وفم واحد ندوي به، يعني نسمع بزاف ودوي شويه
0: صافي واخا. فدوى نخفوا شويه الايقاع. عطيت قبيله مثال ديال من فرنسا ديال بلونش كاردان، في الممثله اللي بدات في الكوميديا وصارت تعدد مشاركاتها في افلام بعيده عن الكوميديا. عطينا المثال الى جانب هذا الشيء كتعثر عليها على هذه السيده حتى في حوارات ديالها او في تصريحات وهي تدلي بارائها بوضوح في عدد من القضايا الساعه في فرنسا بكامل الحريه. وهذا هو الفنان. احنا عندنا الاغلبيه ديال الفنانه كيختاروا عاده الصمت، السكات، ما عندهم حتى شي راي حتى في شي موضوع. انت من هاد الناس او لا؟
1: نقدر نقول لك انا مره كنفضل الصمت وغدفاي حيت ما كاينش مع من غتناقش، ومره كيطفح الكيل كنقدر نكعو ونقول.
0: لو ماشي بالضروره انك تهضر غير في المسائل اللي فيها مشكل. مثلا عشنا في المغرب استحقاقات انتخابيه، ما كنشوف انا بزاف ديال الفنانين اللي كتسولك يقول لا انا ما كنفهمش في،
1: لا ما كتسلك هذيك ما كنفهمش في السياسه. ولكن شوف
0: مثلا انت في المغرب عندنا رئيسه حكومه اللي هي فاطمة الزهراء المنصوري، لاول مره في, في, في, في, في تاريخ المغرب تم تعيينها. انت كفنانه وكامراه مغربيه كيفاش كتشوفي هذا الامر؟ عندك تبغي تجاوب او لا
1: غتفكري؟ كنفكر نبغي نجاوب. راه سي اون فيغتي كبيره ومسؤوليه كبيره على كتاف هاد السيده هادي. نهار اللي سمعنا الخبر فريمون جو بونس ماشي انا بزاف النساء حسوا بواحد الفرحه في قلبهم ديال حيت شكون اللي كتفهم المراه؟ المراه بحالها. وكنظن ان هاد لو كوتي غنستافدوا منه حنا العيالات جيسبيغ انها تكون كتفهم بزاف الحاجات اللي كيخصوا النساء في هاد البلاد. لا النساء اللي في الجبال، لا النساء اللي ما عندهمش دخل، لا النساء اللي كيعيشوا ارملات، لا النساء اللي خدامين في مؤسسات، لا كل شيء. مراه كتحس بالمراه. وهذه نقطه خلاتنا نفرحوا بزاف وتكون بالنسبه لنا اون فيغتي فاطمه الزهراء المنصوري. كنتمنى بزاف كنتمنى ان ما يكونش خذلان، فهمتي؟ كنتمنى هاد السيده يوفقها سيدي ربي.
0: انت كتحسبي ان الامور ان شاء الله
1: جيسبيغ كنشوف تفاؤلوا خيرا تجدوا.
0: هذا هو واخا فدوى اخر ديجا صافي
1: ويلي
0: والله انت
1: اش كتقول
0: فدوى اخترت لك صوره وحده بغيتك تعلق لي عليها لانه اريد في المساحه التي اتوفر عليها انني نفض شويه ديال الغبار على ناس اللي عطاو الفن في صمت كبير، منهم من رحل ومنهم من لا زالوا على قيد الحياه. نخليك تشوف واحد الصوره وتعلق.
1: مرحبا
0: تفضل.
1: الله اكبر.
0: هذا الراحل
1: شوقي
0: سدوسي. ولاني اكره النسيان هذه السيده انا كنعرفك بانك تعرفوا هذا مبدع حقيقي مره في هدوء وواحد السيناريو ديالو على فكره حاليا راه كيشتغل عليه سي فريد الركراكي ما كتبليش انه
1: اش غنقول لك كوتشاني مده ديال 3 أشهر في بروجي ديال جهه البحر الفاميله
0: ايه
1: كان هو الكوتش الاول ديالي هو اللي كيقيدني وكيوريني كيحل لي عينيا فاش كندوخ كنتلف فنيا كيعطيني روبير نمشي عليه هاد السيد نقدر نقول لك كان عالم فني اللي كان في في في الظلام مصايق ليه حتى شي حد الاخبار كان كيتقاتل باش يعيش باش
0: وانا من طبعي اكره النسيان لانه هاد
1: وكان منسي وكان مهمش بزاف وكان ما كي بحال اللي ما كيتيقوش فيه بحال اللي كيتيقوا فيه في حاجه وحاجه لا بحال بقى مسكين كيشد حيت انا كنعرفو عن قرب بزاف بحال تالمون فقد الامال بقى كيشد في قلبو حتى طار قبل الوقت هذا الولد طار قبل الوقت
0: ملي كنهضروا في المغرب على صناعه المحتوى واحد المحتوى على رقي
1: كان راقي بزاف ما
0: وزيد على على على الحرفه حتى والمعذير انا غير بغي شوف جو فولي لوي روندو
1: ماج الله يرحمه يا ربي ويرحم جميع
0: وكنظن بانه ما غلطش في الاختيار لانه انا بحال السيد هذا لا احب الناس الذين يشتغلون بهدوء وفي هدوء وبحرفيه ومهنيه وبالاخلاق
1: شوف احنا بزاف الفنانه في المغرب ما صرف فينا هذا السير غير كل خير وديما بعيد ومخبي حتى كيحس بعيني كيقلبوا عليه كتجي كدوري كتلقى حداك يقول لك انا شوي لا رساله لجميع المؤسسات اللي عندنا في المغرب اللي كنخدموا معاهم في لي برود ولا اي حاجه عافاكم تبقاوش تحقروا الناس ما تبقاوش تحقروا الناس منين يجي لكم شي شاب طموح بشي حاجه خذوا بيدو تصنتوا ليه سمعوا ليه ما تحطوش في الخانه ديال عاطي خربق حيت ماشي صاحبكم وما كيخرجش معاكم وما كيتلاقاش بكم وما كيريحش معاكم كتسدوا على الانسان باب حتى كيبقى ياكل فيها في قلبو حتى كيواحد النهار ما كيقدرش ينوض عاوتاني مازال شكرا
0: الله يرحمه والمعذره انا ما بغيتش انني
1: لا بالعكس
0: ولكن بحال هاد الناس انا
1: كنفضل بحال هاد الناس وخا خطاغ خص يعرفوا الناس خص يعرفوا راه داز واحد الانسان سميتو شوقي السدوسي
0: الله يرحمه فدوى الله يرحم شوقي السدوسي وعندك فيلم جاي كنبغي نردك لنا بها نختمو عندك فيلم قادم ان شاء الله غيكون في بعد رمضان
1: عيد الفطر ان شاء الله
0: عيد الفطر عندك اقتراحات اخرى او لا كاين مسلسل جاي
1: ان شاء الله
0: وبالتوفيق
1: الله يحفظك الله يكبر بيك
0: كنتمنى انك العبور ديالك بكيناك ولكن
1: جمعتي لي حبوت من حتى الاخر فهمتي
0: العبور انت ديما مرحب بك
1: الله يحفظك
0: الله يحفظك انت كنتي اول اسم انثوي كان الاختيار ديالنا هو اختيار اللي انا مفتخر به.
1: شكرا، انا عارفه وشكرا، حيت انت من الناس الاولين اللي مني كنت والو كنتي كتامن بيا وكتقول لي عندك موهبه وغتوصلي واحد النهار. شكرا يا بلال.
0: فدوى الطلب، شكرا بزاف.
1: شكرا لك.
0: الى الملتقى.

0: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العلي صهار، نسأل الموجز من المغرب. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبارات التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأسرة والمعاصرة الذي يقود مشاورات تشكيل الحكومة. في تطورات استهداف مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن اعتداء بمقذوف مشهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريقا نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس واتحاد أوروبي ودول أخرى بالهجوم، والذي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قد أعلن اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، إذ أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. في فرنسا، دعت الخارجية الفرنسية السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها بتأجيل انتخابات تشريعية إلى السنة المقبلة. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمقتل أكثر من 139 مهاجرا على الأقل، بينهم 15 طفلا، وفقدان نحو 116 آخرين إثر غرق قارب كان يقل 350 شخصا قبالة سواحل جيبوتي قادما نحو اليمن. وأوضحت المنظمة أن القارب انقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم إلى قمة الجولة السادسة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباريات التي انتهت قبل قليل، كريستال بالاس انتصر على نوتنغهام فورست بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما انتهت مباراة هال سيتي وضيفه إيفرتون بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
3: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. السلام عليكم، مرحبا بكم.
4: ميديا سبوتلايت منتصر.
3: إذن على بركة الله غنبداو معكم هذا الموعد الغنائي، وقبل ما نتعرفوا على ضيف اليوم، مامي بقطعة ماما.

كان هذا مامي على ميدي ان. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي، شخصية عنيدة أصالة.

كانت هذه أصالة، أنتم معنا على ميديا وأنتم في الاستماع إلى سبوتلايت ومعكم منتصر. اليوم غنفتحوا باب جديد للموسيقى وفن الهيب هوب مع فنان تيشق الطريق ديالو الأقصر. أقصر هو ضيف ديالي في حلقة اليوم على ميديا. استمعوا لهذا سوفونير الجميل مع الإخوان ميغري. هاي دي دام دام.

كانوا هادو الإخوان ميغري. وغادي نواصلوا قبل مستمعينا الكرام سبوتلايت، قبل ما نستقبل ضيف ديالي أكسور مع المحكمة وأسماء المنور وكاظم الصاهر. بقوا معنا، بغيت نذكركم أن بعد قليل موجز أخبار وبعدها أكسور ضيف ديالي في حلقة اليوم من برنامجكم سبوتلايت.

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 15h30.
1: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Marianne Garnier. C'est à la une de l'actualité ce dimanche. La Russie et l'Ukraine ont signé un cessez-le-feu dans le domaine de l'énergie. C'est ce qu'annonce le locataire de la Maison Blanche il y a quelques dizaines de minutes. Les deux parties se sont mises d'accord pour un cessez-le-feu. Ne le rompez pas, a-t-il martelé sur son réseau social Truth Social. Le président Volodymyr Zelensky a réagi et dit ne pas avoir été informé de cet accord, mais se dit prêt à l'accepter. Pas de réaction en revanche du côté de Moscou pour l'instant. Un accord qui intervient alors que les combats se poursuivent sur le front. 23 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées hier à Zaporijjia après des bombardements russes menés sur des immeubles résidentiels. La guerre, c'est aussi la réalité au Yémen et dans la péninsule arabique. Un nouveau projectile a frappé un terminal passager à l'aéroport de Riyad au lendemain de l'explosion attribuée aux Houthis qui a causé la mort d'au moins 12 personnes. Un incendie vient justement de se déclarer dans l'aéroport. Résultat, Sri Lankan Airlines suspend ses vols Colombo-Riyad. L'ambassade d'Australie en Arabie Saoudite déconseille de son côté tout déplacement vers l'aéroport ainsi que certaines régions du pays. Toujours dans la région, justement, l'Union africaine réagit ce dimanche après l'annonce par l'Organisation mondiale des migrations du naufrage d'au moins 139 personnes au large des côtes de Djibouti. Le président de la Commission de l'Union africaine a fait part de sa profonde tristesse et de l'urgence de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière ainsi que de promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière. 116 autres personnes sont toujours portées disparues. Focus maintenant sur l'actualité au Maroc. L'Union constitutionnelle annonce que son bureau a décidé, je cite, d'adopter l'option d'un soutien critique au prochain gouvernement compte tenu de la convergence entre les programmes du PAM et de l'UCE. Une annonce qui intervient 2 jours après la rentrée législative et alors que les tractations se poursuivent. Du côté de la culture, les amateurs et les amatrices de littérature sont attendus à Tanger pour participer à la 14e édition du Salon régional de l'édition et du livre, un événement inauguré hier dans la ville du Détroit. Le thème cette année, Tanger, port de l'imagination et refuge des écrivains. Au programme des rencontres littéraires et intellectuelles, des ateliers et des espaces de création artistique ouverts aux jeunes talents. Un événement à découvrir jusqu'à vendredi prochain. Et puis allez, on se quitte avec un mot sur les couleurs du ciel au Maroc, des averses orageuses fortes avec de la grêle et des rafales de vent sous orage sont attendues dans plusieurs provinces du royaume ce dimanche. Une alerte orange de la Direction Générale de la Météorologie qui concerne les provinces de Figig, Tinrir, Sifrou, Taounat, Beni Mellal, Ouazzane ou encore Khmisset et Settat. Sortez couverts. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute de Média 1.
2: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
3: Midi 1, Spotlight. منتصر
4: السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تتعرفوا الآن في موسمه الأول سبوتلايت اللي من خلاله تنفتحوا المجال لكل الضيوف ديالنا باش يجيوا يتكلموا على الحرفة ديالهم أو الهدف ديالهم من الحياة وإحنا قررنا أن نسميه سبوتلايت يعني تنسلطوا عليهم الأضواء. اليوم فنان تبني عالم موسيقي خاص به عالم كيتلقى فيه الإحساس الهوية تجربة الشخصية ديالو كيشتغل على الجانب الإبداعي والإنتاجي الفني الموسيقي هو مغربي فرنسي ابن مدينة مراكش. اليوم غنقربوكم من عالم ديال لوكسور. لوكسور غادي نعرفو شكون هو الضيف ديالنا عثمان مرحبا بك.
5: ميرسي بوكو شكرا بزاف على الانفيتاسيون صافي بليزير نكون معك اليوم منتصر.
4: كي داير بخير
5: الحمد لله كلشي بخير.
4: اذا قبل ما نتكلموا على لونيفير ميوزيكال ديالك حنا كنا تلاقينا ملي كانت نظم في الدار البيضاء ميراجان le boulevard انت شاركتي في مسابقه ديال الترومبلان. اسكو كان بالنسبه لك مهم انك تشارك تمايا؟
5: Je pense que c'est un mohim بالنسبة لي نشارك parce que déjà le boulevard هو واحد le festival historique اللي هو أول مهرجان اللي غادي يدخل وغادي يبروغرامي دي زارتيست في la fusion في الروك في الهيب هوب في المغرب donc moi je suis fan de la direction artistique ديال هذا الفيستيفال هذا و c'était le فرصة aussi باش ندير أول كونسير ديالي في المغرب
4: هذا أول كونسير اللي درتي في المغرب
5: انت
4: مقيم بفرنسا
5: مقيم بفرنسا اكزاكتومون دونك درت بزاف ديال لي بريزونطاسيون ارتستيك لي بيرفورمانس داكشي لي كونسيرت تماك اي دونك جاتني الفرصه باش انا نطلع في ترومبلان ديال البولفار اي سيتي فريمون اون ديل اوبورتونيتي
4: البوبليك كيفاش استقبلك انت واستقبل لونيفير ميوزيكال ديالك
5: ان فيت سي توجور كومبليكي و ديفيسيل باش انك تلعب قدام بوبليك ما كيعرفكش كاع دونك خاصك ديما تكون كتعرف تجري معاه ولكن كان فريمون زوين البوبليك ديال البولفار واحد البوبليك اللي كنتفاهم معاه واخا ما كنعرفوش مزيان باسكو عزيزين عليه لي كولتور الترناتيف عزيزين عليه شي حاجه جديده عزيزين عليه دي فالور انترناسيونال وداكشي وعزيزين عليه الموسيقى سورتو دونك اون فيت داكشي اللي كان ندير انا في الموسيقى ديالي وكنحاول نقيس به الناس و فريمون البوبليك الى بيان رياجي للكونسير وعشنا غناو معايا لي روفران واخا ما كيعرفوهمش دونك سا ما في بليزير دو جو قدامو
4: ان شاء الله اذا الاسم ديالك اقصر يعني مول القصور تاع لقب مول القصور ديال مراكش ولا شنو الو عاود لينا القصه كيفاش اختاريتي اقصر او مول القصور في كاسم فني وشهره لان انت قبل كان سميتك بلوس
5: عقلتي على بلوس
4: فوالا اكزاكتومون
5: اكزاكتومون نو ليبوك ديال بلوس سيتي بلوس اون ايبوك ديال لابرونتيساج ديال تعلمت بزاف اللعبات كومون جيري اون كارير تعلمت فيها الانتاج الموسيقي تعلمت فيها الكتابه ايتترا وفاش فريمون ولات عندي واحد ليدونتيتي ارتستيك وعرفت راسي فين غادي كان خاصني فريمون نلقى واحد السميه اللي كتكون اليني مع هاد مع مع لي راج جديد ديال الموسيقى و بوغ فريمون كونستروير واحد ديفلوبمون دو كارير اللي هو سوليد واحسن حاجه هو ترجع لي ريسورس ديالك انا ولد مراكش جيت بتكو على حدا مول القصور حنا تنعرفوش
4: اي مول القصور واحد من سبعه رجال
5: الغزواني من سبعه رجال
4: ولكن علاش حيت عنده قصه لان كان بحال الزاويه تيجيو الناس قناوه تيجيو الناس تيقضوا نقولوا البركه منه اولا ديك
5: حدث الغزواني جوستومون كانوا تيمشيو عنده كاع المعلمين ديال قناوه تيمشيو عنده تياخذوا البركه ديالهم من عنده قبل ما تكون عندهم شي ليله ولا شي فيستيفال وهاد الحاجه ديال ريزونات فيا بزاف لان وانا كناوا واحد ستيل ديال الموسيقى اللي تيعجبني بزاف ولي زانسترومون وتتانسبيرا منه بزاف تنسامبلي بزاف ديال الحوايج ديال كناوه تنخدم بهم لي غروف ديال كناوه حيت بالنسبه ليا كاع الموسيقى ديال المغرب سورتو هذيك اللي كبرت فيها انا لانه كبرت انا في مراكش ومراكش مدينه كبيره ديال كناوه تما فين فين فين ديفلوبات بزاف اي دونك كناوه بالنسبه ليا واحد لو ستيل اللي هو داخل في الموسيقى ديالي بزاف كسوا هو ولا شعبي ولا بزاف ديال لي ستيل اخرين اي دونك فوالا كان خاصني نشوف شي فيغور هيستوريك اللي نتلاقى فيها وجوستومون انا كبرت في هذيك في ديك لا زون ديال مول القصور في مراكش
4: وخديتي اقصر اقصر او اكس او ار
5: او اكس او ار فوالا اكزاكتومون اي دونك باش واحد لا فاسون دو مونتري ان بو هذاك لو كوتي ان بو بلوس هيبريد او مودرن ديال الموسيقى ديالي
4: وتخلي حتى الواحد انه يمشي يقلب على لماذا الاقصر يعني انت تتصور كذلك الباتريمون ديال المغرب لان انت تعتبر انت سفير ديال المغرب بحكم انك مقيم بفرنسا فرنسا انت تعيش بالموسيقى ولا عندك خدمه اخرى ولكن الفن دايرو خضره فوق الطعام
5: انا عندي واحد المهنه ديالي اللي خدمه في ليفينمونسيال دونك شو انجينيور دافير في ليفينمونسيال هاد العام هادايا جي كونساكري بوكو دو طون للموسيقى ديالي دونك دابا هاد الساعه هادي كنخدم اوتون كانديبوندون في الفريلانس كندير ليزيفينمون ولكن هاد الساعه هادي جو بكونسونت بوكو على الموسيقى وكنخلي لها بزاف ديال الوقت حيت دابا كنحس بلي خاصني نكون افون في البروجي ديالي باش
4: لان نزلتي او بي
5: اكزاكتومون
4: سميتي العافيه
5: سميتو عافية
4: ولكن العافية العافية ولا العافية
5: دونك وفيت هذيك هاد الدوبل سانس ديال العافية وعافية هو بالضبط اللي كنلعب عليه في الموسيقى ديال هذاك لو بي ديال هذاك الميني البوم دونك وفيت عافية باسكو الحرقه باسكو بزاف ديال تقدر شي حوايج اللي كيعذبوك لداخل ديالك ايتترا والعافيه يعني فاش كتوصل لهذاك هذاك ريليف هذاك هذاك لو سولاجمون في الاخر اللي كتوصل ليه
4: ديليفرانس
5: اكزاكتومون
4: هذه ديليفرانس
5: ابسولومون اي دونك فريمون كيعاود بزاف ديال الحوايج سواء في الحب سواء على على على ليكزيل على حساب الغربه على حساب بزاف ديال المواضيع اللي كيقيسوني واللي في الاخر كترولاتيفيزي وكتقول بلي راه سي طون ديستا وكتبقى كتاناليزي بزاف وكتقول هذه الطريق ديالي فوالا وكتدوز منه وكنديروا بها موسيقى زوينه
4: موسيقى زوينه اللي بغيت انا انا ملي تسمعت لان انت نعرفك من شحال هذه وانا ملي شديتك دابا في المغرب قلت ما نفلتك حاولت نسمع لو ستيل ديالك يعني هو في واحد المزيج يعني كاين الدقه المراكشيه كاين قناوه كاين الراي كاين البوب كاين التقناويت بون ما نقولوش لا وورد ميوزيك اللي تدير ولكن شنو نسميو هذا لو ستيل ميوزيكال ديالك اقصر لان في الاخر ديال ليميسيون اون فان كوتي ان اكستريم لو بي ديالك
5: بيان سور عندي بزاف ديال الديسك اللي كنقدر نكاتيغوريزيهم كوم ان ستيل نيو غناوا ولا نيو شعبي ولا افرو افرو غناوا اون فادير
4: المهم الشعبي كاين
5: كاين الشعبي ضروري الشعبي و سينو دابا داخل بلوس على واحد واحد لو ستايل بلوس شعبي ار ان بي باسكو
4: فولي لماذا الشعبي
5: واش الشعبي راه هو هو الموسيقى ديال المغرب هو باش اللي كبرنا به هما لي غروف هما داكشي اللي كان
4: كنحسو به الفايبس في شكل
5: اكزاكتومون اون فيت بالنسبه ليا الشعبي ولا قناوه ولا الراي ولا بزاف ديال لي زوت ستايل اللي تقدروا تسميوهم فولكلوريك بالنسبه ليا ما خصهمش يموتوا ما خصهمش يبقاو كاتيغوريزي كفولكلوريك سي امبورطون باش اننا مودرنيزيهم ونستعملوا هذوك لي انسترومون بحال القراق بحال الطريجه بحال البندير باش نكريو دي مورسون اللي ما يبقاوش يعتبروا كاع قدام ولا فولكلوريك ولا يوليو حتى هما داخلين في لابوب العاديه
4: ملي نسمعوا نقولوا هذا مغربي هذا مورسون ماروكان
5: انا بالنسبه ليا ما كرهتش كاع يوليو دي ستار كبار في امريكان ولا في اوروب ولا ايتترا بلاصه ما يختار واحد واحد الكيك ولا يختار واحد واحد لا بيركوسيون استعملت هو بندير وقول هذا البندير هذا راه جاي من المغرب وكذا وعجبني وغادي ندخل
4: وكان كانوا محاولات ديال ديال الفنانين عالميا انو خدموا ان البوم تقناويت مع لي زيبلينغ جاو داروا انا الالبوم مع القناوه اي تو سا جيمي هاندريكس مشى للصويره يعني كاينه الانفلونس ديال تقناويت في الانترناسيونال انا اللي بغيت انني بغيت انا ملي نسمع انا كاجنبي ما نكونش مغربي ولا عربي ملي غادي نسمع القراقب ولا نسمع لي بري نقول مراكن تاتش
5: ابسولوتلي هذيك المراكن تاتش ضروري خاصها تكون وحنايا
4: كيفاش تخدم عليها نتايا
5: اون فيت كنخدم عليها
4: انت تعزف على الجيتار
5: انا كنلعب الجيتار كنلعب باس كنلعب سانتي هاد اللي بديت كنتعلم شويه الجمبري
4: سي
5: امبورطون كنلعب دي بيركوسيون بحال البندير الدربوكا الطريجه والقراقب هذوك كبرنا بهم فهمتي فاش كنا في مراكش في عاشوره راه كنتي ضروري خاصك تكون كتحكم هذوك لي بيركوسيون Et donc, d'ailleurs, c'est que très long parce que ça fait partie de toi en fait, ça fait partie de l'identité, ce soir, le gâchis qui est out. Qui m'a quand même le Laura, parce qu'elle a exprimé certaines choses, parce qu'elle fait partie de nous, elle dit que Laura, la culture d'Yana, t'as les instruments. تو ما كيعاونونا باش نكسبريميو شي لعيبات اي سي امبورطون دو لي انتيغري فواحد لاندستري واحد واحد لا برودكسيون واحد الانتاج عصري باش نديرو به هذاك ساوند ونوصلو لهذيك المروكن تاتش بلا ما تكون كاتيغوريزوها كا وورلد ميوزيك ولا شي حاجه اللي هي فولكلوريك فريمون تكون كونتومبورين وكنسمعوها وكنقولو واو هادشي زوين وعادي نسمعوه بحال هكا
4: الوغ الاو بي ديالك قررتي انك تغني بالفرنساويه بالانجليزيه
5: العربيه
4: والعربيه
5: وي
4: بوكو سو ميلونج باش دير خاطر كل شيء
5: باسكو انا كنهضر هكا كنفكر هكا دماغي كامل تيضرب العربيه وبلونجلي وبالفرونسي النهار كامل ولكن هذا العام هذاك لو بي دابا خرج ذاك العام خرج في 2025 لو بي تاع 2026 خدام عليه دابا اللي ديجا خرجوا فيه جوج ديال لي زيكستري في اكستري تاع سينين وباراديزو
4: باراديزو اللي غنسمعوا في الاخر
5: هو اخر ديسك خرج الجمعه اللي فات واحد المورسو اللي مفتخر به بزاف هذا العام هذا خدمت بزاف على الكتابه والايموشن والاحساس بالدارجه دونك فريمون كنت تشالنجي راسي باش نكتب بلوس بالعربيه والكتابه بالعربيه ما سهلاش لانه الهضره كيفاش كتهضر في الزنقه ولا كتهضر مع الناس وداك الشيء صغينا فوا كيفاش انك تكتب اغنيه ودير واحد وتصور واحد لي زيماج وتعطيهم بواحد الطريقه بويتيك ايتترا دوك لو بيلو جوستمون فيه بزاف ديال اي تري ايكيليبري بين ثلاثه اللغات ولكن هذا غيكون بزاف ليجير غيكون فيه بالدارجه بزاف وخذا لي وقت بزاف باش نكتبو باش نفهم كيفاش كيفاش تقدر تدير لا بويزي وكيفاش تقدر تدير لا شونسون بالعربيه و فوالا سيتي ان بو تشالنج و بروجي زوين اللي جاي.
4: نعم انت عندك بلوزيغ كاسكات يعني تتكتب تتلحن تتغني يعني هاد الثلاثه فين ومنتج كذلك لانها تتنتج بغيت نعرف كيف فين تتلقى راسك اكثر في هاد لي كاسكيت.
5: En fait je pense كنلقى بلوس راسي في واحد في واحد البروسيس ديال انك تصاوب واحد الماكيت يعني en fait انا كيجيني في راسي

0: انني نقول بلي انا راه جو سو بلوس، ولكن احسن حاجه انا كتعجبني في كل شيء زعما هو لو لايف، هو نكون سور سين، هو ندير لا بيرفورمانس ديالي. دونك هذاك جو بونس هذاك هو اللي فين كنلقى بلوس راسي، باسكو ستوديو زوين وداك الشيء ودار برودكسيون، ولكن لا ليبرتي اللي كتكون عندك.
1: هذاك هو السؤال اللي كنت بغيت نطرحك كفنان انت ومونتاج، واش تفضل تبدا بلا ميلودي او البيت حتى الانتاج، ولا من الكلمات حتى الاحساس؟ كيفاش تبغي تخدم؟
0: بصراحه ما كنكتبش هو الاول، ما عمرني ما كتبت هو الاول. بعض المرات كيجيوني شي حوايج كنكتبهم وكنخليهم دو كوتي وكنشوف يقدر شي نهارات غادي ينفعوني وداك الشيء، ولكن غالبا كنبدا بلوس بلا ميلودي وكنبني عليها واحد اون بيتيت برودكسيون بالبيت وبلا باتري ايتترا، وكنشوف ديك الساعات دوك هذيك لا ميلودي شنو بغاتني نعاود، وكنتبعها الاحساس ديالها باش نعاود. بعض المرات وعلى حسب عاوتاني حتى لو مومون فاش غنبدا نكتب اشنو غادي يخليني نكتب، واش انا هاد الساعه باغي نهضر على الحب، ولا باغي نغني على شي غوميز اون كيستيون، ولا شي حاجه اللي انتروسبكسيون ايتترا. دونك كنحاول، ولكن غالبا كنبدا بالميلودي الاولى.
1: لو بي الاولاني اللي سميتيه العافيه، واش كانت بالنسبه لك اون ثيرابي؟
0: ابسولومون.
1: يعني خويتي داك داك الشيء اللي بغيتي توصلوا اللي عشتيه كشاب مغربي؟ انا جد ضحك
0: باش سي فري، سي تري تري بيل كيستيون.
1: يلا كمل لي.
0: انا كمل
1: صافي دابا.
0: قلتي لي
1: لا، خليك انت تعبر دابا، انت الضيف ديالي، انت اللي خاصك تهضر. دونك انا عطيتك اسكو سي، حيت كاين بزاف الناس بالنسبه لهم لو بروميي البوم سي كوم ان بيبي اللي تنحاولوا نفجروا فيه كاع داكشي اللي لداخل، ونبغيو نوصلوا بزاف لي تروك. دونك انت واش الان تصالحتي مع راسك فاسون دير تصالح مع راسك، ولكن مع داك الالبوم عافيه اللي كان بالنسبه ليك اون ثيرابي ومصالحه مع الذات؟
0: جو بونس كو هادوك اللي هادوك المواضيع اللي تريتيت في هذاك لو بي تصالحت معاه بزاف فيهم اترافيغ هذاك الشيء اللي كتبت. مي انايا فهمتي كاين بزاف ديال الناس يقولوا لي وعثمان خاصك دير لنا شي موسيقى كتنشط وكذا وهذا وهذا. كنقول لهم انا الموسيقى راه فريمون كتعاوني انني نتريتي واحد المواضيع اللي انا راه كنتنشط وكنضحك مع الناس ايتترا، ولكن الموسيقى انا كتعاوني بزاف باش نكستيريوريزي شي لعيبات اللي هما يكونوا يقدروا يكونوا نيجاتيف، واللي يقدروا واحد الناس اخرين يكونوا عايشين نفس الحاجه بحالي. دوك هو هذاك لو بي كيعاوني بزاف باش نتريتي شي لعيبات، وجوستومون ساليت في الاخر بواحد التيسك سميتو اورايت اللي هو بلوتو بوزيتيف، يعني شويه ديال الهوب، يعني اورايت يعني كلشي مزيان وغادي يكون شي، غادي يكون كلشي مزيان. وكيجيو عاود ثاني ظروف في الحياه، وكيجيو مواقف في الحياه اللي كيعاونوك، وفاش كتكون كتكتب وكتكون فنان سي ان بليزير، ولا سي ميم ان كادو من الحياه انه يكون عندك واحد الطريقه باش انك تعبر وباش انك تخرج داك الشيء اترافيغ الموسيقى.
1: الوغ اقصر، شنو هو الموضوع اللي تتلقى راسك بعض المرات تتهضر عليه في اغانيك ولكن بطريقه مختلفه؟
0: اوه
1: اللي يقدر المتلقي ما يعيقش، ولكن انت يا عارف شنو لا ديسيبسيون لامور جو نسي با موا، يعني مواضيع مختلفه la différence je sais pas moi
0: je pense que kainin bzaf ديال انا كنكتب بزاف على الحب. كاينين يقدروا يكونوا شي لعيبات اللي كيدوزوا هكا كوم بحال يكونوا دي بيتي ميساج
1: كودي
0: دي بيتي كود، وحتى حتى فاش كنغني على شي حوايج اللي هما بلوس دو مانيير ديال انتروسبكسيون، كنحاول بعض المرات كنخلي دي كود اللي يفهموهم غير الناس اللي عندهم دي سيغتين ريفيرونس، وحتى كيفاش كتقدر تعاود على شي حوايج اللي يقدر يكونوا غير واحد الناس اللي عايشين نفس الحاجه بالنسبه ليك اللي يقدروا يفهموها. اذا كشي علاش هضرنا قبيله على على على التصوير في في في, في الكتابه، يعني كتحط واحد لا سيتوياسيون كتصورها وكتكتبها، هذاك الشيء كيعاونك انك تحط حتى المستمع في واحد لا سيتوياسيون اللي ما محتاج كاع انه يفهم يسمع كلمه بكلمه باش انه يفهم كاش بغيتي تعاود، ولكن كتحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي تبدا تتصور وشي تخليه حتى هو يتخيل راسو في هذيك لا سيتوياسيون، وفي هذاك كيشوفها قدامه، هذاك دوك لي كاتلين اللي كتبتي ليه انت كيشوفهم قدامه، وقدر هو يبو لي انتربريتي دو مانيير بيرسونيل. وهذا الشيء كيعجبني بزاف في الكتابة.
1: عندك علاقة واضحة بالثقافتين الفرنسية والمغربية، كيفاش هذا الازدواج الثقافي يقدر يأثر عليك في الموسيقى ديالك والكتابة ديالك؟ واش ان بلوس بور توا؟
0: وي اون فيت ليكسبيريونس ديالي في فرنسا عاونتني بزاف باش انني نعيش واحد

0: واحد بلوتو واحد ليبانويسمون في لي ليبرتي، في الطريقه باش كتشوف العالم، الطريقه باش كتشوف ناس اخرين كيفاش كيعيشوا. جو بونس اي واحد عاش مع ناس اخرين اللي بعاد على الثقافه ديالو تيخلي انه يتعلم شي حوايج جداد. انا ديما كنت فهمتي شغوف وفريمون افيك بوكو كيوريوزيتي، لا كيوريوزيتي كتخليني انني نتصنت ونشوف الناس اخرين كيفاش كيعيشوا اي تو. دونك اون فيت داكشي كيعاونك كي يل تونغيشي و و جو بونس حتى حتى واحد اللعيبات واحد سي جو بي بيرميتر هذيك لا ديكونستركسيون سوسيال، كاينين شي حوايج اللي كي اللي فهمتي كتقول كتكون كتكون فاش كتكون في المغرب كتكون تشبت بهم باسكو سي فريمون المجتمع ديالك كيفرضهم عليك ايتو، وكيفاش كتكون في واحد المجتمع اخر اللي كتبقى كتسول راسك واش هاد اللعيبه هادي عاديه واش هادي فهمتي، وكتولي كتحلل وهذاك الشيء كيحاول انه ياثر لك حتى على البيرسوناليتي ديالك وفهمتي كتولي كتلقى راسك تبدلتي في شي حوايج. اي بيان سور داك الشيء كامل كيرفلتي في الموسيقى، والموسيقى خاصك كتبغي انه الفنان يكون ليبر ويحس براسو
1: مزيان هادي ليبر، لان هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح دابا عاونتيني عطيت شنو الموضوع اللي كتلقى راسك كتعاود تهضر عليه في اغانيك. هذا قلتها باردون، كيفاش تتعامل مع فكره ان الجمهور احيانا كيحط الفنان في واحد القالب معين بينما هو باغي يغني ويبقى حر في التجريب الموسيقي ديالو؟
0: انا جو بونس كو الفنان خاصو ضروري ما خاصوش يطيح في الانفلونس ديال البوبليك. انا بالنسبه لي الا كان البوبليك ديالك
1: تيقول لك الجمهور عاوز كذا
0: واه راه نقول لك راه ماشي ساهل زعما دون لابليكاسيون ما ساهلش شي لي نقدر نمشيو ليك دي زوبورتونيتي يقدر يمشي ليك واحد البارتي من البوبليك ديالك. جو بونس كو الفنان اللي من الاول عرفوا البوبليك بطريقه اللي هو اوتنتيك كان فيها هو نيت داكشي اللي عاود ليهم وداكشي. جو بونس كو ملي دي فيا دون سيغتان مانيير ومشى كيهضر على شي حوايج اخرين وداكشي وبقى هو نيت، يعني ما دخلش في واحد في شي حاجه اللي هي فيك كما كنقولوا داكشي. جو بونس غيبقى تابعو البوبليك ويقدر يشوفوا ناس اخرين ايتترا. انا بالنسبه لي الا كنتي كتكذب على راسك طون كو فنان واحد الوقيته غتجيبها بلوس راسك، تقدر سور لو مومون انه يمشيو لك شي لعيبات، ولكن في لون تيرم كتبان باللي كذبتي في شي حاجه. دونك الفنان خاصو ضروري يكون اوتنتيك مع راسو توتون سويفون واحد لي كود ديال الاندستري ديال الكوميونيكاسيون ديال البراندينغ ديالو ايتترا، مي ضروري لا باس خاصها تكون اوتنتيك عند الارتيست.
1: مزيان تكلمتي على الجمهور ديال الجمهور، شكون هو الجمهور ديالك انت الان؟ والجمهور مغربي فرنسي منين فين بحكم انت عايش فرنسا؟
0: انا نقول لك واحد
1: ما تعرفوكش في المغرب بزاف بيتيت دون لو ميليو ارتستيك فواحد لا كاتيجوري تعرفوا شكون هو قصور، ولكن شكون الجمهور ديالك؟
0: جوستومون انا دابا اترافير الكتابه ديالي بالعربيه اي تو هاد لو بي اللي جاي ما بغيتش نتقرب اكثر من الجمهور ديال المغرب. سي امبورطون بور مو، دونك داكشي علاش كنعاود نكتب بزاف بالعربيه وداكشي ونديفوالي واحد لابارتي ديالي اللي تقدر تقيس الجمهور ديال المغرب. من نقدر نعاود لك واحد لابيتش انيكدوت، سي كو في الاخر كونسير ديالي درتو كانوا فيه دي جون ديال 18 19 20 بنات كانوا واحد ماشي عائلات مي دي كوبل دو ترونتنير فرنساويين اللي ما كيفهمونيش كاع اش كنقول فاش كنهضر بالعربيه. دوك اون فيت انا الموسيقى ديالي تقدر تقيس بزاف ديال الناس اللي هما عندهم واحد لا كيوريوزيتي بلا كولتور بالانفتاح باللي كيعجبهم واحد لا كولتور ديال الناس اخرين ولا كيقصوهم حتى زعما المواضيع ديالي كسوا رومانتيك كسوا الناس اللي خرجوا على برا وكيروليتيو لهذاك هذيك لا بارتي ديالي اننا واحد الانسان مشى على برا وعاش بوحدو ايتترا.
1: نعم انا كنت سعيد اليوم استقبلتك في سبوتلايت، نتمنى لك التوفيق. جيتي للمغرب دابا غترجع لفرنسا، اختاريتي ان اكستري اللي غنديروه دابايا اللي هو
0: باراديزو.
1: علاش تكلمت باراديزو نسمعوا له الان؟
0: باراديزو تو سامبلومون هو واحد لانتربريتاسيون ديالي ديال واحد الفيلم عزيز عليا بزاف اللي سميتو غريت اكسبكتيشنز، واللي كنروليتي ليه بزاف اللي هو واحد داخل في واحد البيرسوناج اللي واحد الانسانه كتبقى كتعطيه ليسبوار باش انهم يكونوا انصومبل، وفي الاخر كتهرب عليه وواش يبقى عايش بهذاك ديك الازدواجيه وكيبغي يحيد من داك الشيء وكيعاود يرجع. دونك فوالا دونك سي ليستوار دامور بلوتو بلوز او موان توكسيك اللي قدر الناس يعجبوهم ويريليتيو فيها.
1: في لي ريزو سوسيو اللي ما تعرفكش يدير اوكسور او اكس او ار. شكرا لك والحضور ديالك وتنت ملك التوفيق ونشوفك حاضر في المغرب في مهرجانات ويعرفك جمهور تكون عندك قاعده جمهوريه كبيره.
0: شكرا
1: بوكو عثمان، الى اللقاء. شكرا.

0: des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
1: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي الصهر. نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية وتطورات استهداف مطار الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريقا نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهة المختصة. وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالهجوم الذي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب أفادت مصادر عدة. طالت مركبات وتجمعات للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه الجماعة. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. في المنطقة المغاربية، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش شرقي ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاما. في أخبار المنطقة، المغرب تحديدا، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من المناطق من بينها في جيك تنغير الراشدية وفاس ومكناس وخربقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح والحسيمة ووزان وسطات. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي لمتابعة قمة الجولة 6 التي تجمع حاليا بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباراة التي انتهت اليوم، كريستال بالاس تفوق على نوتنغهام فورست ب3 أهداف لهدف واحد، بينما انتهت مباراة هال سيتي وضيف إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثل. ما بهذا نصل لنهاية الموجز لحظات، لتكون مع برنامج أونتراكت مع جواد في أمان الله.
3: تسالي ليك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: الجائز الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.

0: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية وتطورات السيادة في مطار الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريق نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. وتولت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالهجوم الذي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، نشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب ما أفادت مصادر عدة طالت مركبات وتجمعات للحوثيين. أفادت مجموعة حقوقية سودانية اليوم بأن غارات جوية أسفرت أمس عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية، متهمة سلاح الجو المصري بشن الهجمات. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توقيف مشتبه بالتخطيط لاغتياله رفقة وزير الدفاع فلاديسلاف كونسياك، وعرب توسك عن شكره للشرطة عن تدخلها السريع والحاسم، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية البولندية طلق أجهزة استخباراتية معلومات تؤكد وجود مخطط لاستهداف المسؤولين. في المنطقة المغاربية، بحث وزير الخارجية السوري سعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. في أخبار المنطقة في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من المناطق من بينها في جيجوات غير والراشدية وفاس ومكناس وسيدي قاسم والفقيه بن صالح والحسيمة ووزان وسطات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونها مع برنامج استوديو الرياضة في أمان الله.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديان.

0: المغاربة أن يندمجوا سريعا مهما كانت الظروف، لأن كيفما كان الحال أنت لاعب كرة قدم، أنت لاعب محترف. يعني ما معنى فترة التوقف الدولية؟ فترة التوقف الدولية معناها أن أنت تلعب، وأنت تلعب كرة القدم، وأنت تستعد مع منتخبك، تخوض حصص تدريبية. أنا لا أفهم بكل أمانة بعض المدربين يتحدثون عن فترة التوقف الدولية كأن اللاعب كان في عطلة، اللاعب كان يمارس، كان يحضر، كان أيضا يخوض الحصص التدريبية، وبالتالي المسؤولية تحملها اللاعب، اللاعب عليه أن يقدم أفضل من لديه. ولا دليل على ذلك الآن نتابع منصف ريتم عالي في قمة السيتي وليفربول. قبل ذلك تابعنا يوم أمس البارسا الذي تفوق على ختافي بثلاثية نظيفة. الريال لم يكن في المستوى المنتظر رغم فوزه الصغير على فيريال بهدف نظيف، وقعه ديوموندي والهدف بالنسبة للاعب الإيفواري. أرسنال أيضا يوم أمس وجد صعوبات أمام ليدز يونايتد، ولكن كيفما كان الحال نجح في أن يظفر بالنقاط الثلاث. وبالتالي أعتقد بأن الريتم مرتبط أكثر باللاعب وباجتهاد اللاعب، وعلى اللاعب أن يقدم أفضل ما لديه. وهناك مباريات في بعض الأحيان هي من تفرض عليك الريتم العالي. على العموم سنعود لكرة القدم الأوروبية بعد لحظات، بعد أن نتصل بنزار نور محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا. الآن منصف نفتح صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم. يوم أمس تبعنا مبارتين مرة أخرى، 7 أهداف في مباراة واحدة. دفاع الحسن الجديدي سحق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت ب5 أهداف مقابل هدفين. ومباراة هيتشكوكية على مستوى الريتم على مستوى النسق كانت رائعة جدا بين الكوكب المراكشي وضيفي اتحاد طنجة، وانتهت بفوز الكوكب ب2-1، الهدف الذي وقعه محسن الربجة في آخر الأنفاس بالنسبة للكوكب المراكشي، مانحا فريقه الفوز الثاني تواليا، وبالتالي 6 نقاط للكوكب المراكشي. وعمل كبير يقوم به يوسف السفري. نستمع في هذا الإطار ليوسف السفري مدرب الكوكب المراكشي.
1: نشكر الجمهور اللي ساندنا بشكل كبير اليوم بصفة خاصة، لأن المساندة ديالو المساعدة ديالو اللاعبين كانت عملت الفارق في المقابلة. قدمنا شوط أول ممتاز، خلقنا فرص كثيرة، سجلنا صحيح كنا دفاعيا ممتازين في الشوط الأول. تنظم بداية الشوط الثاني كانت صعبة بالنسبة لنا، لأن تنظم بأن مجهود كبير، مجهود جبار قاموا به اللاعبين.
0: يوسف السفري بعد الفوز على الاتحاد طنجة يوم أمس قاد الكوكب المراكشي. طيب نذكر بالنتائج، نتائج الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي. اتحاد توارقة تعادل مع نهضة بركان من دون أهداف. أيضا الجيش الملكي تفوق على وداد تمارا بهدف نظيف. حسنية قدير سحق نهضة زمامرة ب5-2. قمة الماس والرجاء انتهت بالتعادل السلبي. نتحدث أيضا عن المغرب تطواني الذي تعادل سلبا مع الفتح. نتائج الأمس ذكرناها، الكوكب فاز على اتحاد طنجة ب2-1، والدفاع الحسني الجديدي فاز ب5 أهداف لهدفين. منصف الدفاع الحسني الجديدي يستفيق، ولكن لا يمكن أن نحكم على هذه المباراة لأن كانت أمام الوفد الجديد أمل تيزنيت.
2: Effectivement, mais c'est quand même une première victoire importante, même si c'était contre le promu. Victoire 5-2. Pourtant, et bien depuis le début de la saison, le Difa Jadidi restait sur 2 défaites, une lourde défaite en ouverture 6-2, c'était contre le CODM à domicile d'ailleurs, et toujours à domicile cette défaite 2-0 contre le Wydad Athletic Club. Pour Ricardo Cheu, c'est évidemment une première victoire qui va donner un nouveau souffle à son équipe. Écoutez-le.
3: Bon match. On montre que nous sommes une équipe avec le caractère, une équipe qui après perdre le premier match, qui c'est pas facile faire la gestion de la partie émotionnelle de notre joueur. Aujourd'hui, notre équipe il fait un grand match. On fait 5 buts, jouer à l'extérieur comme ça avec le caractère que le joueur il montre, c'est une victoire très importante pour nous. On va continuer parce que le prochain match il est très important pour nous, parce qu'on va jouer à notre maison avec notre supporters. La dernière déclaration c'est pour notre supporters, pour merci pour l'appui. On va continuer à travailler pour cette maillot parce que le joueur il montre aujourd'hui, il montre pour Contridad le même caractère. Et on va continuer à travailler fort pour faire le meilleur.
2: Ricardo Cheu continue à travailler fort pour faire le meilleur. Bien sûr, le Difa El Jadidi avec cette 3e journée. C'est une première victoire rassurante, on l'a dit, contre l'Amel Tiznit, alors que le Difa El Jadidi aura affronté lors de la 4e journée, la prochaine, eh bien, le Mourob de Tétouan. Autre promu d'ailleurs de cette saison 2026.
0: الثالثة من البطولة الاحترافية بمباراة الوداد والكوكب والنادي المكناسي في 8:00 مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. الوداد فاز في آخر جولة يبحث عن الفوز الثاني تواليا. الكودم خسر آخر مباراة وبالتالي يريد أن يفوز ويحقق النقاط الثلاث، خصوصا أنه قدم بداية موسم جيدة. طيب نغلق ملف البطولة الاحترافية المغربية إنوي، نفتح ملف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي تنطلق يوم غد منصف في الرباط بطبيعة الحال، وهشام دقيق يبحث عن لقب جديد، هو الذي يسيطر على القارة السمراء منذ سنوات طوال. المباراة الأولى ستكون أمام الجزائر، وبالتالي اليوم تم اختتام التحضيرات، تم عقد ندوة صحفية إلى جانب أيضا اللاعب مسرار، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هشام دقيق عد العدة، يملك كل الإمكانيات، جدد العديد من الأسماء، استقطب أسماء جديدة سنتعرف عليها في هذا الكان، ولكن حافظ على العمود الفقري للمنتخب المغربي. عن اللائحة وأيضا عن الضغط، ضغط الجمهور واللاعب في المغرب، نستمع لمقتطف مما قاله هشام دقيق في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم.
4: بالنسبة للائحة، يعني احنا مدة وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار ولا تنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو، المردود ديالو في المباريات الدولية اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ملي تتغير أربعة لاعبين جداد في هذه الدورة هذه، ستادير الثلث ديال الفريق تبدل. احنا ماشي بحال الفوتبول، راه لاعب واحد تيكون عنده المكانة ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30% ولا. فلذلك أربعة ديال اللاعبين جداد، فكنظن ان اللائحة تجددات بشكل يعني معقول، ما يمكنش لنا نديرو تغييرات جذرية ولاعبين قدامى بحال سفيان باقي الان هو هداف الدوري الفرنسي، فما يمكنليش نقول انه باسكو لعب هذوك الدورات الاخرين مادام تيعطي، مادام بالعكس هو القائد ديال الفريق ما يمكنناش نتجاوزو. لكن عندنا لاعبين جداد، اللاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلادو، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب، وحتى الفريق الخصم ملي غيكون يشوف هذوك الاجواء وداكشي، فتنظن انها تتكون حافز وتشجيع باش نعطيو واحد المباراه زوينه اكثر ما انه يكون ضغط ولا اللي غادي ياثر على المردوديه.
0: هشام دقيق قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالمغرب غدا ضد المنتخب الجزائري، بالتوفيق لأسود الفوتسال. سنعود بطبيعة الحال لهذا الموضوع في نشراتنا الإخبارية القادمة. الآن نعود مرة أخرى إلى كرة القدم الأوروبية، دعونا نستقبل محلل كرة القدم في القارة العجوز لميديا، صديقنا الإعلامي نزار نور من العاصمة الفرنسية باريس. نزار أهلا ومرحبا بك مرة أخرى على موج ميديا.
5: مساء الخير وديع، مساء الخير إلى جميع المستمعين، تحياتي لك يا عزيزي، سعدت جدا بهذا الحضور.
0: طبعا وهذه مدة لم نتصافح على الأقل على الأثير، وأنت تعلم بأننا نتواصل بشكل دائم. طيب نزار، نبدأ من إسبانيا، من الدوري الإسباني، لأن هناك اليوم حديث عن البارسا، من يوقف البارسا؟ الفوز الثامن تواليا، أداء ونتيجة مردود سواء من البدلاء من الأساسيين، غاب رافينيا، حضر رافينيا، البارسا هو البارسا، فبالتالي أي قراءة نقدم لهذه الانطلاقة القوية لنادي برشلونة هذا الموسم؟
5: أعتقد أنها الانطلاقة المناسبة، يعني كان من المتوقع أن يكون ريال مدريد الند للند لبرشلونة في الكلاسيكو في المباراة المقبلة، ولكن للأسف بالأمس حتى ريال مدريد لم يظهر بالمستوى المناسب، خاصة مع طرد فينيسيوس وحرمان الريال من خدماته في المباراة المقبلة. أعتقد بأن برشلونة عبارة عن ماكينة انتصارات هذا الموسم، يملك حنكة كبيرة الآن، المدرب لديه خبرة مع اللاعبين، لديه تشكيلة أصبحت متناغمة، لا يوجد أحد في الوقت الراهن يمكنه أن يوقف برشلونة وديع. يعني دعنا أقول لك بصدق، نشاهد جميع المباريات والفرق التي تنافس في البطولة الأسبانية وفي دوري الأبطال، من الصعب إيجاد فريق مكتمل لإيقاف باريس سان جيرمان، يعني خاصة لإيقاف برشلونة عفوا. حتى باريس سان جيرمان بالأمس لويس إنريكي لعب بفريق احتياطي، مانشستر سيتي الآن يقدم أمام ليفربول مباراة رائعة، قد يكون خصم صعب بالنسبة لبرشلونة، لكن ليس هناك الفريق المناسب لإيقاف هذه الماكينة. إذا تشاهد أن ماكينة برشلونة تبدأ بحارس مرمى جيد، بخط دفاع متناسق، بخط وسط ديناميكي، وهناك خيارات عدة للمدرب هانسي فليك، هناك خط هجوم كما ذكرت في وجود رافينيا أو عدم وجود رافينيا، ليس هناك أزمة بالنسبة لبرشلونة في تحقيق النتائج وتسجيل الأهداف واللعب بصورة ممتعة. هو الفريق الذي ينتصر ويحقق النتائج ويمتع المشاهدين حتى الآن. أعتقد أنه من الصعب الآن إيقاف برشلونة، يجب انتظار الفرق الأخرى أن تستمر قليلا في الموسم وتدخل إلى ديناميكية الدوري والدوري الأبطال، هنا بإمكاننا أن نجد فرق تصعب عليها انتصارات برشلونة.
0: طيب الآن نتحدث عن البريمير ليج. السيتي حسم انتصاره أمام ليفربول بثلاثية نظيفة بحضور أيوب بوعدي. مرة أخرى السيتي يبهر رفقة ماريسكا ويؤكد بأنه كيفما كان الحال رحل غوارديولا، لكن السيتي ما زال يعج بالنجوم، ما زال يقدم أداء جيد. هل تعتقد بأن السيتي قادر هذا الموسم على كسب التحدي، خاصة في ظل النتائج المتواضعة للغريم أرسنال؟
5: يعني أرسنال حتى الآن هو منافس، يعني ليس بتلك الوضع، يعني ليس بتلك بذلك السوء. يمكن المباراة لم تكن جيدة بالأمس وانتصر بشق الأنفس، ولكن حقيقة الأمر أن السيتي هو أيضا يبرق في الدوري الإنجليزي ويقدم مستوى جيد. يعني إذا شاهدنا التشكيلة بالنسبة للمدرب ماريسكا، هو تقريبا غير الجميع، غير جميع اللاعبين في جميع الوظائف ما عدا دياز يمكن في خط الدفاع، أو حتى يعني الحارس دوناروما الذي كان من الموسم الفاضي. يعني هناك شق يتعلق، هناك إنداي يتعلق، أيوب يعدي أصبح يأخذ مكان فرنانديز، يأخذ مكان أندرسون، يأخذ مكان جيهي في خط الدفاع مع دياز، قلب دفاع ليس في الأفضل، نونيش على الظهير الأيمن، أوري على الظهير الأيسر، ليس هناك أفضل. أعتقد بأن التناغم الموجود حتى بين هؤلاء اللاعبين، هم لاعبون شباب يعني، وذي دعني أقول لك.
0: طيب يبدو أن الخط انقطع على صديقنا نزار نور الذي سنعود إليه بعد لحظات قليلة لاستكمال الحديث عن كرة القدم الأوروبية وأبرز النتائج المسجلة، وخصوصا كان بودنا أن نستعيد نزار. نزار تفضل، الآن عدت إلينا من جديد بخصوص السيتي.
5: المرشحين الجيدين بالنسبة لي
0: نعم،
5: على الخصوص أظهر مستوى رائع جدا مانشستر سيتي، وتفوق على ليفربول أحد المرشحين في هذه البطولة، ويتعثر من مباراة إلى أخرى. ليفربول لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب كما ذكرت أرسنال، وليفربول ليس هناك منافس حقيقي في الوقت الراهن بالنسبة للسيتي.
0: ليفربول يبدو بأنه في مسار اليونايتد ولعنة يورغن كلوب، كما هو الحال بالنسبة لليونايتد رفقة سير أليكس فيرغسون. لحدود الساعة لا وجود لإشارات ومؤشرات إيجابية بالنسبة لليفر من أجل أن يذهب بعيدا هذا الموسم. على العموم الآن البريمير ليج من الصعب أن نحكم منذ الجولة السادسة. ماريسكا الآن سعيد بالفوز، يحيي اللاعبين، بوعدي رفقة هالاند، واضح بأن الأجواء إيجابية لأن الثقة يجب أن تعود إلى السيتي، خاصة بعد رحيل بيب غوارديولا، وهذا مهم جدا، وأن تحقق هذا الانتصار في ملعب الأنفيلد. أعتقد بأن نزار ربما الأرسنال سيكون هو المنافس، الليفر أقل، اليونايتد يعاني، تبعني يوم أمس قمته مع توتنهام هدف في كل شبكة، وبالتالي يمكن أن نقول بأن تقريبا نفس سيناريو الموسم المنصرم، أو سيكون السيتي ربما هو الأقرب. طيب لا بأس، قبل أن نواصل الحديث عن مستجدات السحر المستديرة في القارة العجوز، لا بأس أن نعطي بطبيعة الحال التصنيف الحالي للبريمير ليج. السيتي في الصدارة ب 18 نقطة، أرسنال ب 15 نقطة في الصف الثاني، برايتون مفاجأة بواكير الموسم ب 13 نقطة، برنتفورد أيضا في الصف الرابع ب 10 نقاط، إيفرتون خامسا ب 10 نقاط، ثم تشيلسي سادسا ب 10 نقاط، وتصور مان يونايتد في الصف الثالث عشر ب 6 نقاط. على العموم لا وجود لفارق نقاط كبير، لكن على مستوى المقدمة واضح الآن بأن التنافس يتجه إلى السيتي أرسنال، حتى برايتون لا أعتقد بأنه سيكون له النفس الطويل لأن يواصل هذا الموسم، ليفربول تاسعا بتسع نقاط. هذا هو الترتيب الحالي للبريمير ليج. طيب نزار، الآن نفتح موضوع مثير للجدل في القارة الأوروبية، موضوع كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الذي يعني غادر معسكر الفريق في فترة التوقف الدولية الأخيرة مع المدرب خيسوس، مشاكل. الآن يوم أمس الصحف البرتغالية تحدث عن إجراءات تأديبية، بعدها خرج رئيس الاتحاد البرتغالي وقال لدينا الثقة الكاملة وأعدكم بأن كريستيانو سيعود في المعسكر الدولي المقبل. هل كان بالإمكان أن ربما يناقش البرتغاليون اتحاد مدرب طاقم تقني ولاعبين موضوع كريستيانو بشكل أفضل، كيفما كان الحال هو أسطورة المنتخب البرتغالي؟
5: يعني وديع دعني أقول لك بأن كريستيانو رونالدو ما قبل البطولة ما قبل كريستيانو رونالدو وبعد كريستيانو رونالدو فرق السماء من الأرض بالنسبة لعدد الألقاب بالنسبة لعدد التتويجات وعدد المراكز التي حققها بصورة جيدة. يعني المشاركات التي حققها مع كريستيانو رونالدو كانت جيدة. المشكلة هي كيفية خروج كريستيانو رونالدو إلى الاعتزال كما حدث لليونيل ميسي مثلا كما حدث لكثير من اللاعبين الكبار. وديع يعني هناك أزمة, ليس هناك احترام لهذا الشخص, يعني ليس هناك تقدير لما فعله. هو يعني يجب أن يطوي الصفحة ويحتزل ويتقاعد, يعني كعامل السن لا يلعب دور في مصلحته يعني. ولكن الآن كيفية الخروج من هذه الأزمة, يعني هو الآن التشابك مع المدرب بنفسه, التصريحات والتصريحات المضادة ليست في مصلحة أي من الطرفين. الاتحاد يعني ماذا سيفعل؟ يعني هل بإمكانه أن يقنع كريستيانو رونالدو أن يحتزل بصورة أن يقيم مباراة مثلا مع نجوم العالم ويوقف مسيرته؟ هل رونالدو سيقتنع بأنه سيتوقف عن لعب كرة القدم في 42؟ هل المدرب سيقتنع بأن يعيد رونالدو إلى التشكيلة التي أصبح لا يحتاج فيها إلى كريستيانو رونالدو؟ هناك الكثير من الأسماء دخلت إلى المنتخب, حتى رقم 7 أخذه لياو. يعني هو خرج من هنا اليوم وثاني يوم لبس الفانيلة 7 يعني لياو, وكانه كان ينتظر خروجه في نفس الليلة. الحمد لله إنه مش في نفس المباراة لبس الفانيلة 7. يعني هناك أزمة حقيقية لا يوجد لها حلول. يعني من ستقنع؟ الاتحاد, المدرب, اللاعب؟ ليس هناك شخص بإمكانه أن يقتنع بأن هذه الأزمة ستنتهي بصورة سلمية. أعتقد أن هناك أزمة, يجب أن يكون هناك عقلاء, يجب أن يقام تكريم لهذا اللاعب لما أنجزه للكرة البرتغالية والكرة العالمية. شخص قدم كل ما يملك كمثال وكخطوة يحتذى به جميع الأجيال التي ستتبعه, من اهتناء بالصحة, من غذاء, من تدريبات, من عدم الإصابات المستمرة. مثال وقدوة يحتذى بها. ليس هناك أفضل من أن تتوج بالكرة الذهبية عدة مرات. يعني إذا كان ميسي قد توج بالكرة الذهبية 8 مرات, فكريستيانو رونالدو ليس أقل بذلك بكثير, بل بالعكس كان يساهم في إعطاء المثال الجيد للاعبين الشباب واللاعبين صغار السن. هنا الأزمة, يجب أن تجد عقلاء أن يجلسوا. سنقيم مباراة تكريمية للاعب كريستيانو رونالدو في التاريخ الفلاني في الحدث الفلاني, سيكرم, يهدى الجوائز المطلوبة والوشاحات المطلوبة, وهكذا يسدل الستارة على هذه الصفحة ويرتاح جميع خصوص يدرب البرتغال ويسهب بها بعيدا في هذه البطولة الجديدة. نعم. وكريستيانو يسهب إلى التقاعد ويبقى مع فريقه حتى يحتزل كرة القدم نهائيا, والاتحاد يتفرغ لتطوير كرة القدم البرتغالية. يعني هذا هو الحل بالنسبة لي. أما غير ذلك, شاهدت الصحافة البرتغالية منذ الأمس, ليس هناك أحد يتحدث سوى عن هذا الموضوع. يعني حتى بعد العقوبات, هي عقوبات تأديبية نسبة لأن كريستيانو رونالدو خرج على النص يعني في المباراة الأخيرة وغادر معسكر الفريق دون الاستئذان.
0: تماماً. ولكن كيفما كان الحال, كان من المفروض كل هذه المشاكل أن تدبر بشكل أفضل, لأن في آخر المطاف هذا كريستيانو رونالدو أعطى الشيء الكثير. من كان يعرف البرتغال قبل كريستيانو رونالدو؟ صحيح كان له نجوم بطبيعة الحال, ولكن كيفما كان الحال هذا الاسم ارتبط بالمنتخب. الآن يجب التفكير بطبيعة الحال في اعتزال رونالدو. رونالدو لحدود الساعة لا يفكر في الاعتزال الدولي, قريب من دون شك سيكون قريب, ولكن تدبير هذه المرحلة مهمة جدا. على العموم, نزار نور محلل كرة القدم الأوروبية على موج ميدان, كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس, شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذا العدد نزار.
5: شكرا لك وديع, تحياتي لك وإلى جميع الطاقم الفني الذي رافقك في هذه الحلقة.
0: وبطبيعة الحال في الجزء الثاني سنتحول منصف إلى باقي الرياضات الأخرى, كل ذلك سيأتيكم بعد موجز 5:30. تكرموا بالبقاء معنا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد متجدد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد هذا اليوم. مع ضيف حصاد اليوم نناقش إطلاق الاتحاد الإفريقي لأول وكالة للتصنيف الائتماني بالقارة في محاولة لتوفير بديل عن الوكالات الدولية التي يتهمها الاتحاد بعدم إنصاف دول إفريقيا. قصة اليوم عن الفنانة المغربية الراحلة ثريا جبران، ونتعرف من خلالها على مسيرة فنانة انتقلت من خشبة المسرح لتصبح أول فنانة تتولى حقيبة وزارة الثقافة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، ويتمحور حول أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم بالرباط، محطة تسلط الضوء على إمكانيات القارة الإفريقية في مجال المعادن وتحويلها لرافعة للتصنيع والتنمية الاقتصادية. وفقرت إيكولوجيا لهذا اليوم تتناول ما أظهره الاكتشاف الأثري بوادي بهت بالمغرب من قدرة الساكنة على تنظيم مواردها الزراعية. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شرق الخط تطوان زاكورة، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الساحلية الغربية، وغادي يعطي شي نشاد الشتاء في المناطق اللي ما بين جرادة وفيقيك بحال حتى في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شمالي وشرقي في غالب النواحي، ما عدا في اللوكوس الغرب تادلا ونحية سوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-70% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا هي اللي عشناها البارح، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في ناحية الريف، ما بين 23-27 درجة في تافيلات، ما بين 23-30 درجة في ناحية الحوز، ما بين 24-26 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24-30 درجة في اللوكوس، ما بين 25-28 درجة في ناحية تادلا، ما بين 25-30 درجة في ناحية سوس، 26 درجة في ناحية سايس، ما بين 26-29 درجة في دكالة وناحية عبدة، 27-28 درجة في الشوية، ما بين 27-29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27-34 درجة في واد الذهب، ما بين 28-30 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذا المرحلة في نواصل الموسم ديال الخريف، مرة أخرى نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب هذا الموسم باش ينوضوا يستعدوا للحرث وتوجد البلاد، وبالخصوص يوجدوا الأسمدة اللازمة والكافية باش يدفنوها مع الحرثة الأخرى باش تخمر شوية في التربة، ويلقاوها العروق ديال الزرعة من اللي يتكونوا واجدة وسهلة يمسوها ويستهلكوها. وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حرث قبل من الزريع، لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: هذه تمام السادسة مساء، وهذا موعد النشرة المغربية. أمين عزيماني في تقديم هذا العرض الإخباري المغاربي، ونستهله من المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. يأتي ذلك فيما تسببت الأمطار الرعدية القوية التي همت بعض مدن المملكة وبينها صفرو والحوز وترودانت وفي فيضانات بعدد من الأودية والشعاب وانقطاع طرق ومسالك قروية، ما أدى إلى عزل مجموعة من الدواوير وعرقلة تنقل السكان والتلاميذ، فيما اجتاحت السيول السوق الأسبوعي بجامعة أسني بإقليم الحوزة وسط شكاوى من استمرار صعوبة التنقل ببعض المناطق رغم إعلان السلطات الإقليمية

0: إعادة فتح الطرق المتضررة. الوضع يعزز المطالب بتقوية البنى التحتية لتدبير الفيضانات خلال موسم الشتاء. عن هذا الجانب نتابع توضيحات جمال بن نونة الخبير في البنى التحتية متحدثا من الدار البيضاء لوفاء توزري.
1: خاصنا نعرفوا على أنه تدبير الفيضانات وأخطارها اليوم كيتطرح بواحد الجدية كبيرة في كل الدول. هذا تدبير الأخطار بالنسبة للفيضانات تتطرح على مستويين، المستوى القريب وكذلك المستوى المتوسط والبعيد. بالنسبة للمستوى القريب لا بد من تقوية الهياكل التحتية فيما يخص أول حاجة العمليات على المدى القريب، صيانة البالوعات والقنوات، وتحسيس كذلك المواطن على خطر الأرمي الأزبال بالشوارع والأزقة وخطرها على انسداد القنوات. العمليات بالنسبة للمدى البعيد لا بد من التفكير في التعمير في المدن والأحياء الجديدة، تدبير أخطار فيضانات قبل وقوعها انطلاقا من دراسة طوبوغرافية للمواقع تجنبا لتجمع المياه، دراسة كذلك شبكة المياه المطرية القادرة على تسريب هذه المياه والترقب الدائم للطوارئ.
0: في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة بقيادة فاطم زهراء المنصوري، أعلنت حزب الاتحاد الدستوري قراره تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك خلال اجتماع عقده مكتبه السياسي أمس الأول الجمعة. أوضح الحزب في بلاغ له اليوم أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة. أعلنت الرئاسة الموريتانية أمس عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول مختار ولد الجاي الذي تم تجديد الثقة فيه من قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتكليفه بتقديم مقترح لتشكيلها. وقد احتفظ وزراء من الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنتها الوزيرة الأمينة العامة للرئاسة الموريتانية عيساتا بايحي، ومنهم وزراء الخارجية والعدل والمالية. المزيد من التفاصيل في مراسلة شيخان والسيدي من نواكشوط.
2: إعلان الحكومة الموريتانية أسفر عن خروج 10 وزراء من أبرزهم الداخلية والدفاع والطاقة، فيما دخل الحكومة 10 آخرون واحتفظ 19 بحقائب وزارية. وفي هذه التشكيلة يرى الوزير الأول المعين المختار للجاي أن الحكومة الجديدة ستكون في تطلعات المواطن الموريتاني.
3: وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة، هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على خلق ديناميكية وأمل حقيقيين في التكوين وفي التشغيل وفي الإشراك وفي التمكين لشبابنا في المدن وفي الأرياف.
2: الحكومة الموريتانية تأتي عقب أزمة الكهرباء التي عرفتها نواكشوط وما كشفه التحقيق في حريقي محطتين للتحويل الكهربائي من اختلالات على المستويين الفني والإداري. المحلل السياسي بشير بابانة في تصريح لإذاعة مدياه:
4: بعيدا عن الأسماء والتوازنات السياسية، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة لن يكون في فرقدتها وحدها، وإنما في قدرتها على الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات ومن الخطاب السياسي إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
2: الحكومة الجديدة هي ثاني حكومة للوزير الأول والجاي، وهي سادس حكومة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. الشيخان سيدي، مدياه، نواكشوط.
0: نواصل نشرتنا من تونس العاصمة، حيث تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبارة إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. اعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثل هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام. قراءة في سياق انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين، يقدمها لنا المنجي الخضراوي الكاتب الصحفي متحدثا من تونس العاصمة لأيمن الأحمد.
5: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تمر برهانات حقيقة خطيرة متعلقة أساسا بموضوع حرية الصحافة. لأول مرة وجود 4 صحفيين في السجن، يخشى في هذا الظرف من أن يستمر التضييق على حرية الصحافة.

0: الصحافة، وأن يستمر معناها ضرب المكاسب التي حققتها هذه المهنة، وخاصة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، لأن الكثير من المؤسسات الإعلامية التونسية تمر بصعوبات مالية، ومنها ما أغلق، ومنها أيضا بعض المؤسسات التي فر أصحابها إلى الخارج بسبب متغيرات سياسية، وبسبب عدم تعاطي السلطة بإيجابية مع يعني وضع الصحافة والصحفيين. في مقابل ذلك، في المعطى يعني الذاتي إن صح التعبير، يعني نخشى أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها الحديث عن حرية الصحافة، خاصة إذا فقدنا الصحافة نفسها. هذا الذي نخشى أن نفقد الصحافة، وبالتالي نفقد الحديث عن حرية الصحافة. الآن المهنة نفسها مهددة في وجودها، يعني مهددة أونتولوجيا.
1: في شأن ليبيا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش الشرقي ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوداع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاما. عودة للمغرب، حيث نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتب المسرحي والمثقف المغربي القدير عزيز صغروشني، الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. ويعد الراحل من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 64 900,000 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي كالمعتاد. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. والتفاصيل معك وديع حتي.
2: بالفعل أمين، يسعد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة منتخب الفوتسال لخوض مباراته الأولى في نهائيات الكان التي تحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة الممتدّة بداية من يوم غد إلى 21 من أكتوبر الجاري أمام المنتخب الجزائري. سيقص شريطه إذن بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بداية من الساعة 8 مساء. وركز هشام الدقيق مدرب المنتخب المغربي خلال آخر حصة تدريبية على الجوانب التكتيكية والتقنية من أجل تعزيز الانسجام بين اللاعبين والرفع من جاهزية قبل خوض هذه المواجهة، علما بأن منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة هو حامل اللقب خلال السنوات الماضية، ويسيطر بطور والعرض على الفوتسال في القارة السمراء. نستمع في هذا الإطار لهشام الدقيق في أعقاب الندوة في الندوة الصحفية التي أجريت اليوم، يقدم قراءة للائحة المستدعاة لهذا الموعد القاري، وأيضا عن الضغط المرتقب على اللاعبين. هشام الدقيق:
3: بالنسبة للائحة، يعني احنا مدة وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار ولا تنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو، المردود ديالو في المباريات الدولية اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ني تتغير أربعة لاعبين جداد في هذه الدورة، هذه ستادير تولوت ديال الفريق تبدل. احنا ماشي بحال الفوتبول، راه لاعب واحد تيكون عنده المكانة ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30% ولا. فلذلك أربعة ديال اللاعبين جداد، فكنظن ان اللائحة تجددات بشكل يعني معقول. لاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلاده، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب.
2: نذكر أن المنتخب المغربي يتواجد في مجموعة تضم الجزائر وزامبيا ومنتخب ليبيا.
1: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية. فصل قصير ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
4: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
5: هذه الشائعات المرافقة،
4: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
1: أطلق الاتحاد الإفريقي الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، سعياً إلى توفير بديل لوكالة التصنيف العالمية الثلاثة الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصاد.

0: الاقتصادات الإفريقية. مشروع الوكالة استغرق 10 سنوات تقريبا، ويقول الاتحاد إنها ستشتغل بشكل مستقل بتمويل مساهمين. الموضوع نناقشه اليوم مع ضيف الحصاد. وضيفنا اليوم هو الدكتور محمد الكيحل، رئيس الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة والخبير الدولي في حكمة المعايير الدولية للتنمية المستدامة والذكاء والابتكار الترابي. أهلا ومرحبا سيكيحل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين، شكرا جزيلا ومرحبا السادة والسيدة الكرام المستمعين.
0: أهلا بك سيدي الكريم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ معك هذا النقاش سي محمد الكيحل، يعني كيف يمكن للوكالة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، وكالة التصنيف الائتماني، ضمان استقلاليتها المالية والسياسية لتفادي اتهامات الانحياز وبناء سجل عمل موثوق أمام المستثمرين الدوليين كما يرى خبراء التمويل؟
1: شكرا جزيلا أخي أمي على السؤال. إذا سمحت قبل أن أجوب على هذا السؤال، إذا سمحت أن أعطيك السياق بعد السياق ديال ديال ديال ديال هذه الوكالة، يعني انبثاق هذه الوكالة التي تم يعني انطلاقتها رسميا في 7 أكتوبر بمدينة بوروسويس. وهذه الوكالة في قلة التصنيف الانتمائي جاءت بمبادرة من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالفرنسية للميكانيزم أفريكان دي فاليزون بار لي بير، وهي هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي. وهدفه هو لوطو إيفالياسون ديال السياسات العمومية للقارة الإفريقية،
0: التقييم الذاتي لي.
1: نعم، وتهديف هذه الوكالة إلى تقييم مخاطر الائتمان المرتبطة بالدول والجماعات الترابية والشركات الإفريقية بالاعتماد على معطيات أكثر دقة ومقاربة تحليلية أكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي والمؤسسات الميدانية للقارة الإفريقية، ولضمان الوكالة استقلاليتها كما تفضلتم يجب وضع إطار تصوري موثوق به ومجمع عليه من قبل الشركاء المعنيين خصوصا الدوليا، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك الوكالات الدولية القائمة، لأن هناك تقريبا 3 وكالات خاصة بالتنسيق الائتمائي موجودة في السوق العالمية، وهي SP Global Rating، Fitch Rating، وموديز. دونك وكل وكالة لديها إطار يعني مستقل في تقييم الدول ليعطيها أشارة وتصنيف تصنيف المؤهل.
0: تفضل سكيح.
1: دونك في رأيي هذا ويجب ضمان يعني يكون يعني إطار تصوري مندمج وبطريقة واحدة مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الاتحاد الإفريقي. أقول هنا لأن هذا التنقيط لا يهم الدولة فقط، عندما أقول الدولة يعني الدولة بميزانيتها العامة الخاصة بتنزيل السياسة العمومية، كذلك الجماعات الترابية، جماعات ترابية بمستوياتها الكامنة، وكذلك الشركات والعمومية وكذلك الشركات الخاصة. وهنا يمكن أن نطرح إشكالا في إفريقيا، بين إفريقيا يعني فيها دول أنجلو ساكسون ودول فرنسية، وكل واحدة لديها عندها إرث يعني في الدول المستعمرة، يعني لأن هناك دول التي تعتمد على محاسبة كونتابيتي دو كاس، وهناك يعني دول التي تعتمد على محاسبة كونتابيتي ديكزيرسيس، وهذه المنظومة التي تعتمد على المحاسبة المعيارية التي لها علاقة تحترم المعايير الدولية للمحاسبة العمومية هي التي تؤهلها لكي يعني تؤهلها للحصول على هذه الشارات للتصنيف الائتمائي.
0: ولكن سي الكيحل، في هذا السياق نفتح قوس، هل اختلاف هذه المعايير ما بين دول تنتمي أو لديها إرث أنجلو ساكسوني وأخرى لديها إرث فرنكوفوني، هل هذا الاختلاف ربما يخلق مشاكل على مستوى المعايير الدولية أم أنها كلها موحدة؟ يعني
1: بالنسبة للمعايير الدولية فهي موحدة، ولكن التنزيل يعني التنزيل الواقعي لها في طرد الدول يجب على الدول الإفريقية أن تكون منظومة حكماتها تدبيرية ملائمة مع الإطار التصوري المعياري

0: الخاصه بهذه المعايير. اللي اقول لك فقط يعني واحد المقاربه يعني لكي ادخلك في الصوره تقريبا من هناك في نهايه عام 2025 لم تكن سوى 3 بلدان افريقيه التي لديها تصنيف معماري انفيسغراد، وهي المملكه المغربيه، بوتسوانا، وليزير دي موريس.
1: طيب
0: هذا يشير بالإكراهات والرهانات لهذه الوكالة.
1: طيب أمر معك لسؤال ثاني، يعني هل يعد إطلاق هذه الوكالة الجديدة خطوة نحو تعديل حكامة التقييم الائتماني العالمي، أم ربما ستظل مجرد خطوة رمزية إذا لم تعترف بها أسواق رأس المال الدولية؟
0: صراحة أستاذي أنا أتفق معك، يعني يجب أن تكون عندها مصداقية، ولكن تكون عندها واحد يعني واحد الأوتونومي، واحد الاستقلالية. أظن يجب عليها أولا أن تعمل على إعداد إطارها التصوري المعياري بشراكة مع المؤسسات الدولية، نقول بين قوسين المنافسة، يعني ولنا مشكلة إفريقيا المدنيين، لأن الهيئة التي أتصرف على رئاستها بين أهدافها، وهذه الهيئة التي تصرف على رئاسها هي بين شركائها المؤسسين، هناك مجموعة من الفيدرات الدولية المتخصصة في ماذا؟ في تطوير معايير حكامات. وما وجدناه مشكل في إفريقيا، هناك مشكل يعني النجاعة ديال ديال ديال ديال ديال ديال الحكامة ديال ديال الأجندات التنموية، نسون با افريكانيزي، لا ياخذنا باعتبار الخصوصيه السوسيولوجيه الترابيه. واظن ان هذا بالرهانات الاساسيه التي ستكون ستواجه هذه الوكاله الجديده. واظن بانها اظن في رايي بانها يعني مبادره جيده، لانها ستمكن من للقاده الافارقه للتفاعل وكذلك التفكير في وجود يعني معايير يعني مندمجه تتلائم مع الخصوصيه والمنظومه التدبيريه كل للدوله. وعندما اقول تدبير للدوله، لان الوكاله هي ليست معنيه بميزانيه الدوله وحدها، وكذلك بميزانيه الجامعه الترابيه، وكذلك بميزانيه الشركات الخاصه.
1: لكن استاذ الكريم، هل بالامكان لهذه الوكاله ان تلائم معاييرها مع وكالات منافسه كما ذكرت؟ بمعنى ان هل هذه الوكالات ستوافق على ملائمه معاييرها مع هذه الوكالة الجديدة، علما أننا قد نسقط في تكرار نفس المعايير التي تنتقدها أو ينتقدها الاتحاد الإفريقي؟
0: أخي كريم، كما قلت لك قبل، بالنسبة للوكالة الدولية القائمة الثلاث، كل واحد لديها مرجعية. أظن أن القادة الأفارقة هذا الشيء وهذا الاختلاف الذي جعلهم يفكرون في يعني التفكير في إحداث وكالة متخصصة للقارة الإفريقية. لكن لنجاح اي يعني تفكير يعني تفكير حوكماتي، يجب ان نطرح سؤالا جوهريا، ماذا هو؟ هل لدينا الارضيه الحكماتيه التي تؤهلنا للانسجام مع هذه المعايير؟
1: طيب
0: الجواب حاليا هناك ازمه حكمه في افريقيا، في تدبير حكمه في في في في في في حكمه في في في التدبير يعني السياسات العموميه في افريقيا. اذا سمحت لي ساعتمد على يعني على جيستيفيكاسيون سويفون، بان افريقيا من اغنى الدول في العالم، وهي كذلك من افقر الدول في العالم. والمشكل ماذا؟ عندها مشكله ديال الحكامه، مشكلة يعني إطار معياري مندمج يأخذ بالاعتبار الخصوصيات السوسيو ترابية وكذلك السوسيو إدارية.
1: طيب سي الكحل، يعني نواصل هذا النقاش من منظور حكمة المعايير. كيف يمكن صياغة منهجية تصنيف تأخذ بعين الاعتبار يعني السياق المحلي دون الإخلال أيضا بالمعايير الدولية الصارمة والمصداقية التنظيمية التي تعتمدها هذه الوكالات؟ بمعنى قد نسقط ربما في معايير فيها شيء من الانحياز أو المحاباة لاقتصاديات بعض الدول مع تباين هذه الاقتصادات داخل إفريقيا نفسها.
0: في رأيي المتواضع ومن منظور حكمة المعايير، يجب أن تكون أولا يعني تصنيف موحد للإطار المعياري لتنزيل

0: السياسات العمومية وتنفصله مع تصنيف الميزانية المدرج في القوانين المالية الخاصة بميزانية الدولة. لماذا؟ لأن هذه الوكالات من هي الجهات التي هدفها تعمل تنقيطها؟ هي الدولة. وما هي الدولة؟ الدولة هي منظومة تتكون يعني ستاتيوت يعني من سياسة من الوزارات التي تدبر السياسات العمومية. أنها نتحدث الآن على الميزانية العامة عن الميزانية العامة وخصوصا القانون المالية الذي يجب أن يكون يعني لديه واحد نوموكلاتور واحد تصنيف ميزانيتي يعني يتناسب مع المعايير العامة المعايير العامة للمحاسبة العمومية يعني بالإنجليزية فصاص. هذه المعايير هي التي تعتمد عليها هذه الوكالات لتنقطها لي يعني واش عندها لا سولفابيليتي واش عندها المقدورية والائتمان وقوتها ونجاعات يعني حكمتها التدبيرية. وكذلك يجب كذلك على الجماعات الترابية. وهنا للأسف عندما نتحدث عن التنقيط المالي نذهب مباشرة إلى القطاع الخاص ولا نأخذ بعين الاعتبار الجماعات الترابية التي هي الأرضية التي يعني تستقطب ويعني ولا عرضها تعمل المشاريع الاستراتيجية التنموية في الدول. أظن بأن الجامعات الترابية يجب على على على على على ميزانيتها أن تكون يعني دوائر إيميغري لهذه المعايير الدولية التي هدفها ماذا؟ هدفها أول حاجة يعني تشجع المستثمرين. تجمع المستثمرين وتعطيهم الأريحية في الاستثمار في المشاريع التي يعني تنجز في المجالات الجغرافية التابعة هذه الجماعات الترابية. ولا أظن كما قلت سؤالك يعني لا أظن أن سيكون حياز لأن عندما نقول نتحدث عن إطار معياري يكون معيار يعني موحد لديه مخطوطة مخاطر محددة ويعني ومقيسة. لا أظن بأن سيكون هذا الرهان سيكون هذا يعني هذا اللونج الذي تحدثت عنه إذا كان سيؤثر على كذلك على لجيتيميتي للمؤسسة كاملة.
1: أوكي. طيب سي الدكتور محمد الكيحل رئيس الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة والخبير الدولي في حكمة المعايير الدولية للتنمية المستدامة والذكاء والابتكار الترابي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، ممتن لك.
0: شكرا سيدي، مرحبا.
1: فصل قصير مستمعينا ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزماني.
1: من أضواء المسرح إلى أروقة الحكومة، مسيرة فنانة مغربية تجاوزت الخشبة لتصل إلى مواقع القرار. ثريا جبران إحدى أبرز الوجوه التي طبعت المسرح المغربي، جعلت من الفن فضاء للتعبير قبل أن تخوض تجربة جديدة في العمل المؤسساتي. في العام 2007 أصبحت أول فنانة مغربية تتولى حقيبة الثقافة في تجربة جمعت بين الإبداع والمسؤولية الحكومية. قصة ثريا جبران يرويها لكم اليوم سفيان ومنحود.
2: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران، واسمها الحقيقي أسر.

0: سعدية قريطيف.
1: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، أمي متكفرتها بالمعقول في بلاصة منقرة.
0: ولدت في الدار البيضاء سنة 1952 ونشأت في درب السلطان، أحد الأحياء التي طبعت ملامح المدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضراً في حياتها. دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي الطيب صديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس، ثم ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. لكن مسيرتها لم تتوقف عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة والشمس تحتضر وأيام العز وطير الليل والنمرود في هوليوود. ثم جاءت سنة 2001 مع عمل من أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه. على الخشبة صنعت ثريا جبران اسماً فنياً، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماماً. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي، لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصباً حكومياً. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.

0: barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
2: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف اللحظة على أحوال الطقس في المغرب وباقي المناطق. نستهل التوقعات من المغرب حيث ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى مشمسة في الساحل بين طنجة والرباط وبين أكادير وطرفاية مع احتمال نزول أمطار بالمناطق الشرقية والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأكادير مع أجواء مشمسة. مراكش والعيون يتوقع أن تكون فيها درجة الحرارة 29 مع طقس مشمس و27 درجة بالصويرة مع طقس مشمس أيضا. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 28 درجة بتونس العاصمة مع طقس غائم وعاصف، 31 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع انتشار للسحب. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بدكار مع انتشار للسحب، 30 درجة بأبيدجان مع أجواء غائمة وعاصفة، بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 19 درجة مع جو غائم، 26 درجة بمدريد مع أجواء مشمسة، بروكسل طقس غائم جزئياً مع توقع 17 درجة، 36 درجة تسجل ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق حيث يتوقع تسجيل 27 درجة مع طقس غائم. تمام 7 مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، معك محمد الغول. محمد مساء الخير.
3: مساء النور أمين، وأهلا بكم مستمعينا. إلى أبرز عناوين السابعة. السلطات الإسبانية تخلي آخر المخيمات العشوائية التي أنشأها المهاجرون بمدينة سبتة المحتلة بعد أحداث العبور الكبير للمهاجرين غير النظاميين أواخر شهر يوليو الماضي. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية خيبة أمل في قطاع غزة، ساكنته كانت تمني النفس بأن تكون نتائجها لبنة في سبيل تخفيف معاناتهم المستمرة. الحوثيون يواصلون التصعيد في سلسلة استهدافاتهم لمنشآت سعودية، خاصة مطار خالد الدولي بالرياض، على وقع شداد المعارك على الأرض بينهم والقوات الحكومية اليمنية. الحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لفرض هدنة طاقية في الحرب، هدنة تتضارب المصالح بخصوصها بين موسكو وكييف. إلى تفاصيل السابعة، ونستهلها من مدينة سبتة المحتلة وآخر تطورات تداعيات العبور الكبير للمهاجرين غير النظاميين، حيث أخلت السلطات الإسبانية صباح اليوم آخر مخيم كبير المهاجرين في المدينة في ساحة الجوانو، حيث كان مئات المهاجرين يقيمون في ملاجئ مؤقتة وتم نقلهم بعد الإخلاء عبر الحافلات. في المتابعة مراسلنا من مدريد محمد المودن.
4: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
5: الأحد 11 من أكتوبر تم الشرع في إخلاء منطقة كوستا دلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين.

0: بالمدينة، وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية، وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة. ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
0: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين، تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. أوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
3: نواصل من المغرب دائما أمين. في نشرة إندارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، تتواصل في تونس العاصمة اليوم فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحة الحوار والتعددية، وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة، وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. واعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثل هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني، لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام. وشدد على أن الصحافة الحرة ليست امتيازا للصحفيين، وإنما هي حق للمجتمع كله.
2: ننتقل ضمن ملفات السابعة إلى منطقة الشرق الأوسط وملف تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية. التأجيل الذي أعلنه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن محل ترحيب دوليا. فرنسا، وعبر بيان صادر عن خارجيتها، دعت اليوم السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها، معتبرة هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.
3: سكان قطاع غزة أمين، وبعد هذا القرار، قرار التأجيل، تبددت آمالهم في أن ينتج عن هذا الاستحقاق الانتخابي، لا سيما بعد 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية، المزيد في تبددت آمالهم بأن ينتج ذلك تحسنا في أوضاعهم. والمزيد في الموضوع في تقرير مراسلنا من غزة سيف السويطية.
4: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل، من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبياً، فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
5: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب أنه هذا الوضع اللي احنا عايشينه ما حيتغير. طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلا في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
6: كان في قبل هيك مجازر، وكان في بالألاف شهداء وبعشرات الألاف الشهداء، واجتياح غزة بشكل كامل، والأحزمة النارية، وما توحدوا ومتحد اليوم.
4: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
7: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني، قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية

0: طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضا يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
1: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: أفادت اليوم مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية. مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية اتهمت بالمسؤولية عن هذه الغارات الطيران الحربي المصري، موضحة أنها استهدفت السبت العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية، والحصيلة تبقى أولية مع تواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا.
3: نواصل ضمن ملفات الشرق الأوسط دائما محمد، حيث أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد اليوم تسبب باندلاع حريق تعمل السلطات على إخماده، وذلك غداة تعرضه لقصف هو الأكثر إيقاعا للقتلى في المملكة منذ عقد، إذ أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات، والحادث كان موضع تنديد دولي واسع النطاق.
2: وكان التحالف أمين أعلن قبلها اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الرياض. تصعد الحوثي في استهداف مواقع في الداخل السعودي، يعتبره رئيس تحرير موقع مأرب بريس الأستاذ أحمد عايد، متحدثا من محافظة مأرب للزميل أيمن الأحمد، يعتبره محاولة للتخفيف من حدة الضغط الممارس عليه ميدانيا خلال الهجوم الواسع النطاق للقوات الحكومية بإسناد جوي كثيف من الطيران السعودي. نستمع لها.
4: طبعا التداعيات لما حصل حول التصعيد الذي تقوده ميليشيا الحوثي، بداية باستهداف مطار الملك خالد، وكذلك قيامهم أيضا باستهداف عن طريق مقذوف باتجاه مطار الملك فهد بمنطقة الدمام، هذا كله يأتي في خطوة استباقية لشدة الألم الذي باتت الميليشيا الحوثية بعد دخول عملية استهداف الطيران بأهداف موسعة خلال الأيام الماضية. فهناك إحصائيات يعني يتقدم بها الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية بأرقام كبيرة يعني وأهداف بلغت الآلاف حسب ما ورد من تصريحات. فعلى كل الميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة يعني في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير، طبعا استنادا إلى بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة، يعني من تم تحييدهم وتم مقتل أكثر من 7000 مجند يعني من ميليشيا الحوثي، والمئات من العربات والمدرعات والآلية العسكرية التي تستخدمها الميليشيا، وما زالت القائمة مفتوحة. هناك سلسلة من الغارات الجوية بشكل كثيف في محافظة تعز ومحافظة عمران وغيرها من المحافظات الجمهورية.
2: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية كونغو الديمقراطية أمس عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيفولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري، بمعدل وفيات تجاوز 48%. وكان المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا قد حذر في وقت سابق من تهديد الفيروس لدول المجاورة في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد، بينما دعت الأمم المتحدة إلى توفير موارد إضافية لمكافحة الوباء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بعدها قال لموقع أكسيوس بأنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا التي أعلنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. وحول احتمالات نجاح الهدنة الطاقية، يقول الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
5: جاء إعلان الرئيس ترامب عن صفقة الديزل بعد اتصاله مع الرئيس بوتين ليشكل صدمة سياسية كبيرة في جميع أنحاء العالم. ليس فقط في أوكرانيا بل في أوروبا وأيضا حتى

0: داخل واشنطن، ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية ومن ضمنها منشآت تكرير النفط، التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج المواد النفطية داخل روسيا بنحو 30% عن احتياجاتها في الوقت الراهن. وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة في مجال الاستهداف المتبادل للطاقة، لموارد الطاقة وللحبوب. وقد كان سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب بشكل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن يكون الهدنة الطاقة متبادلة، أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بالإضافة إلى توقف استهداف البنية التحتية في عمق الأوكراني. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرات.
1: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتهم اليوم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو يهم المنشآت الطاقية. وفي سياق متصل، دعا مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي اليوم أوروبا وكييف إلى درس وضع استراتيجية مستقلة لتحقيق السلام في أوكرانيا، بعد ما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة إلى نظيره فلوديمير زيلينسكي. في ليبيا تتواصل حملات التوعية بسرطان الثدي لتعزيز الثقافة الصحية وحث النساء على الكشف المبكر الذي يشكل خط الدفاع الأول لرفع نسب الشفاء، وتتكاتف في هذه المبادرة الجهود الطبية والمجتمعية لتقديم الدعم المعنوي والتثقيف الصحي لدى النساء، كما تسعى الحملة إلى توفير الأمل والمساندة لهن وتأكيد أهمية الفحص الدوري المنتظم لتظل الوردية رمزا للتضامن والتوعية والصحة في كافة أنحاء البلاد. في المتابعة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: عايدة الطاهر واحدة من آلاف النساء الليبيات التي خضن معركة قاسية مع مرض سرطان الثدي، واستطعنا بالحصول على العلاج اللازم والدعم النفسي والأسري من تجاوز هذا المرض.
3: أصبت بسرطان الثدي، وكان الخبر تشخيصي كان بالنسبة لي ولعائلتي زي الصاعقة، ولكن بفضل ربي أولا وبعدها بعائلتي اللي كانت سند لي قدرت نواجه هالمرحلة، ومريت بالعلاج الكيميائي والأشعاعي والأدوية واللازمة، ولكن عمري ما استسلمت للمرض هذا نهائيا.
2: وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي انطلقت في ليبيا حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. مروة محمد عضوة حملة أكتوبر الوردي.
4: الحملة هذه تتكون من فريق أساسي، الفريق هذا يشمل عدة من الأطباء والمتخصصين سواء كان للكشف وللتوعية والتثقيف الصحي، يشمل عدة أطباء مثل أطباء الألترا ساوند الجهاز وأطباء الصور وأطباء جراحة وأطباء نساء وولادة.
2: وتقول إحصاءات البرنامج الوطني لمكافحة السرطان إن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في ليبيا تفوق نسبة 11%، بحيث يعتبر من بين أكثر السرطانات شيوعا في البلاد. لميديان رأفت بالخير طرابلس.
1: من ليبيا نختم ملفات السابعة، شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام. مباشرة أعد الميكروفون لزميلي الزميل أمين عازماني وباقي فقرات الحصاد، إليك الميكروفون.
5: شكرا لك محمد، ورحلة حصادنا مستمرة مستمعينا إلى غاية الثامنة مساء. أما اللحظة نتوقف مع رسالة الرباط. في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسائل واضحة إلى شركاء المملكة الأوروبيين وخاصة الإسبان، وفيما أعلن عن توجه المغرب لتقديم وثيقة رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المشتركة والاستقرار، اعتبر الملك محمد السادس نموذج التعاون في ملف الهجرة الحالي متجاوزا أمام التحديات المطروحة، مؤكدا رفض الابتزاز والضغوط في العلاقات الثنائية. المغرب إسبانيا، خلصوا العلاقة من بعض السياسيين، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط، ويوقعها نور الدين الحوتي.
6: تحية طيبة وبعد من

0: سلمات العلاقات الدولية، التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة. العلاقة التي تستعصي عن إمكانية التعريف ليست علاقة. الشراكات تبنى على الثقة والاحترام المتبادل حقيقة لا شعارا، وعلى الثابت من المواقف، وعلى الاعتماد المتبادل في سوق المصالح. أخيرا وليس آخرا، المواقف التي يعوزها الوعي التاريخي بعيدا عن تقلبات وصروف الزمن السياسي أكبر مشوش على بناء علاقة حقيقية بين بلدين. لم يكن جزافا أن يتناول الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العلاقات المغربية الإسبانية وأن يخصها بما خصها به من حيز. ثمة أسباب مقنعة تجعل الرباط على يقين بأن العلاقة بمدريد تظل دون مستوى الطموح. معضلة الهجرة الأخيرة تكفلت بإظهار ذلك بوضوح، أو أعادت إظهار ذلك إن شئنا دقة أكبر. وكل ما اعترى العلاقات الثنائية مما يكدر صفوها انبنى على نتائج تدبير هذا الملف. كان الظن وقد سبق الظن الأمل أن المملكتين غادرتا خانة الجوار الحذر. ليس من المقبول بأي منطق جغرافيا كان أو سياسيا أو حتى براغماتيا خالصا أن يظل طرف الجوار اللذين لا يفصل بينهما غير زقاق مائي عرضة لهزات وارتدادات دورية. في العقل المغربي عن إسبانيا أكثر من سؤال، أليس في المملكة الإيبيرية استراتيجية دولة عابرة للقوى السياسية وأجنداتها وميولها، بل وأحياناً نزواتها الظرفية؟ أثمة اختلاف بين القوى السياسية هناك في تعريف مصلحة بلادها في علاقتها بالمغرب إلى هذا الحد المؤثر دورياً على المضي بالعلاقة الثنائية إلى حيث تتمنى بعض النفوس الصادقة؟ ألا يمكن الفصل داخل أجندات القوى السياسية الإسبانية بين أمور التدبير والسياسة الداخليين اللذين هما مدى مفتوح أمام ما تشاء من الأطروحات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبين أمور السياسة الخارجية التي يجب أن تحجز لمبادئ تضمن لها الاستقرار والاستمرار وإن مع تقلبات الأعاصير السياسية؟ إلى متى ستخضع العلاقات بين البلدين لسطوة اليمين المحافظ عقيدة سياسية وخطابا إعلاميا، المسكونين بأسطورة ماتاموروس وهذيان ريمون لول ورامون مارتي وسموم معهد خيس للتفكير الاستراتيجي؟ وبما أن معضلة الهجرة هي الكاشفة في هذه المحطة، فلماذا ارتضت إسبانيا لنفسها هذه المرة وهي الفخورة بديمقراطيتها، ارتضت رد فعل يتأسس على مقتضيات قانونية متجاوزة وعلى قرارات قضائية بعيدة عن الواقع بنص الخطاب الملكي؟ التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة. هكذا قلت في مستهل هذه الرسالة. من هذا المنطلق سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. هكذا قال العاهل المغربي في خطاب 9 أكتوبر. من جانب المغرب إذن ليس ثمة من ضمانات إلا القيام بالواجب، أما الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان. يومها وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري، خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة السردين. اليوم بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى تخليص العلاقات المغربية الإسبانية من أوهام ومآرب بعض السياسيين. والسلام.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: نواصل حصادنا اللحظة مستمعينا بموعدكم اليومي مساء الرياضة. ومساء الرياضة اليوم معك وديع حتي. وديع مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
2: إذن وديع، مستهل مساء الرياضة اليوم بكرة القدم المغربية ومنافسات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. الوداد الرياضي يستقبل مساء اليوم النادي المكناسي.
3: بالفعل النادي المكناسي هو النادي الأم لمخرج عدد اليوم رضوان القندوي أمين، وبالتالي يترقب بشكل كبير هذا اللقاء الذي ينطلق في 8 مساء. الوداد الرياضي من أجل الفوز ثاني تواليا ومواصلة المصالحة بعد مع الجماهير، خاصة أن خروجه الأول في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء كان قد خسره أمام وداد تمارة بثلاثة أهداف لهدف واحد. بالنسبة للنادي المكناسي لا خيار أمامه سوى الانتصار لاستعادة توازنه بعد الخسارة في آخر جولة. إذن كل فريق في رصيده 3 نقاط والعين على تحقيق الانتصار هذا اليوم. ميكروفون ميديا رصد قبل قليل ردود فعل الجماهير الودادية في محيط ملعب محمد الخامس قبل انطلاق اللقاء، نستمع لعينة منها.
4: ديما حنا مع ورا الوداد فيما فاش كل وداد كنمشيو معاها، واليوم جينا بغينا نحققوا 3 بوان اللي تنسينا في الماتش الاولاني اللي صراحه كانت انتكاسه لينا حنا جميع الوداديين. فريق بحال الوداد ما عجبناش الاداء ديال الفرقه صراحه، خصوصا حنا كنا مستقبلين، وان شاء الله يكون الخير في هاد الباقي الدورات ان شاء الله ونحققوا المراد اللي صراحه 3 سنين وحنا دابا ولا اكثر 4 سنين احنا غايبين على البوديوم.
5: احنا جينا من فرنسا، هاد العام كان البدايه كانت صعيبه شويه، واذا تمر ما درناش شي ماتش زوين خسرناه. من بعد بنيات اللعبوا احسن، حنا متفائلين ان شاء الله المستوى غادي يطلع. اللعابه دابا تيتعارفوا، رجعوا اللعابه اللي كانوا معانا هما لي كادر ديالنا، دابا شويه بشويه خصهم يتولفوا يبداو يلعبوا مزيان.
6: صراحه انا كنظن ان شاء الله غادي نربحوا، وان شاء الله كاين ربح.
3: قمة الوداد ونادي المكناسي في تمام الساعة 8 مساء. نذكر بأن هذه آخر مباراة لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية أمين.
2: إذن وديع، نتحول في هذه الحصة الرياضية إلى جديد المنتخبات المغربية. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.
3: بالفعل مين يستعد المنتخب المغربي للفوتسال لخوض مباراته الأولى في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها المملكة المغربية بداية من يوم غد إلى غاية 21 من أكتوبر الجاري. مباراة الافتتاح ستكون أمام المنتخب الجزائري لحساب المجموعة الأولى في المباراة التي ستجرى غدا بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة 8 مساء. وركز هشام الدقيق مدرب المنتخب المغربي خلال الحصة التدريبية الأخيرة اليوم على الجوانب التقنية والتكتيكية بحضور جميع اللاعبين. المنتخب المغربي يسعى لتحقيق لقبه الرابع في تاريخه، علما بأنه حامل اللقب، ويعول في ذلك على مجموعة من اللاعبين المجربين كالمسرار والبقية، إلى جانب اللاعبين الشباب الحاضرين في لائحة هشام الدقيق. ماذا قال هشام الدقيق بخصوص اللائحة التي حضرها للكأس الإفريقية هذه، وأيضا عن الضغط المرتقب على المجموعة المغربية باعتبارها حاملة اللقب؟ هشام الدقيق:
7: بالنسبة للائحة، يعني احنا مدة وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار ولا تنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو المردود ديالو في المباريات الدولية اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ني تتغير 4 لاعبين، راه كاين 4 لاعبين جداد في هاد الدوره هذه، سيتادير الثلث ديال الفريق تبدل. حنا ماشي بحال الفوتبول، راه لاعب واحد تيكون عنده المكانه ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30%، ولا فلذلك 4 ديال اللاعبين جداد. فكنظن ان اللائحه تجددات بشكل يعني معقول، ما يمكنش اننا نديرو تغييرات جذريه ولاعبين قدامى بحال سفيان باقي الان هو هداف الدوري الفرنسي، فما يمكنليش نقول انه باسكو لعب هذوك الدورات الاخرين مادام تيعطي، مادام بالعكس هو القائد ديال الفريق ما يمكنناش نتجاوزو. لكن عندنا لاعبين جداد، اللاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلادو، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب، وحتى الفريق الخصم ملي غيكون يشوف هذوك الاجواء وداك الشيء، فتنظن انها تتكون حافز وتشجيع باش نعطيو واحد المباراه زوينه اكثر ما انه يكون ضغط ولا اللي غادي ياثر على المردوديه.
2: ننتقل الآن للحديث عن كرة القدم الأوروبية. وديع، مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية في قمة الجولة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويواصل تصدر الترتيب العام.
3: بالفعل أمين، من سيوقف مانشستر سيتي هذا الموسم في ظل البداية المثالية له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سحق اليوم ليفربول بثلاثية نظيفة، وقع كل من إيرلينغ هالاند في الدقيقة 65، جيريمي دوكو في الدقيقة 68، ريان شرقي في الدقيقة 78. قمة نارية انتهت إذن بفوز السيتي، وبالتالي مواصلة تصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال ثاني.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الحرجة والاستراتيجية، تتجه الأنظار إلى الإمكانات المعدنية الإفريقية وفرص تحويلها إلى رافعة للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهو ما شكل محور أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية. التفاصيل هذا الموضوع نتابعها في ميديا روبورتاج، ويوقعه مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السماني.

0: بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين، افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم الذي عقد تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية.
1: أهمية الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط تتجاوز بكثير كونها مجرد ملتقى دولي لمناقشة قضايا التعدين والمعادن الاستراتيجية.
0: الباحث والمهتم في الشؤون الإفريقية موسى شيخو:
1: وهنا في تقديري تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر، فمشاركة الوزراء وصناع القرار والخبراء والمستثمرين تعكس إدراكاً متزايدا بأن قضية المعادن الحرجة لم تعد مجرد ملف اقتصادي، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية والمواقع الجيوسياسي للدول.
0: بحسب المشاركين، يبرز استثمار الإمكانات المعدنية الإفريقية بوصفه مدخلا لإرساء أقطاب صناعية تنافسية قادرة على تحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية داخل القارة بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقي. كما شدد المشاركون على أهمية توسيع الأنشطة التعدينية لتتجاوز استخراج الموارد إلى معالجتها وتحويلها محليا.

0: التحتية للطاقة والنقل التي تجعل التحويل الصناعي داخل القارة مكلفة، ضعف رأس المال البشري والتقني. مائدة المستديرة تتحدث عن بناء منظومة إفريقية، لكن برأيي المنظومة الحقيقية تحتاج إلى تنسيق سياسي عالي المستوى بين الدول.
1: محاور النقاشات شملت أيضا سبل توسيع فرص الاستثمار على امتداد سلسلة القيمة التعدينية وتطوير شراكات استراتيجية لدعم المشاريع، إلى جانب بحث آليات تمويل مبتكرة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلا عن استكشاف سبل اعتماد ممارسات بيئية واجتماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين مردوديته على المدى الطويل.
2: القارة الإفريقية تمتلك موارد معدنية استراتيجية تدخل في صناعة المستقبل، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
2: هناك تحدي حقيقي يكمن في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ بالتعدين وتنتهي بإنتاج سلع ذات قيمة أعلى، وهذا التحول من شأنه أن يخلق فرص عمل للشباب ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويرفع من الإيرادات العامة.
1: إفريقيا تمتلك مقومات واعدة تؤهلها للتحول إلى قطب صناعي لتثمين المعادن الحرجة والاستراتيجية، وهو ما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تحقيقه عبر دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في وقت يعمل فيه المغرب على توظيف موارده المعدنية وموقعه الجغرافي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
4: اكتشاف أثري حديث في موقع وادي بهت بالمغرب أو بوسط غرب المملكة عاد فتح صفحة قديمة جدا من تاريخ علاقة الإنسان بالبيئة، فقد كشفت أعمال التنقيب عن بنية دفاعية تعود إلى نحو 3500 إلى 4000 سنة في مجتمع زراعي كان قادرا على تنظيم موارده وتغيير المشهد الطبيعي المحيط به. تفاصيل كل ذلك تتابع تابعونها في فقرة إيكولوجيا اليوم مع أيمن الأحمد.
5: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالباً في المستقبل، لكن أحياناً لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضاً دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما: كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة؟ وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئاً أكثر أهمية، تذكيراً بأن الإنسان لم يكن يوماً خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضا تاريخ طويل لعلاقة الإنسان

0: compagnie, des moments artistiques inédits d'Orient et d'Occident, conjuguant poésie, musique traditionnelle et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons, et des expositions, ateliers et masterclass. Programme et inscription sur www.festivalculturesoufi.com.
1: ميديا 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
2: قبل موجز الثامنة نتعرف من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المغرب وشمال إفريقيا وبعض دول العالم. السائل توقعات من المغرب حيث ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى مشمسة في الساحل بين طنجة والرباط وبين أكادير وترفايع، احتمال نزول أمطار بالمناطق الشرقية والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأكادير مع أجواء مشمسة. مراكش والعيون تسجلان 29 درجة مع طقس مشمس، و 27 درجة تسجل بالصويرة مع طقس مشمس أيضاً. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 28 درجة بتونس العاصمة مع طقس غائم وعاصف، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع انتشار للسحب، و 31 درجة تسجل بالقاهرة مع جو مشمس. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بالعاصمة السنغالية داكار مع انتشار للسحب، 30 درجة بأبيجون مع أجواء غائمة وعاصفة، بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 19 درجة مع جو غائم، 26 درجة تسجل بمدريد مع أجواء مشمسة، بروكسل طقس غائم جزئيا مع توقع 17 درجة، 36 درجة تسجل ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق حيث يتوقع تسجيل 27 درجة مع طقس غائم. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز بتطورات التصعيد بين السعودية والمتمردين الحوثيين باليمن، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد. غدات الهجوم الذي أوقع ما لا يقل عن 12 قتيلا وأزيد من 100 جريح. ردود الفعل بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض توالت، حيث ندى كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس وبرلين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالهجوم، واعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمني في اليمن المدعوم من السعودية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب بحسب ما أفادت به مصادر عدة. طالت مركبات وتجمعات للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا اليوم باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو. من جهة ثانية، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا. في فرنسا، دعت الخارجية الفرنسية السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار مساندة نقدية للحكومة المقبلة بقيادة فاطم الزهراء المنصوري. أوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب

0: بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. وفي منطقتنا المغاربية دائما، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش شرقي ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وأتت الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاما. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عرضوان الجنداوي. بعد لحظات تتابعون باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
2: ميديا من العاصمة عادل الزبيري.
3: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي لميديان عبر العالم، هذه تحية من العاصمة المغربية الرباط من مسرح محمد الخامس في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة. الموضوع يفرض نفسه بقوة، الدخول البرلماني وتدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس لولاية تشريعية جديدة ولسنة برلمانية جديدة. ضيفاني كريماني في برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس الأستاذة سلمى أبا الحسين، عضو مجلس النواب من الوجوه السياسية النسائية المغربية الشابة عن حزب الأصالة والمعاصرة. أستاذة سلمى مرحبا بك.
4: شكرا سي عادل، أشكرك على حسن الوفادة وسعيدة بالتواجد معكم.
3: ومعنا أيضا أحد الوجوه الأكاديمية المغربية الشابة دكتور محمد نوفل عامر، رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. مرحبا دكتور.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيد جدا بالعودة إلى بلاتوهات ميديا.
3: أستاذة سلمى، كيف كان الوصول إلى البرلمان وكيف كانت أجواء الانتخابات عندك وأنت جئت من شمال المغرب من دائرة لم يكن فيها الفوز سهلا انتخابيا؟
4: اليوم ونحن يعني خرجنا من الانتخابات التشريعية، اليوم يعني كوني شابة من شباب المغرب وخدت تجربة عن الدائرة الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، واللي اليوم وبفضل آليات التمييز الإيجابي اللي كتوفرها القوانين ديال بلادنا وأيضا بفضل الثقة ديال الحزب اللي اليوم أنا كنمثلو اللي هو حزب الأصالة والمعاصرة، كانت لي الفرصة باش نترأس كوكيلة اللائحة للدائرة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، واللي كان تجربة متميزة فيها الكثير يعني من التعلم، تلاقينا بزاف الناس، عرفنا شنا هما الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات بهذه الجهة، كانت لي زيارة لمختلف أقاليم الجهة عند مختلف المرشحين المحليين وكلاء اللوائح المحلية، ويعني خدنا معهم في أجواء طبعتها الأخذ والرد مع الناس، التنظيم وكذا، التواصل مع وسائل الإعلام، واللي الحمد لله تكلت بالنجاح، واليوم نحن مستعدون لدخول البرلمان إن شاء الله.
3: جميل. الأستاذ والدكتور محمد نوفل عامر، العناوين البارزة في هذا الدخول البرلماني الذي يأتي بعد انتخابات حافظت فيها الأغلبية البرلمانية والحكومية السابقة على المراتب الأولى الثلاثة، والآن لدينا 90 نائبة برلمانية تقريبا أسماء جديدة، ولدينا أيضا أسماء قديمة عادت في اللوائح المحلية.
5: بداية لابد الحديث على كون هذه الانتخابات كانت انتخابات بمسارات متعددة. أظن أن عملية الإعداد كانت عملية لمحاولة خلق تقاطب سياسي على الأقل ما بين قطبي الأغلبية، وأظن هذا الأمر كان له أثر على النتائج، على اعتبار أن النتائج اليوم هي نتائج بعناوين مختلفة. أولا هناك استمرارية الثلاثي الأول كما سبق وأشرت، ولكن كذلك التحول الذي طرأ في الترتيب من خلال التقدم لأول مرة لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى النتائج انتخابات شريعة، وتقدم مهم جدا بفارق أقول مهم على باقي الفرقاء السياسيين والأحزاب السياسية الأخرى. لكن يجب الإشارة كذلك على أن هذه الانتخابات بنتائجها تعطي مجموعة من الملامح، مجموعة من الملامح الأولى بتركيز أو تركز يعني قواعد سياسية لأحزاب مختلفة، منها مثلا وجود يعني قواعد تاريخية لحزب الاستقلال واستمرارها في الأقاليم الجنوبية، وجود كذلك بوادر للعمل والتنشئة السياسية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة في منطقة الشمال، في مناطق أخرى كذلك استمرار التواجد في الجبال لمستوى حزب الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها، وكذلك استمرار اليوم الامتداد حزب الأصالة والمعاصرة في بعض المدن مع استرجاع حزب العدالة والتنمية لعافيته السياسية خصوصا في المدن، ما يعكس أن كون اليوم الطبقات الاجتماعية على الأقل المتوسطة كانت حسب بعض التقارير كانت لها تصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. يجب كذلك تأكيد أن هذه الحكومة هي مميزة جدا، أولا استمرار تنفيذ وتنزيل الفصل 47 عفوا من الدستور 2011 من خلال التعيين الملكي لزعيمة الحزب السياسي الحاصل على الأغلبية، وهو كذلك مناسبة أولا لإبداء التهنئة لأول رئيسة الحكومة في المغرب، وهذا حدث مهم جدا. أولا حدث يبرز الاحترام الملكي والمولوي والعناية التي يوليها صاحب الجلالة للمرأة المغربية عموما، وكذلك يقر على أن الكفاءات النسائية المغربية هي كفاءات مهمة خصوصا في العمل السياسي، ما يعكس وهذه نقطة أعتبرها إيجابية جدا، الحضور القوي للمرأة المغربية في مختلف مناحي الحياة العامة، وهذا استمرار للتطور.
3: سنعود لهذه النقطة. سيدة سلمى، كتدربوا لمواجهة المعارضة التي أعلنت عن حربا عليكم حتى قبل دخول البرلمان؟
4: والله شوف، والله في حزب الأصالة والمعاصرة لدينا إيمان بأننا لا ندخل احنا اليوم من أجل العمل ماشي الحرب، والدليل على ذلك هو منطق اليد الممدودة اللي انتهجتها رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتكوين الحكومة، إذ بسطت يديها لمختلف الأحزاب السياسية وجاءوا وتناقشوا على الأولويات، والمشاورات كانت يعني في أجواء طبعتها احترام الرأي والرأي المخالف وتحديد الأولويات، ويعني في فن حتى في فن التفاوض تعد هذه الفترة هي انفتاح على الفرقاء السياسيين وتحديد الأولويات، لأن فاش خرجنا عند المغاربة في الحملة الانتخابية كان هناك شعار اللي هو تغيير المسار، كان هناك برنامج انتخابي، وبالتالي كان للسيدة يعني رئيسة الحكومة المكلفة كان لها مشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين لتضبط هذا الأولويات وتجد مساحة التوافق، ونحن يعني ننتظر تشكيل الأغلبية الحكومية التي لليقين أنها ستكون منضبطة مع شعار اللي حملوا حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات اللي هو تغيير المسار.
3: أستاذ محمد نوف العامر، في نظرك ما هي أبرز التحديات التي يواجهها البرلمان الحالي خصوصا ظرفية داخلية مشحونة بملفات اجتماعية ثقيلة، وأيضا ظرفية سياسية خارجية مشحونة بالحروب بالتوترات وبتحديات ملف الوحدة الوطنية خصوصا تنزيل مشروع المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية؟
5: أظن أن أولى الالتزامات الحكومية وأولى الملفات في الحقيقة هي مرتبطة بشكل أساسي، ولكن عنوان دولي اليوم الأحداث الفرنسية وخروج جيل زيد فرنسا كنستحضروا به جميع الاحتجاجات الاجتماعية للشباب، وأظن أن هذا الأمر تجعل من الحكومة أن اليوم خصها تعامل آخر وتعاطي آخر مع القضايا الاجتماعية، تعاطي مع الانتظارات ديال الطبقة الوسطى، لأنه خصنا نعرفوا هذا الأطفال والشباب اللي هما الآن منين جايين، هما أبناء الطبقة الوسطى بما معناه
3: مازال أنا طبقة وسطى في المغرب.
5: هذا سؤال اللي كيطرح لنا أنه إمكانية رفع مستوى الاحتجاجات والمنسوب ديالها. اليوم الاستقرار ديالنا استقرار ظرفي ديال الاحتجاج،
3: وكما تقولون في البحث الجامعي استقرار نفط المغرب واستقراره.
5: أكيد، وهذا الاستقرار اللي هو ظرفي لابد ننتبهوا له، وخصنا نطرقوا أوراش حقيقية ديال المعالجة ديال الإشكالات الاجتماعية بشكل أساسي ورئيسي، والوفاء بشكل أساسي بالوعود الانتخابية اللي قطعتها الأحزاب السياسية المشكلة الأغلبية الحكومية على المواطنات والمواطنين، لأنه اليوم خصنا وفاء بهذه الالتزامات، خصنا وفاء بهذه الوعود، لأن استرجاع الثقة وانت ذكرتي على أزمة ديال الثقة، ولأنه اليوم تندويو على واحد 38% ديال نسبة المشاركة، وهنا خصني نسطر 38% من المسجلين، معناها ماشي من مجموع المواطنين.

0: اللي هما عندهم إمكانية تصويت. وخصنا نعرفوا كذلك في الناس المسجلين أنه فقط واحد النسبة ديال 4 ولا 5% اللي كيقولوا البعض 8% اللي هما شباب. معنى أين بقية الشباب في المسجلين؟ لأن اليوم صوت الشباب ولا ما بقاش كيرتبط بالمؤسسات ولا كيرتبط بوسائل.
1: إذن جيل زاد مازال خارج المؤسسات.
0: أكيد. وبالتالي هنا خصنا اليوم هذه مسؤولية رئيسية على الحكومة وقضية رئيسية هو كيفاش دمج شباب جيل زاد باش يكونوا داخل المؤسسات سماع الصوت ديالهم انتظارات ديالهم.
1: على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة وأنت من النخب الجديدة في هذا الدخول البرلماني بماذا تعيدون المغاربة؟ وهل سوف تلتزمون مع المغاربة برلمانيا وحكوميا بتنزيل وعودكم الانتخابية، خصوصا أن الإعلام المغربي يصف حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب امرأة بحكومة المونديال؟
2: إذن هو اليوم يعني في حزب الأصالة والمعاصرة لديه أكيد مجموعة من الرهانات اللي هو ملزم باش لأن المغاربة تقو فينا، ودابا غيكون لنا موعد أيضا مع المغاربة باش يتحاسبوا معنا الإنجازات، وهذا شيء واضح بعد 5 سنوات. وكانت لحزب الأصالة والمعاصرة تجربة حكومية سابقة شارك فيها قطاعيا، والآن أصبح يترأس الحكومة وبالتالي يحدد الأولويات والتقائية السياسات العمومية، ونستحضر ذلك أيضا بوعي. حزب الأصالة والمعاصرة اليوم ومن خلال برنامجه الانتخابي جلس مع المغاربة باش يدير هذاك البرنامج الانتخابي اللي كان يحمل 5 مواثيق مجموعة الالتزامات، من بين المواثيق ميثاق القدرة الشرائية ديال المغاربة واللي كتهم الطبقة المتوسطة اللي تكلمتي عليها وجبتيها الأخ عادل. أيضا كاين ميثاق خاص بالشباب اللي فيه مجموعة ديال التدابير كتهم الشباب، واللي اليوم حزب الأصالة والمعاصرة كيحملهم بكل طموح ولكن أيضا بكل مسؤولية، باش ورهان ديال الحزب هو أنه يقدر يترجمهم في إطار البرنامج الحكومي أولا، يعني باش يكونوا مدرجين خلال، لأن الآن نحن ننتظر الأغلبية وبعد ذلك سيكون لنا برنامج حكومي مع الفرقاء الحكوميين، سيكون ترجمة لهذا البرنامج
1: أول تمرين الانتخابي إلى تخوضيه انت كبرلمانية، هو نقاش ما يسمى بتصريح الحكومي وغيكون أول تمرين للمواجهة أمام المعارضة.
2: من بين التمارين وهناك أيضا تمارين اللي كنتظروها اليوم واللي حنا متعبئين باش نجيروها كنواب برلمانيين وخصوصا الجدد، هو يعني هو المهام ديال النائب البرلماني ومن بينتها المساهمة في تجويد السياسات العمومية. سيكون لنا يعني ولو أننا نواب ننتمي للأغلبية ولكن سيكون لنا يعني موعد مع ترجمة انتظارات المواطنين وتوجيه السياسات العمومية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها، وبالتالي وأيضا من رهانات حزب الأصالة والمعاصرة هو تجويد العمل البرلماني، هو يعني المساهمة في تشريع أفضل، مراقبة السياسة العمومية بطرق أنجع
1: جيد
2: إن شاء الله.
1: أستاذ محمد نوفل عامر، إلى أي حد في نظرك هاد 395 نائب برلماني مثلوا نوع من تجديد النخب، ولا كما يقول البعض هناك من ينتقد البرلمان يقول إن هنالك عائلات تعود، برلماني وزوجته، برلماني وابنته، وهنالك من يعتبر أيضا أن هذا البرلمان أعاد وجوها قديمة كان يفترض في ظل حتى الشعارات يرفعوها الأحزاب الكبرى في التحالف الحكومي المنتهي ولايته أن تعطينا الجديد.
0: ولن للأسف التحليل في المغرب دائما كينظر للمغرب وكأنه جزيرة معزولة، تحليل سياسي ملي كتهضر على ظاهرة العائلات السياسية ظاهرة قديمة جدا وظاهرة معروفة على المستوى العالمي، تجد رؤساء في مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بوش الأب وبوش الإبن وغيرها من العائلات السياسية، هذا أمر طبيعي. لكن اللي مهم في الظاهرة السياسية المغربية هو اليوم هناك التزام قانوني بتجديد 90 امرأة كل سنة، وهذا مهم جدا لوجود فئة شابة نسائية، لوجود طبقة جديدة فكرية نسائية، لإبراز نخب جديدة، هذا مهم. لكن خصنا ننتبهوا أمر آخر، هو شحال عندنا ديال النساء اللي ترجعوا للانتخابات بعد ما دازوا من اللوائح الوطنية والجهوية في التجربة الحالية، شحال بهم ترجعوا للوائح المحلية وتنجحوا؟ وهذه أرقام مخيفة جدا. منها اليوم خصنا واحد التصور ديال تقوية النخب النسائية وتقوية النخب الشابة. كاين تراجع، ماشي تراجع، قلت بأنه كتنجح في اللائحة الوطنية في الصيغة الماضية وكتنجح في اللائحة الجهوية في الصيغة الحالية، ولكن ما كتمشيش ترشح في اللائحة المحلية أو لا ترشحات ما كتنجحش، قليل النسب اللي كينجح.

0: صحو. وهذا الامر راجع ليش انه اليوم ما خصناش نخب نسائيه اللي نخب تنظيميه حزبيه، خصنا نخب نسائيه اللي هي نخب جماهيريه، نخب عندها قواعد، نخب كتشتغل مع المجتمع، نخب قريبه من نبض المجتمع، نخب كتفكر بالطريقه اللي يمكن لها تستقطب المجتمع. وهنا كيخصنا نكونوا واقعيين في اختيارات ديالنا. اليوم خصنا طبقه سياسيه اللي ما كتستعملش نفس اللغه ديال المجتمع، خصنا طبقه سياسيه اللي كتقدر توجه المجتمع، كتقدر تعبئ المجتمع. وهنا كيمكننا نهضروا على الاشكاليه ديال التنشئه السياسيه والثقافه السياسيه في بلادنا والمحركات ديالها، شحال من الناس اللي هما عندهم تجربه قاعديه وتجربه تنظيميه فيها التدرج اللي يقدروا يوصلوا لمراكز القرار الحزبي.
1: نرجع معك سي محمد نوفل، سمحتي لي قبيله قلتي مساله المشاركه.
0: اكيد
1: هذه مساله المشاركه الضعيفه تذكرنا بمرحله 2007 اللي كانت تقريبا نفس النسبه ديال المشاركه تاريخيا. واش هنا ما كاينش مسؤوليه حتى على الاحزاب السياسيه في الاشتغال 5 سنوات في تاطير المواطنين وفي تحويل مقراتها المحليه الى خلايا نحل استقطاب الناخبين والنخب الشابه؟
0: انا نعاود نذكرك بما قلته بان اليوم تنحلوا خارج النسق الدولي. النسق الدولي المشاركة السياسية عموما أصبحت مشاركة ضعيفة، والناس والسياسة ما بقاش كتستأثر بها الشباب، والشباب ما عندهمش واحد صورة وردية على العمل السياسي. يمكن لي نرجع لك لواحد العدد، أنا اشتغلت مدة طويلة في قضايا الشباب، فنسب المشاركة في العالم ديال الشباب على الخصوص في الطبقة ما كتفوت 18-20% في أحسن الحالات ديال الفئة الشابة.
1: نحن دائما في المغرب نشبه دول غرب أوروبا.
0: أكيد ولكن الإشكال اللي عندنا حنا ما كاينش في الدول، وأنه اليوم عندنا تنظيميا العمل الشبابي عنده حضور. احنا عندنا 1% فقط من الشباب اللي كيشاركوا في العمل الحزبي. في الدول العالم كاين معيار ديال 3-4-5% يعني كاين هذا الرقم اللي هو اكثر منه، واللي احنا ما وصلينش للمعدل العالمي. كيفاش اليوم يمكننا نطوروا الاداء الحزبي؟ وهذا سؤال مهم عند الناس باش نخلقوا بين قوسين اللي تسميوه الثقه. في الحقيقه انا ما كنقولش اليوم كاين ازمه ثقه ما بين المؤسسات والمجتمع، ولكن نقول كاين ازمه ديال التواصل ما بين المجتمع والمؤسسات.
1: ما هي الحلول في نظرك؟
0: انا نواجبك اليوم كاين ازمه تواصل، لان اليوم عندنا قاعده تواصليه نمطيه كنستعملوها في جميع الاشكال. ما كنقدروش نحطوا تواصل اداري بشكله اللي خصو يدار به وباشكاله الحديثه، تواصل سياسي بشكل اللي خصو يدار به وباشكاله الحسيده، تواصل مجتمعي وشعبي اللي موجه للعامه باشكاله الحديثه. اليوم عندنا نمط واحد حتى في الخطاب السياسي، عندنا نمط واحد حتى ما كنحاولوش نديروا الاستهداف. كيفاش غنسترجعوا الثقه؟ بخطاب صريح موجه لفئه الشباب، بخطاب الموثوقيه والبرنامج الواضح بالنسبه للطبقه الوسطى، بخطاب رزين والوفاء بالوعود بالنسبه لعامه المجتمع. هذه ثلاثه ديال القواعد اللي لم تستعمل على المستوى السياسي العالمي.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم ان تشاهدوا وتستمعوا الى حلقات برنامج من العاصمه كامله على منصه يوتيوب العالميه، انتم في الاستماع عبر اذاعه ميديا الى حلقه اخرى من برنامج من العاصمه من مسرح محمد الخامس من العاصمه المغرب الرباط، تناقش الدخول البرلماني مع ضيفين كريمين، الاستاذه سلمى ابا الحسين برلماني عن حزب الأثار والمعاصرة، والدكتور محمد نوفل عامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي. أستاذة سلمى، تنظر أنك من جيل زد عمريا
2: نسبيا
1: الآن، هذه الحركة الاحتجاجية التي اشتعلت الآن في فرنسا وعاشها المغرب قبل أكثر من سنة في المغرب، هل هي حاضرة عندك وعند حزب الأثار والمعاصرة وعند نواب اللي غادي يكونوا الأغلبية الحكومية؟ هذه الفئة الاجتماعية بعيدة عن العمل السياسي وبعيدة عن الانتخابات، والحكومة الحالية قدمت 10 التزامات كانوا فيها الإنصات إلى الشباب.
2: يعني عشنا كلنا حركة جيل زد فاش كنت في المغرب، وسمعنا إلى نبض هاد الشباب والانتظارات ديالهم. ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة كان لنا مجموعة ديال اللقاءات مع شباب من جيل زد، واستمعنا للانتظارات ديال هاد الشباب، وكان لنا ايضا عمل من بين مثلا انا غادي نتكلم
1: بالنماذج
2: هو انه مثلا من بين الانتظارات ديال الشباب جيل زد انهم فاش كيبغيو يولجوا للاحزاب السياسيه، كان طرق كلاسيكيه ديال الولوج ديال الاحزاب السياسيه خصك تمشي للمقر ويا ربي تلقى شي حد وشوف واش يمكن لك. دونك فهمنا بانه يجب الاشتغال على منصة كتمكن الشباب أنهم يولجوا للأحزاب السياسية والفضاء السياسي والحزبي بسهولة. وقمنا بتنزيل هذه الفكرة اللي اليوم في شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة كتوفر

0: الى منصه كتمكن الشباب باش يولجوا للعمل السياسي ويديروا الانخراط ديالهم ويناقشوا ايضا القضايا.
1: ما فكرتوش في الحمله تستقطبوا قيادات مثلا محليه او وطنيه من جيل زاد المغربي وترشحوهم مثلا معكم؟
0: كاينين شباب زين جد ساهموا في الحملات الانتخابيه، اشتغلوا في لجنه، في لجنه مركزيه على مستوى الحزب، شافوا الحملات الانتخابيه، انضموا لحزب الاصاله والمعاصره، تاقوا في حزب الاصاله والمعاصره، وربما علاش لا ونحن ننتظر الانتخابات الجماعيه والبرلمانيه المقبله.
1: وقضاياهم غادي تعكسوها في البرلمان، في النقاشات، في تجويد المشاريع.
0: هي حتى حتى لما كانت اكاديميه حزب الاصاله والمعاصره تشتغل على البرنامج الانتخابي، كان المنظمة الشباب الكلمة في ذلك، وكانوا مجموعة ديال المقترحات ديال يعني الانتظارات اللي كينتظروها الشباب خصوصا الشباب ديال جيل زد مدرجة في البرنامج الانتخابي ويستحضرها الحزب بقوة.
1: لنشرح للمستمعين والمتابعين الكرام أبرز النقاط اللي كانت ربما مثلت ضعف الولاية التشريعية السابقة، وللآن في نظرك كأكاديمي كمتتبع جيد البرلمان، وحنا الان كنناقشوا الدخول البرلماني والولايات التشريعيه، خاص الاشتغال عليها لي كما يقول البعض رفع جوده التشريع، اخراج بعض القوانين من الرفوف، امتلاك الجراه لترجمه وعود انتخابيه من قبيل الاطراء غير المشروع، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، مواجهه الفرقشيه، حكومه المونديال، الطبقات الوسطى في هذه الولايات التشريعيه.
2: اشكال اللي اليوم عندنا في المستوى ديال البنيه ديال فصل السلطات في بلادنا هو ان البرلمان اللي عنده اختصاص تشريعي هو اقل مبادره تشريعيه، وكنشوفوا المبادرات التشريعيه كلها مركزه عند الحكومه، وهنا كيبان الاشكال، واش هو اشكال بنيوي مرتبط ببنيه المؤسسه، معناه غياب مبادرات يعني في مستوى التطلعات ديال المجتمع، في مستوى الانتظارات والأسئلة المقلقة وطرح الأجوبة حول القضايا المختلفة، أو هو يعني هناك عراقيل حكومية تحول دون وجود أجوبة للبرلمان وتحسين وتعزيز المبادرات الشرعية.
1: لا أظن
2: هو إشكال نقدر نقول فيه نوع من يعني تصريف الإشكالات، وكين بعد المبادرات اللي درتها ودارها البرلمان مهمة جدا ورفضتها الحكومة، وكين بعض المبادرات اللي كان من المفروض يديرها البرلمان ودارتها الحكومة في المبادرات الشرعية. لكن اللي خصني نأكد لك أن التجربة المغربية الدستورية في إطار فصل السلطات كان آمنوا في المستقبل أننا نفتحوا مجال أكبر للتشريع في وجه البرلمان، لأن السلطة الشرعية هو الاختصاص ديالها الرئيسي هو التشريع. ثاني اختصاص هو مرتبط بتقييم السياسات العمومية. اليوم التجربة ديال اللقاء الشهري لتقييم السياسات العمومية لم يكن في مستوى التطلعات، لأنه كان عدد كبير من الأشهر لم يكن هناك برمجة اللقاء الشهري لتقييم السياسات العمومية. ثانيا كاين هناك واحد الإشكال في المفهوم، احنا مي كنتذكروا في هذاك المبادرة البسيطة اللي درها البرلمان حول تحديد المفاهيم للسياسات العامة والعمومية المنصوص عليها دستوريا، باقي ما وضحتناش التجربة المغربية ماذا نقصد بالسياسة العامة. هل هي فقط مرتبطة بمخرجات المجلس الوزاري وبالتالي هي مخرجات يعني دولاتية مرتبطة برأس الدولة أي جلالة الملك، أو أننا أمام السياسات العمومية مرتبطة بالحكومة؟
1: واحد النقطة، واش نقدروا نعتبروا أن حزب الحمامة تجمع دفع ثمن أن الكتلة البرلمانية ديالو كانت فقط تصفق لرئيس الحكومة ورئاسة الحكومة ما كانش كتلعب الأدوار ديالها، ولا أن المغاربة عاقبوا حزب الحمامة لوجود ما قالت عنه الصحافة المغربية، تضارب المصالح، عوض الحضور مرتين في الشهر إلى البرلمان حضور مرة واحدة؟ واش ما نقدروش نقولوا أننا أمام مغاربة متعطشين للسياسة كيتبعوا السياسة مزيان؟
2: أنا متأكد أن المغاربة متعطشين للسياسة، ولكن انا قلت لك هو كنت استمريت في الحديث على النقطه الثانيه كان يكون هو الجواب ديال السؤال ديالك. اليوم كاين اشكاليه ديال ان البرلمان اصبح يعني اقل حضورا من الحكومه، البرلماني واخا يكون ينتمي للاغلبيه دوره ادواره الدستوريه والقانونيه وانه يشرع وانه يتقيم السياسات العموميه ويراقب العمل الحكومي ويتبع كل الامور المرتبطه بالعمل الحكومي بما فيها بين قوسين جميع السلطات، لأنه كي نبدأ دستوري السلطة توقف السلطة. نقطة أخرى مهمة جدا في خلال التجربة السابقة هو أنه اكتشفنا أمر آخر، هو أننا دخلنا في واحد التجربة ديال ضعف المعارضة، واليوم هذا الوجود ديال المعارضة الحالية بين قوسين اللي هي المنعوتة باقي ما بديناش نعرفوا بأنها معارضة، كنا هذا غير الاختيارات السياسية ديال بعض الأحزاب،

0: أن قلنا معارضة قوية 54 ديال حزب العدالة و8 و8 ديال اليسار. وهنا بالمناسبة لابد نأكد هذه العودة ديال اليسار مرة أخرى للمشهد السياسي بقوة هي مؤشرات مهمة. سننتبه أن مؤشر أن خصوصا وجودهم في المدن بشكل كبير. ونعطيك نموذج أن في الأقاليم الجنوبية مدينة قلميم صوتت بالأغلبية لفائدة مرشحي في فيدرالية اليسار.
1: السادة والسيدة النائبة المحترمة سلمى، أنتما كفريق برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة القوة البرلمانية الأولى في مجلس النواب، ناقشتوا واش غتكونوا قوة دائمة فقط الأغلبية الحكومية والسيدة رئيسة الحكومة، أم أنكم ستمارسون أدواركم كبرلمانيين وانتجية؟ وكتقولي في بداية البرنامج أنك تلقيتي بالناس وحملوك الشكايات ديالهم، فبالتالي واش غنعاودوا تجربة التجمع مع فريقه البرلماني، أم غادي نشوفوا السياسة بنبرة ديال الأصالة والمعاصرة فيها السياسة بجرها يريدها المغاربة اليوم؟
2: حزب الأصالة والمعاصرة يتسم يعني بخصلة ربما مع المغاربة، هو أنه الوضوح والصراحة معهم. فين كتكون عندنا أزمة في حزب الأصالة والمعاصرة كنخرجوا كنقولوا هذه أزمة، فاش كتكون عندنا شي مشكل كنخرجوا كنقولوا هذا مشكل، فاش كنكون شي حاجة عندنا قناعة كنخرجوا كنقولوا هذه قناعة. اليوم حزب الأصالة والمعاصرة بفريقه البرلماني والحكومي منسجم حول برنامج ويريد أن ينزل هذا البرنامج، كل من موقعه سيساهم في ذلك. في حالة ما يعني كان أن النائب البرلماني يرى بأن الحكومة قصرت في شي حاجة، فإن من مهامه أيضا أن يوجه الحكومة، وهذا ماشي كيعرض الحكومة ديالو ولكن كيوجهها وكينبهها
1: كيلعب الأدوار ديالو
2: كنائب برلماني. ونواب الأصالة والمعاصرة لن يتنازلوا عن ذلك.
1: برامج ونشرات أخبار إذاعة ميديان ستكون دائما مفتوحة للتواصل مع الحكومة وأيضا مع المعارضة. شكرا جزيلا الأستاذة سلمى أبو الحسين، عضو مجلس النواب من الوجوه النسائية الشابة في حزب الأصالة والمعاصرة برلمانيا، وشكر موصول الأستاذ والدكتور محمد نوفل العامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. شكر جزيل وجميل لمسرح وإدارة مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية والحضارية. هنا كان مقر أول تلفزيون في تاريخ المغرب ما بعد الاستقلال. وشكر جميل لفريق العمل الذي يأتي أسبوعيا من مدينة طنجة في شمال المغرب لتصوير حلقات برنامج من العاصمة. شكرا لعمر وصلاح، وشكر لسفيان وحمزة والسعيد. تابعونا دائما على منصات التواصل الاجتماعي لميديا وعلى أمواج إذاعة ميديا. هذا برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، تحياتي لكم.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. 1732 opérations de ciblage contre les outils. Des opérations effectuées par les forces gouvernementales yéménites, une information du porte-parole du gouvernement du Yémen. D'après cette même source, plus de 900 membres du groupe rebelle ont été tués et 287 véhicules, équipements et biens militaires ont été mis hors service. Le détroit d'Ormuz est toujours un champ de mines pour les navires. Aujourd'hui, un pétrolier a heurté une mine placée par l'Iran. Le bateau tentait de traverser le point de passage et avait donc désactivé ses systèmes de navigation. Dans le même temps, Téhéran a rappelé que tous les navires qui désactiveraient leur système dans le port d'Ormuz seraient considérés comme hostiles. Deux Libanais sont morts dans le sud du pays du Cèdre. L'une des deux victimes a été tuée par des tirs de l'armée israélienne, selon l'agence de presse officielle libanaise Ani. D'après la source, les deux hommes se trouvaient près de la zone de sécurité. Rappelons qu'un cessez-le-feu est en vigueur entre Tel Aviv et Beyrouth, un accord qui n'empêche pas Israël d'attaquer le sud du Liban. En Europe, la Russie frappe l'Ukraine. D'après Kiev, Moscou a bombardé des installations énergétiques. Un peu plus tôt, Donald Trump avait annoncé une trêve entre les deux pays, mais aucun des concernés n'avait confirmé ce cessez-le-feu. Par contre, le Royaume-Uni a affirmé soutenir cette trêve énergétique. Le Parti socialiste français a son candidat pour l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé a été désigné candidat lors de la primaire du PS. Raphaël Glucksmann a rassemblé plus de 66% des voix dès le premier tour. Tout de suite après les résultats, le nouveau candidat a donné un discours dans lequel il affirme pouvoir battre l'extrême droite.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب خلق عظيم، قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان ذا آداب شريفة ومعارف منيفة وفضائل مقصودة وأخلاق محمودة، دينه الإيمان وخلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة زوجه رضي الله عنها وأرضاها: آداب خير الرسل قد قارنت أخلاقه الحسنى وتهذيبه، لا يحصر الخاطر أوصافها ولو أثار الفكر تلهيبه، وكيف لا والله ذو العرش إذ أدبه أحسن تأديبه.

الهادي الصفوة من أشراف وجوه كنانة منتخب، إبريز الفضل ومعدنه وخلاصة جوهره الذهب. كرمت في الأصل أرومته فازدان بمحتده النسب. حدث عن بحر نداه ونل من فيض يديه ولا عجب. فلكم أجرى بهما نهرا خجلت لزيادته الكتب، وبمولده خمدت نيران الفرس فليس لها لهب، وانشق له الإيوان فنادى القوم وها لهم الرهب. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم، أي بعثت بألسنة الصفات وكلمات المقامات من بحر حقائق الذات، ينطق الحق بلساني ولساني لسان الحق الذي تكلم به للخلق، وهو إشارة عين الجمع، وجوامع كلماته خطاب البحر الأزلي الذي قال الله تعالى فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الهج: فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب. وانهج: مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أمسوا رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب. رفعت نقاب ستورها عنه، فصار هلال غرة وجهها كالكوكب. صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام أبو العباس مولانا أحمد بن جعفر الكتاني الحسني، المتوفى سنة 400 و300 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل شرق أوسطيا، حيث أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم تعرض مطار الدمام شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض هجوم جديد. يأتي ذلك غدا هجوم غير مسبوق منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابات المئات في هجوم حوثي. وقبل قليل أعلن التحالف بقيادة العربية السعودية عن اعتراض مسيرات أطلقها الحوثيون شرق المملكة. في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورة الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي الذي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. في المغرب دائما، وفي بلاغ لها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفاتح شهر جمادى الأولى للعام 1448 للهجرة سيكون بعد غد الثلاثاء 13 من أكتوبر 26/2000 للميلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما، فيما صار نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى القول أنه ليس على علم بهذه الهدنة لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة. ولم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري عن إعلان الرئيس الأمريكي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعربت اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. نبقى في المنطقة، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم عن توقيف مشابه به في التخطيط لاغتيال وزيره في الدفاع. وأكد وزير الداخلية البولندي مارسين كيفرينسكي بدوره عملية التوقيف في منشور على إكس. وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسيناك كاميتش. قتل 139 مهاجرا على الأقل فيما لا يزال 84 في عدد المفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليلة الخميس للجمعة قبالة السواحل جيبوتي أثناء توجههم إلى اليمن حسب بيان الأمم المتحدة اليوم. نعود إلى المغرب ونختم بهذا البيان لوزارة الثقافة والشباب، حيث نعت الوزارة الكاتب المسرحي والمثقف المغربي القدير عز الدين أو عزيز الصغروشني الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد يعد من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 1964 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. وأضافت الوزارة أن الراحل أغنى الساحة الثقافية بإسهاماته في الكتابة المسرحية وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات، وتلتقون الزميل شكري البكري في عدد جديد من عقول الجريمة. إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع أسرته لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ودائما ما يجد عذرا عن التواصل الصوتي. ارتابت الأسرة في الأمر، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المشرقية، فانتقلت إلى طنجة بحثا عن عبد الغفور لامير. عبد الغفور حينها كان قد تبخر ولم يعثر لجثته على أثر. هل جرفت جثته أمطار الخريف مثل ما ادعى إبراهيم سينان المتهم بقتله والتنكيل بجثته، أم أن عبد الغفور ما زال حيا يرزق مثل ما يشهد بذلك بعض الشهود الذين تواصلوا معه بعد تاريخ اختفائه المفترض، أم أن شخصا ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي؟

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجه بعدها إلى حد الغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها، كان يظنه مغشيا عليه فقط. ثم ذهب إلى حال سبيله. كان الوقت مظلما وماطرا. في الغد رافق خالد زكي إبراهيم فعلا لشراء وسائل الحرق التي زعم بأنها من أجل ذبح خروف في حد الغربية، لكنه لا علم له بغير ذلك. من جهته أكد المتهم الأول إبراهيم سينان أكد تصريحاته لدى الضابطة القضائية، ومفادها بأن عملية حرق جثة عبد الغفور لامير بدأت في 11:30 ليلا. كان الحريق ملتهبا، وتواصلت ألسنة اللهب إلى قبيل آذان الفجر. تم وضع الحجارة والفحم في أسفل الحفرة قبل وضع الجثة التي تم إحراقها بالشاليم، واستخدم الساطور والمنشار لتكسير ما تبقى من العظام قبل إفراغ الماء القاطع لتذويب ما تبقى. ومع بدء هطول المطر وبزوغ ضوء الفجر غادر المكان. توجه إلى منطقة تهدارت حيث تخلص من كل الأدوات برميها في البحر. وفي صباح اليوم الموالي توجه إلى منزل الضحية وقام بفتح الباب بواسطة المفتاح الذي استولي عليه بعد قتله، فتحوز على مجموعة من الوثائق والعقود والشيكات البنكية التي احتفظ بها المواطن المصري، الذي احتفظ أيضا بالهاتف الخاص للضحية، وظل يتواصل مع أسرته عبر تطبيق الواتساب. وعند مغادرتهم الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه.
أصر المتهم الثاني المواطن المصري، أصر على براءته من كل ذلك في كل مراحل التحقيق من الشرطة إلى المحكمة، وأكد بأن العملية مثل ما يصورها المتهم الأول غير منطقية ولا يمكن حدوثها ويستحيل تخيلها، فيما طالب دفاعه استدعاء حارس العمارة التي يقطنها موكله والذي أدلى بإشهاد يؤكد فيه بأنه شاهد المتهم يغادر العمارة ليلة عيد المولد النبوي الشريف، أي ليلة وقوع الجريمة، شاهده يغادر العمارة لأداء صلاة العشاء بمسجد الحي ثم رجع إلى شقته بعد الصلاة، وشاهده بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر ويعود منها، فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة القتل مختلقة، وبأنه وخالد زكي لم يقتلا أحدا، وأن هناك شخصا آخر طلب منه بأن يقوم بتوريط خالد زكي في هذه القضية مقابل أموال طائلة، وأنه سيوكل له محام يخرجه من هذا الملف بدون طائلة، إلا أن الموضوع تعقد وخرج عن السيطرة. وأضاف أحد السجناء الثلاثة في إشهاده بأن سينان طلب منه أن يذهب إلى المصري ويبتزه في مبلغ مالي مقابل الإدلاء بالحقيقة وتبرئته أمام المحكمة. كما ذكر الدفاع بأن هناك شهودا شاهدوا الضحية في الدار البيضاء بعد تاريخ وقوع الجريمة، وبأن موكله لا دافع له لقتل الضحية لكونه ميسور الحال، وأن الآثار الموجودة لا تثبت وقوع الجريمة، مضيفا بأن موكله مصري الجنسية، ولو ارتكب الجريمة فعلا لكان قد غادر المغرب، لكنه ظل يزاول أعماله بشكل اعتيادي إلى أن ألقي القبض عليه. وتسأل لماذا لم تستمع المحكمة لشهود النفي ولحارس العمارة التي يسكن بها موكله مع الرجوع للكاميرات لإثبات وجوده في منزله أثناء حدوث الواقعة. لم يقتنع التحقيق بادعاءات خالد زكي لكونه لم يدلي بأجوبة مقنعة في مواجهة القرائن التي يواجه بها، مثل تعرف الجار عليه بعدما شاهده يغادر شقة الهالك رفقة المتهم الأول، ومثل تنقيط السيارة التي غادر على متنها والتي تبين بأنه هو من قام بإيجارها من وكالة لكراء السيارات في الدار البيضاء. كما تعرف عليه صاحب سيارة الجر الذي أكد بأنه هو من طلب منه نقل سيارة الهالك إلى منزل في حد الغربية بعدما لحقها عطب بالعجلة الأمامية، وأنه هو من أدى ثمن تلك الخدمة. كل ذلك فضلاً عن تعرف أرباب المحلات التجارية عليه رفقة المتهم الأول لدى اقتنائهما لقنينتي الغاز الكبيرتين ولكمية الفحم الخشبي وللمنشار والشالم وقنينات الدوليو وقنينات الماء القاطع. أدرجت القضية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعدة جلسات لتجهيزها مصدريا، وفي آخر هذه الجلسات تقدم دفاع المتهم الثاني خالد زكي بدفوع شكلية وطلبات اعتبرها أولية،
مثل استدعاء حارس العمارة والشهود المعتقلين في سجن طنجة، كما التمس استدعاء الخبيرة التي أنجزت الخبرة الجينية باعتبار أن نسبة التطابق بين الحمض النووي للهالك والحمض النووي لشقيقه وابنه لم تتجاوز 50%، وبالتالي فليست حاسمة بنسبة 99% المفترضة في القضايا.

الجنائية. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعناصر الجريمة وبضروع المتهمين معا في ارتكابها، فقضت في شتنبر عام 2022 بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه ما فيه بالإعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، ولإحراق جثته وللقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم لفائدة ذوي حقوق الهالك. تقدم دفاع المواطن المصري خالد أحمد زكي بالطعن لدى محكمة النقض لكون الحكم لا يرتكز على أساس قانوني ولكونه ينعدم التعليل، وذلك لسببين: أولا عدم استدعاء الشهود وضمنهم السجناء 3 وحارس العمارة والخبيرة التي أجرت التحاليل الجينية، وثانيا لكون الحكم المطعون فيه يعتمد على تصريحات متهم آخر باعتبارها حجة ودليلا على ثبوت ونسبة الأفعال موضوع المتابعة. ومن جهته تقدم دفاع المواطن المغربي إبراهيم سينان بطلب الطعن لدى محكمة النقض، محكمة النقض التي ركزت هنا على مبدأ تفريد العقاب إذا تعدد المتهمون، لأن التداول في ظروف التخفيف في هذه الحالة يتم بالنسبة لكل متهم على حدة. وبما أن غرفة الجنايات الاستئنافية كانت قد ارتأت عدم تمتيع المتهمين معا بظروف التخفيف نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، فهذا يشكل خرقا لمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي، وخرقا لمقتضى المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، لكن على أن تكون مشكلة من هيئة أخرى. أحيلت القضية إذن من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتشكلت هيئة قضائية أخرى للنظر في الملف، وتداولت في ظروف التخفيف لكل متهم على حدة. فكان القرار أن أيدت الحكم الابتدائي والاستئنافي القاضيين بالإعدام في حق المتهمين إبراهيم سينان وخالد أحمد زكي، وذلك بنفس لائحة الاتهام: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية، واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، وإحراق جثته والقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل.

0: وفي خضم الليل والمطر تبخر عبد الغفور لامير، تبخر جثته وتبخر أثره، ولم يبق في هذا الملف سوى الاعتراف، اعتراف المتهم الأول بكونه سيد الأدلة. لكن السؤال، ماذا عن الشهود الذين أكدوا بأنهم رأوا الهالك وتواصلوا معه بعد التاريخ المعلن عن اختفائه؟ هل تكون هناك عقول أخرى لهذه الجريمة؟
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا، كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: la Sociedad et le Betis a aussi battu Osasuna 5-2. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: نقطة تحول خديجة الفحيصي.
2: أهلا بكل متتبعي نقطة تحول على ميديا. في زمن السرعة والأغنية الخفيفة اختارت هي الطريق الصعب، اختارت الطرب الأصيل، الكلمة الموزونة، الصوت الذي يأتي من القلب ليصل إلى القلب. لم تبحث عن البوز، بل بحثت عن احترام الجمهور الذواق. صوت مغربي أصيل حافظ على هوية الأغنية المغربية ورفض أن يذوب في موجة التقليد. ضيفة نقطة تحول الفنانة الطربية الأصيلة الأستاذة سامية أحمد، مرحبا بك معنا.
4: الله يبارك فيك أستاذة خديجة، شكرا جزيلا على هذا التقديم وممتنة لك.
2: مرحبا، تستاهلي أكثر صراحة لحكمة اختياراتك، لدقة اختياراتك ولوفائك للطرب الأصيل سيدة سامية.
4: بارك الله
2: صراحة
4: وهذا يكفيني، هذا يكفيني تجي شهادة
2: فعلا فعلا
4: بحالك ومن جمهور ذواق بحالك، يكفيني ونحس براسي بأني الطريق الصحيح.
2: تماما تماما، أكملي والله العظيم أكملي، والله المعين الله المعين الله المستعان. نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة سيدة سامية، البداية يعني وسط زحمة الأغاني السريعة، لماذا اخترت الطرب الأصيل؟ هل كان حبا قديما في أم كلثوم، عبد الحليم، وردة،
4: فيروز
2: طبعا فيروز فيروز على رأسهم، يعني كيف كانت البداية؟
4: البداية نقدر نقول لك ما اختارتهاش، هي اللي اختارتني. فأنا عشت في بيئة أو في محيط وبيت يحب الطرب، يحب كل ما هو أصيل، ماشي غير في الفن والموسيقى وأيضا في الأدب في التاريخ، اهتمامات راقية جدا. فلقيت بأن يعني الموضوع يعني هو يشكل هويتي الحقيقية، ويعني لعطيت مساحة تأمل في هذه الاختيارات ديالي، فغادي نلقى بأنها كانت من البداية كل كلمة طربية وكل أغاني الزمن الجميل والأغاني الأصيلة فيها تتحس أنها فيها تأمل، فيها حالة شعورية يعني كتحطك وكتستدعي الإنسان الراقي فيك. وأنا بطبيعتي إنسانة كنحب الفلسفة والعمق، حبيت من خلال اختياراتي أني نكتشف ما وراء الأشياء ونكتشف الإنسان في وسط الهوية الموسيقية. لهذا أنا اخترت وجدت نفسي في هذا اللون الغنائي.
2: نقطة تحول أخرى ربما عنونتها بصوت وسط الضجيج، صوتك هادئ طربي ولكن وسط ضجيج كبير. الطرب اليوم سيدة سامية ليس هو الأكثر انتشارا، هل شعرت يوما أنك تسبحين ضد التيار؟ وكيف حافظت على لونك رغم إغراءات الأغنية التجارية؟
4: هو طبعا هذا الشعور يعني كان حاضر عندي، لكن على الوقت ما بقاش كنشوف بأنني أسبح ضد التيار. وأنا أتكلم حتى يعني مع الناس اللي أيضا كيحسوا بأنهم كيغ

0: نتمنيه أو أنك يمشي ضد التيار. فإذا كنت نعتبر أن هذا التيار هو مرجع، فأنا لماذا علاش أنا نقول أني أصبح ضد التيار وأنا ما كنعتبروش أصلا هو مرجع ديالي؟ لهذا أنا كنحترم الصوت طبعا، كنحترم الناس اللي كيبغي واحد مجموعة ديال الأغاني، لكن أنا ألتزم كفنانة عندها ذوقها الخاص وعندها اختياراتها الخاصة، وعندي جمهور يعني على قلتي عندي جمهور اللي كيحب داكشي اللي كنعطيه، وأؤمن أن يعني كل فنان يجد في صدق صوته صدى عند الجمهور.
1: تمام. طيب الشق الثاني من سؤالي سيدة سمية، كيف حافظت على هذا اللون الطربي الذواق الجميل الرائق بهذا المعنى رغم إغراءات الأغنية التجارية؟ يعني ما شاء الله عندنا حتى منصات التواصل الاجتماعي الذكاء الصناعي، أغاني تعاد أو يعاد توزيعها بطريقة الذكاء الصناعي، يعني كيف حافظتي على هذا اللون؟ أليست هناك ربما إغراءات قد تغري الفنانة الطربية سامية أحمد؟ لا؟
0: أكيد كاين مغريات، وكاين حتى في لحظات التعب كان القراسي كنسول هذه الأسئلة هذه ديال واش درت الاختيار الصحيح، ماشي واش كان ممكن نكون في هذاك الاختيار ديال الأغنية تجارية واللي ما عندهاش يعني شروط الاكتمال الحقيقي بالنسبة لي. يعني فاش تنكون اخترت واحد النوع معين، انا كنحافظ على هذاك الجمهور اللي كيف ما قلت لك على قلتي كيحبني، وانا في طريقي الى ايصال هذا الرسالة، احافظ ايضا من خلالها على نفسي وعلى معدن نفسي وعلى جوهر نفسي. ما يمكنش نشوف راسي يعني بعد مدة زمنية وحتى توقيت معين أني نجحت تجاريا، نجحت من ناحية الشهرة من ناحية النجومية، لكن في المقابل فقط نفسي. فهذا يعني هذا هو السؤال اللي كيعاود يرجعني لذاتي ويرجعني أني نقوم أني ذات الخيار الصحيح.
1: نقطة تحول أخرى يعني ربما مفادها أن المرأة في عالم الطرب، الطرب كان دائما مجالا صعبا على المرأة سيدة سمية، يعني في لاعتبارات معينة، سلطة المجتمع، صور جاهزة، نعم سلطة الذكورية، وهذا ما عنيت به سلطة المجتمع. ما هي أصعب لحظة واجهتك كفنانة طربية مغربية؟
0: وما لحظات ماشي يعني قل تحديات اللي ممكن تواجه أي مرأة يعني في أي مجال. ويعني أولها في أي مجال، ولكن في المجال الفني كيكون كتير بزاف، هو أننا كنلقاو يعني الفنانة تتلقى نفسها أمام بعض المواقف والتصرفات اللي كتجاوز حدود الاحترام حدود الأدب. هادو من بين الأشياء اللي يعني تحديات حقيقية، وما كنظنش أن غير المجال الفني اللي فيه هاد التحديات.
1: صحيح.
0: لكن أصعب شيء بالنسبة للمرأة الفنانة وأنا واجهته الصراحة، هو الصورة اللي كيبغيو الناس يحطوك فيها، القالب اللي يبغيو يوضعوك فيها، يعني كيجردوك من إرادة ديالك الحرة وكيبغيو يحطوك في واحد القوقعة. لذلك زعما أنا اخترت أني نكون امرأة وفنانة قوية، وقوية يعني ماشي بهذا المفهوم يعني الليترال، يعني أني نضطر نشوف مواطن القوة عندي ونطورها ونتفاعل معها، وأني نشوف أيضا مواطن يعني أو نقاط الضعف ديالي ونتسامح معها، ونحاول نشوف كيفاش ممكن نطورها، أو على الأقل كيف ما قلت لك نتسامح يعني نشوفها ننظر لها. هذا هو اللي كيخليني أني نكمل طريقي بشكل واضح وبشكل صريح، أني نكون عندي إرادتي وعندي اختياراتي بدون أن شي واحد
1: يعني يملي عليك مثلا شنو خصك تعمل أو لا،
0: ولا نحس بالسيطرة، أو لا نحس بأني عندي واحد المشروع ماشي أنا ما بغيتوش، ماشي طريقي، ماشي موازي أو يعني مفعلة فيه أنا إرادتي واختياراتي.
1: تمام. طيب الأغنية المغربية طربية تحديدا، كيف ترينها اليوم؟ هل نحن يعني نحافظ فعليا على تراثنا، أم ربما هو في طريقه لأن يضيع في هذه الزحمة من الأغاني التجارية، كما قلنا قبل قليل الأغنية السريعة والأغنية ديال الذكاء الاصطناعي؟ كيف ترين يعني الأغنية الطربية المغربية أو الأغنية الطربية عموما يعني العربية؟
0: عموما
1: أنت تشدين بالطرب العربي، فيروز ما شاء الله، يعني أغاني فيروز تليق بك صراحة.
0: بارك الله فيك. فيروز كان يعني مشروع
1: فيروزيات،
0: فيروز
1: وزياد
0: وزياد الرحباني، لكن عندي مشاريع أخرى اللي فيها فيها الفعل، فيها يعني الإبداع. فأنا من الناس اللي يعني كيشجعوا بزاف على الحفاظ على الموروث الغنائي والموروث الفني ورصيدنا الفني المغربي، وطبعا حتى طربي، باش ما نكونوش باش نكونوا دائما في أجواء الفن الأصيل. لكن أنا أيضا من المدرسة، يعني أكدتها في مجموعة اختياراتي الغنائية والموسيقية، كنشوف كاين خطر حقيقي أننا نتعامل مع التراث وكأنه شيء جامد، وأننا خصنا نحطوه في واحد الصندوق ونحافظوا عليه ونقولوا هكذا هو داي، ما خصناش يعني لا نضيفوا فيه ولا نزيدوا فيه ولا نتعاملوا معه بإبداع. التراث كيجيني والموروث الفني هو أيضا بحاله بحال الإنسان، يعني خصو يتنفس وخصو باش يستمر في الحياة خصنا نعطيه يعني نفس جديد.
1: تمام.
0: طبعا نتعرفوا على الجذور ديالو، على الروح ديالو من خلال اللي تركوا لنا الأجداد، وعلى المعنى اللي ورثناه، ولكن في نفس الوقت خصنا نبقى عايشين يعني في الخلق، في عملية الخلق، في عملية الإبداع، نجددوه. وأنا كنشوف التراث يعني بحال الطبيعة، بحال الشجرة اللي جذورها راسخة في الأرض ولكن أغصانها كتعطي أكثر، لأن الجذور راسخة كتعطي أكثر وكتطلع يعني كتعطي ثمار وكتعطي قوة، يعني لأن عندها جذور وركوز يعني كبيرة.
1: طيب سيدة سمية، يقولون أن الفنانة الطربية اليوم مظلومة، يعني المهرجانات قد تفضل أسماء اللي فيها اللي كتصنع الباز في التيك توك، الإذاعات أيضا تفضل مثلا الأغنية الخفيفة التي تحقق نسبة الاستماع وأيضا المشاهدات، وصوت الطربي مثلا قوي مثلك يعني مثل صوتك ما كياخدش حقه في هذا الزمن اللي احنا كنسميوه زمن ترند للأسف. يعني هل تشعرين أنك قد دفعتي ثمن وفائك للطرب الأصيل؟ هل ندمت يوما لأنك لم تغيري لونك لتكوني أكثر انتشارا مثلا؟
0: وما نقدرش نقول بأني دفعت الثمن، لأنه جاي هو عن اختيار، وعن هو الاختيار جاي عن وعي وعن إدراك، وأنا واحد الطريق وأنا واعية به، فهو يصبح زعما هو ثمن يعني قابل أن يندفعوا، يعني بحال قلتي معادلة حسمتها زعما من قبل. وفي الكثير من الأحيان كما قلت لك من قبل، أن في لحظات التعب، في لحظات الحسرة، في لحظات يعني كتجيني مجموعة أسئلة بحال واش كنت غنوصل للجمهور أكثر كون اختاريت أغاني تجارية، واش كان سؤال عاود اللي تجيني واش ممكن نسمع البوز وأنا اخترت طريق أخرى وأغاني تجارية ربما، واش ممكن يعني نكون قريبة من النجومية أو ممكن نكون نجمة ربما. ولكن السؤال اللي كيعاود يرجعني لمعدني وجوهري الحقيقي، ولهذا الاختيار اللي قلت لك اللي من الأول حددت وحسمته، هو أشنو كنت غادي نخسر في المقابل؟ لأن ممكن إنسان أو فنان يكسب أشياء كثيرة خارج نفسه ولكن يخسر نفسه في الطريق، وأنا ما بغيتش نخسر نفسي وبوصل المكان وأنا مرتاحة وأنا متناغمة مع مبادئي مع قيمي مع اختياراتي الأولية.
1: طيب عبر هذا المسار الجميل اللي ربما الجميل فيه وفيه الحلو وفيه المر، فيه الصعب وفيه السهل، فيه الفرح في احيانا الحزن، يعني كلنا نعيش هذه المتناقضات عبر هذا المسار. للا سامية، ما هي نقاط التحول التي تم تسجيلها وكانت بالنسبه لك ربما تغيير مسار، تغيير مواقف، تغيير ربما افكار، ولكن كانت للافضل؟ هذه نقاط التحول كانت بالنسبه لك محطات ايجابيه؟
0: اكيد، وكل لحظه اللي سيكونوا

0: بقضيتي لو بغينا نسميوها قضية، لأني كنحس براسي كنأناضل في هذا الطريق.
1: تترافعين عن هذه القضية، قضية الطرب يعني.
0: تماما
1: فعلا فعلا
0: تماما،
1: فعلا.
0: الطرب والاختيار اللي ماشي سهل، ماشي سهل، وأنا من الأول يعني حاسمة فيه وعارفة بأنه ماشي طريق سهل، ولكن اخترته عن قناعة وعن وعي وعن إدراك.
1: طيب، وصلنا لسؤال صعب سيدة سامية. هل فكرت يوما أنك تقولين سأترك الطرب وأغني ما يطلبه السوق حتى أعيش أفضل وأعيش في حياة ربما ليست كهذه الحياة مثلا؟ لا
0: صراحة لا نهائيا، أنا حاسمة بهذه المسألة هذه، وكيف ما نعود نقول لك بأني دائما كنشوف المستقبل، ماذا سأكسب في هذا الوقت في هذا التوقيت، وشنو اللي غادي نفقد من بعد. أنا ما نقدرش صراحة، ممكن نطور من أدواتي لأتواصل بشكل صحي وبشكل جيد مع هذا النوع الجديد اللي ماشي فيه العصر، ممكن أتماشى مع الذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة صحية، ممكن أتماشى يعني مع السوق لكن برغبتي في التجديد وفي التواصل الصحي مع ما يناسب هذا العصر من فن. لكن أن أترك مبادئي وأترك قيمي وأغني أشياء تجارية وأشياء زعما تقدر تخل بمبادئي
1: ومواقفك وقراراتك واختياراتك،
0: طبعا، وحتى أني نخذل واحد الجمهور اللي حبني. أنا الحمد لله ما كنقولش بأن ما عنديش جمهور، وإلا كنت غنتوقف تماما، كان هالشي هو اللي غيوقفني. الحمد لله عندي جمهور، الحفلات كتكون قليلة لكن اللي كتكون جمهور ذواق جدا وجمهور نوعي ونخبوي، والأصداء كتبقى دائما تترافقني وكنحيا بها وكنتجدد من خلالها وكنفكر في موسم آخر ومشروع آخر يليق بهذا الجمهور
1: إن شاء الله. طيب، كما قلت في البداية سيدة سامية، يعني في زمن يبحث فيه الجميع عن أغنية قد تستهلك بسرعة صراحة وتنسى بسرعة، اخترتي أنت فنانة طربية سامية أحمد أن تغني ما يبقى من الزمن. سامية أحمد ليست مجرد صوت، وهذه قناعة بالنسبة للناس، الجمهور ديالك. أنت ذاكرة جميلة، تذكرين دائما بأيام كان فيها الصوت هو البطاقة الوحيدة للفنان، يعني مش ما نكرهاش، هذا اعتراف. كنشكرك جزيل الشكر سامية، لأنك بقيت وفية للطرب ووفية أيضا لذوقنا الأصيل. شكرا جزيلا لك،
0: واسمحي لي حتى أنا نشكرك أستاذة خديجة على اختياراتك وعلى ذوقك وعلى أيضا وعيك في اختيار نوعية البرامج اللي كتلامس هذا النوع ديال يعني المتلقيين، وأيضا احنا كفنانين متعطشين بحال هذه البرامج. شكرا لك من القلب.
1: شكرا، ونلتقي في لقاء آخر. الفنانة الطربية سامية أحمد، شكرا، نورتيني. شكرا،
0: بارك الله فيك، نورك عزيزتي،
1: مع السلامة. طيب مستمعينا، كانت هذه نقطة تحول، نلتقي الأسبوع القادم مع تحول جديد وقصة جديدة مع كامل محبتي.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية

0: والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: مساء الخير مستمعينا وأهلا بكم إلى العاشرة، وهذه أبرز عناوينها. تضامن دولي واسع مع العربية السعودية وتنديد بالهجوم الحوثي الدامي الذي استهدف مطار خالد الدولي بالرياض، والحوثيون يواصلون التصعيد في سلسلة استهدافات جديدة للمنشآت السعودية. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، خيبة أمل في قطاع غزة، ساكنته كانت تمني النفس بأن تكون نتائجها لابنة في سبيل تخفيف معاناتهم المستمرة. السلطات الإسبانية تخلي آخر المخيمات العشوائية التي أنشأها المهاجرون بمدينة سبتة المحتلة بعد أحداث العبور الكبير للمهاجرين غير النظاميين أواخر شهر يوليو الماضي. الحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لفرض هدنة طاقية بين البلدين، هدنة تتضارب المصالح بخصوصها بين موسكو وكييف. في الرياضة، كرة القدم داخل القاعة، المنتخب المغربي يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس إفريقيا 26-2 لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالرباط. نستهل ملفات العاشرة شرق أوسطيا، حيث أكد التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية تعرض مطار الملك خالد في الرياض اليوم لهجمات حوثية جديدة غدا تعرضه لقصف هو الأكثر إيقاعا للقتلى في المملكة منذ عقد من الزمن، إذ أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. الحادث كان موضع تنديد دولي وتضامن واسع النطاق مع العربية السعودية، تضامن يقول حوله الكاتب والمحلل السياسي محمد عويس متحدثا من واشنطن للزميل أيمن الأحمد.
3: الحوثيون هم ذراعنا أذرع إيران، أذرع الإرهاب الإيراني والحرس الثوري الإيراني في المنطقة، فلذلك يجب علينا أولا أن نقول أن هذا ربط. الإيرانيون يحاولون توسيع نطاق المعركة من أجل ثني الأمريكيون من مهاجمتهم مرة أخرى، ويهددون الملاحة في مضيق هرمز، والحوثيون يهددون الملاحة في مضيق بادر المندب. هناك معتدي ومعتدى عليه. المملكة العربية السعودية هي حق، والاعتداء على المملكة العربية السعودية أتى من إيران في بداية القصف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، فلذلك يعني دول العالم أصبحت الآن تبحث عن الحقيقة وليس عن المزايدات والتهديد الإرهابي الذي يخرج إما من إرهاب دول أو دول داعمة للحوثي. هناك دول في المنطقة داعمة للحوثي كذلك، ولهذا السبب ترى جميع دول العالم تقف مع المملكة العربية السعودية في حقها بالدفاع عن نفسها وفي حرية التصرف، ولأن ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 51 تعطي للمملكة الحق بالتصرف بكل ما أوتت من قوة بالرد على الحوثيين. وهناك عدة دول، إن كانت دول أوروبية وعربية، وهناك دعم دولي ودول في مجلس الأمن الدولي الخمسة الكبار، هناك أكثر من دولة تقف مع المملكة العربية السعودية.
2: التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية دعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلن اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة شرق المملكة، وسابقا اليوم كذلك كان قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الرياض، بينما تحدث الحوثيون عن هجمات متعددة اليوم استهدفت المطار كما منشآت للطاقة. نواصل ضمن ملفات العاشرة شرق أوسطيا وملف تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية. تأجيل الذي أعلنه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن محل ترحيب دوليا. فرنسا وعبر بيان صادر عن خارجيتها الأحد دعت السلطة الفلسطينية للعودة عن قرارها معتبرة هذا التأجيل.

0: يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. سكان قطاع غزة وبعد قرار تأجيل تبددت آمالهم في أن ينتج أو أن ينتج عن هذا الاستحقاق الانتخابي تحسنا في وضعهم الإنساني الصعب. المزيد في الموضوع في تقرير مراسلنا من غزة سيف السويطي.
1: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبيا فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
2: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه متى حيتغير؟ طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلاً في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
3: كان في قبل هيك مجازر وكان في بالآلاف شهداء وعشرات الآلاف الشهداء واجتياح غزة بشكل كامل والأحزمة النارية وما توحدوا ومتحد اليوم.
1: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
4: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضاً يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
1: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: التصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع تواصل اليوم، حيث قتل 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية لطيران الاحتلال جنوب قطاع غزة. في الجوار في جنوب لبنان قتل رجلان اليوم، أحدهما بانفجار مخلفات حربية وآخر بقصف مدفعي إسرائيلي خلال قطاف الزيتون، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني. في شأن آخر أفادت اليوم مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية. مجموعة محام والطوارئ الحقوقية السودانية اتهمت بالمسؤولية عن هذه الغارات الطيران الحربي المصري، موضحة أنها استهدفت السبت العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية، والحصيلة تبقى أولية مع تواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل في هذا السياق عن الجانب المصري. في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي الجمعة أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار تقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. في المغرب دائما، وفي بيان لها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى للعام 1448 للهجرة سيكون بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر 26/2000 للميلاد. وفي شأن آخر، وفي آخر تطورات تداعيات العبور الكبير المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليو الماضي، أخلت صباح اليوم السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير المهاجرين في المدينة في ساحة الجوانو، حيث كان مئات المهاجرين يقيمون في ملاجئ مؤقتة وتم نقلهم بعد الإخلاء عبر الحافلات. في المتابعة مراسلنا من مدريد محمد المودن.
5: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
6: الأحد 11 من أكتوبر تم الشرع في إخلاء منطقة كوستا ديلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه

0: المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية، وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة الصليبة. ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
2: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين، تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
3: مغاربياً، تواصلت في تونس العاصمة اليوم فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. واعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثلها هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني، لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام. وشدد على أن الصحافة الحرة ليس امتيازا للصحفيين، وإنما هي حق للمجتمع كله. ضمن الملفات الدولية للعاشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع مقتضب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها تحتية لدى كل منهما. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي صرح لموقع أكسيوس بأنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا التي أعلنها نظيره الأمريكي في وقت سابق، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. وحول احتمالات نجاح الهدنة الطاقية، يقول الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
4: جاء إعلان الرئيس ترامب عن صفقة الديزل بعد اتصاله مع الرئيس بوتين ليشكل صدمة سياسية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في أوكرانيا بل في أوروبا وأيضا حتى داخل واشنطن. ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية ومن ضمنها منشآت تكرير النفط، التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج البواد النفطية داخل روسيا بنحو 30% عن احتياجاتها في الوقت الراهن. وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة في مجال الاستهداف المتبادل للطاقة، لموارد الطاقة وللحبوب. وقد كان سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب بشكل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن يكون الهدنة الطاقة متبادلة، أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بالإضافة إلى توقف استهداف البنية التحتية في عمق الأوكراني. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرات.
3: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتهم اليوم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو يهم منشآت الطاقة. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم تأييده إعلان الرئيس الأمريكي هذه الهدنة. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بدوره أعلن الأحد دعمه القوي لهدنة في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا خلال اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفرجت اليوم السلطات الهندية عن قادة حزب الصراصير أبيجيت ديبكي واثنين آخرين غادتا توقيفهم بهدف إفشال احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات الهندية بحسب ما أعلنت محاميتهم. الاحتجاجات كانت للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار.

0: إثر تقارير عن تجاوزات ارتكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بينما بررت السلطات الانتخابية أن المراجعة تهدف إلى إزالة الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة. وبحسب تقارير إعلامية، أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من القوائم الانتخابية الهندية. محامية حزب الصراصير قالت إن المحكمة أمرت بالإفراج عن قادة الحزب بشرط عدم المساهمة في الإخلال بالأمن والسلم لمدة عام كامل. وللمزيد في الموضوع نتابع تقرير زميل زهير التومي.
1: تعود جذور الأزمة إلى مراجعة واسعة لسجلات الناخبين. تقول السلطات الانتخابية إنها تهدف إلى حذف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، بينما تتهم أحزاب المعارضة الجهات المشرفة بارتكاب تجاوزات قد تصب في مصلحة حزب رئيس الوزراء. ووفق تقارير إعلامية، أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من اللوائح الانتخابية. وأثار توقيف قادة ما يعرف بحزب الصراصير، وهو حركة شبابية تنادي بإصلاحات جذرية، انتقادات حقوقية واسعة داخليا وخارجيا. ولفهم أعمق لعوامل تفجر هذه الأزمة وتداعياتها، نستمع من نيودلهي إلى توضيحات وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية.
2: الحكومة الهندية تعرضت إلى ضغوط داخلية بسبب هذه الإجراءات، ولهذا السبب هذه المجموعة أو هذه الحركة الطلابية تشدد من هذه الهجمات الآن على الحكومة، بعد أن نجحت في يوليو في إقالة وزير مهم، واليوم تتحدث عن مواضيع تتعلق في البطالة والنزاهة الانتخابات وكل العمليات الديمقراطية، وهذا سيؤثر على الحزب الحاكم ما لم يقوم بإقالة رئيس مفوضية هذه الانتخابات.
1: وفي مؤشر ينذر بالتصعيد، دعا زعيم المعارضة راؤول غاندي إلى استئناف الاحتجاجات، فيما تتجه الأنظار إلى مدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة من قبل المعارضة والمحتجين.
0: نصل اللحظة مستمعينا للورقة الرياضية للعاشرة، وفيها المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم أفريقيا 26 و2000 لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. التفاصيل معك زميل وديع حتي.
3: خاض المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة آخر حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين المنادى عليهم قبل قمة الجزائر غدا في افتتاح كان الفوتسال. الناخب المغربي هشام الدقيق ركز على كافة الجوانب التقنية والتكتيكية أملا في تعزيز الانسجام بين اللاعبين. أسود الأطلس أبطال القارة وحاملو اللقب يدخلون غمار المنافسة غدا وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي للتتويج باللقب الإفريقي الرابع. رهان مغربي إذن لا ينفصل عن طموح، تأكيد الزعامة القارية مستندا إلى خبرة مجموعة راكمة التجربة والإنجاز وإلى عمل متواصل يقوده الإطار المغربي هشام دقيق الذي يقول بخصوص قمة الجزائر.
4: بالفعل المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، كاين الجزائري كبيا نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد انهم يمشيو مزيان، فلذلك تنظن اننا حنا مستعدين وزعما متهيئين لاي حاجة تقدر توقع في هذه المباريات.
3: نذكر أن مباراة المغرب والجزائر غدا في افتتاح كان الفوتسال ستجرى بداية من الساعة 8 مساء. نذكر أن المغرب يتواجد في مجموعة تضم كل من الجزائر وزامبيا وليبيا، أما المجموعة الثانية فنجد فيها مصر وتنزانيا وأنغولا وموزمبيق. منافسات كان الفوتسال ستتواصل بداية من يوم غد إلى غاية 21 من الشهر الجاري.
0: شكرا جزيلا لك الزميل وديع أحتي، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
5: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
6: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.

0: de pierre.
1: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.